حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخ

الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقى

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق ورب

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار

قال ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به أزري وأشركه فيه أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

0: طغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا
1: بسراني عزيز استاكاتي بانجي بيانيا بكاتي هوليرو دور بري

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: إلهي بما جرى لو عبدها لجرسي بري الله إخوتا لجرسي بري عرش إخوتا يا إلهي كوان أكيتو بخوا پروردگارا اگرچه ایم شاین نبین بوا بلام ایم امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم زمانی فتنه جیان بسر ابین کافران جیان همو بسر مانو کوبونتا و شیاطین انس و جن بسر مانو کوبونتا و دی پروردگارا رحمتی خود لو رجا بسر مان ابارن الهی بمان یرا لو عبدانی لو رجا ناوی ان تومار اکری و ناوی ان اخوین ریتو ببرزی فضح مان مکل بردم عبدکانتا ممن شکن لبردم خلائقا چون لیر گناه کانی امت شارده و چون لیر خیال خراب کانی امت شارده و تو گوری خون لبردم خلائقا بمن شار و یا اکرم الاکرمین الهی لو رجی به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم شاد ابین ممن گر لو کسانی او اند گناه یان کردو پیغمبر صلی الله علیه و سلم شر مزارکن لو رجیا من گر لو عبدانی خوشوستی دل من صلی الله علیه و سلم لو رجا شان ازیان پیو اکا إلهي داول لأكين برحمتي خود بكرمي خود خوشوستان و دوستان من هرهمو بيكو يا إلهي لجر سيبري عرش خوتا يا إلهي كو من كرو پروردگارات چون أمشوا آوا كوبينوا چون هموان شتيق راي كشانو ليرا همو ماني دس جمع کرد تو قوري خود آوا لساحي محشرا بدوري پیغمبر وصل الله عليه وسلم كو من كر إلهي لد أبارنا ولد ألا علينا شون لمشينا برحمتي خوت خود لأيما زراندو إما تكرد عبدي شو إما تكرد أوانيك شو زندو أكنو أو هرهمو من شون أم رحمة بسر أباران دين رحمتي كي قورة بسر مانا ببارنا لوي لساحي محشرة دلمان جمك لخزمتي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم كومان كشفاعتي أو من بخ لقل أو أحشر منك بخوش وستاني أو قبول منك إلهي أجر شيء مشاني خوش وستي أو نبين بلام أو رؤوف رحيمة شفاعتي أو بجنا كراني أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تو قوري خود خويا رحمة بزي خود بسر ما نبارنا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين خويا دعاء كان من قبولك يا رب العالمين خويا دعاء كان من قبولك يا أكرم الأكرمين تو گوری خود خواه لگونه هدایت کو باک من خوش با، بخواه پروردگارا اما کمتر خم بون برام بیان، ایله هدایت ولی اکنون تو لیان خوش با، آوانی کم مردون، آوانی کم ماون خواه عفویان کبو خاتینه و جوان کانی خود، یا ربی خواه یان دعوت لی اکنون برحمت و بزی خود، بکرمی خود لامتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببوده، ایله هدایت ولی اکنون رحمت و بزی خود بس مردو کان منا ببارن، یا رب العالمین. تاي بدأ أمر دعاني بينازن بأكسن لنا أقورك أنا أخوي الرحمة يخد بسري أنا ببارن أخوي داول لي أكين بناوي جوان بصفتي برز باسمي عظمت أم دعانا من لقبولك
2: قل معي

موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر

له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا.

أفني وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين

ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم ثم لننسفنه في اليم نسبا.

إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتحافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: شار زبون لا آینی پیروزی اسلام با همیشه میلی رادیو که لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: الله الرحمن الرحيم
3: القرآن
2: كلام الله
3: فيه نبأ من قبلنا
2: وخبر ما بعدنا
3: وحكم ما بيننا
2: هو الفصل
3: ليس بالهزل
2: من تركه من جبار قصمه الله
3: ومن ابتغى الهدى في غيره
2: أضله الله
3: من علم علمه سبق
2: ومن قال به صدق
3: ومن حكم به عدل
2: ومن عمل به أجر
3: ومن اتبعه فاز ونجا
2: ومن دعا إليه
3: هدي إلى صراط مستقيم
2: القرآن

0: أنت أيها المسلم، أنت أيها المؤمن، أين الصدق؟ ألست مسلما لخالق السماوات والأرض؟ ما بالك تركت أوامره؟ لما هجرت كتابه؟ أيها المسكين، لأي شيء تركته؟ لماذا أعرضت عن تدبره؟ ما الذي جعلك تغفل عنه؟ أشغلتك الدنيا وزينتها عن أمر ربك؟ أم شغلتك قصة غرام أو فيلم أو أغنية زين لك بها شياطين الإنس والجن الباطل وأنسوك ذكر ربك؟ أتبتغي عندهم الهدى؟ يا مسكين، والله لن تعرف حقا من باطل، وستظل في تخبط وضلال وأوهام في كل شأن من شؤون حياتك ما دمت بعيدا عن إرشاد ربك، بعيدا عن أوامره. واختر إن شئت، إما هدى الله أو الأهواء والظنون والشهوات والضلال، ومن ثم التعاسة والشقاء والنار.
1: ومن خفت موازينه

0: الطرفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
1: تلاوة من قيام رمضان.
2: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال اخسأوا فيها.

0: في رمضان عام 1441 من الهجرة، وفي بيت من بيوت الله، كانت هذه التلاوة للأخ عبد الكريم الديواني، وهي لسور المؤمنون، الشورى، الزخرف، الدخان. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم

وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم

بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم

أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير

فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف

السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون.

إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.

وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك

وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه

قد أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى

أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن

قيل لها ادخلي الصرح قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم.

وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا

ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على

أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله

كلا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم

أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة

أمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد

على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون

يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن

عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

الحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهم

إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها

ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

أن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظن

للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى

وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتبعون

به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام

القرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من

لحق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا

فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا

مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال

قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات

إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين.

0: وجها له الحكم وإليه ترجعون.
1: راديو دنجي إسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
2: الحديث
3: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم

0: العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.
1: والآن مع الإصدار 64 وهو يحتوي على قراءة لسور لغة الكريم الديوان. والآن نترككم مع هذه التلاوة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها

وهنًا على وهن واتصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم

واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض

ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم

ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار وأما الذين فسقوا فمأواهم

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

ميثاقهم ومنك وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون

لا يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون. ولقد كانوا عاهدوا

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

تنتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم

مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكم

والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات.

أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك

الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا

من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله.

أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت

ما فرضنا عليهم في أزواجهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك

لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالد

العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ

آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال

أنزل إليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل

أشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه

برزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده.

إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار

سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا

يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض هل من خالق غير الله يرزقكم

عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب

نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وما يستوي البحران هذا عذب

طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك

إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى, وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون

رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة

لهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور

أخرجنا نعمل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمل

لكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا

يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من

أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان

الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ما ترك

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا

هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعض

هي شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالون.

ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على

عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.

رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر

أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن للمؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى

عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يعلم.

يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في

باطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

ينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما

بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح

فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصب

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم

الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه.

لما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبد

لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

ذكر الرحمن نقيض له شيطانا نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل.

يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم

إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال

لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه فاستخف قومه

وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة

ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم

إلى يقولون إن هي إلا موتتنا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

0: ختاما أخي الكريم، نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياك بهذه التلاوة، ونسأله سبحانه أن يجزي قارئها خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحيم.
2: القرآن
1: كلام الله،
0: فيه نبأ من قبلنا
1: وخبر ما بعدنا
2: وحكم ما بيننا،
1: هو الفصل
2: ليس بالهزل،
1: من تركه من جبار قصمه الله،
2: ومن ابتغى الهدى في غيره
1: أضله الله،
2: من علم علمه سبق،
1: ومن قال به صدق،
2: ومن حكم به عدل،
1: ومن عمل به أجر،
2: ومن اتبعه فاز ونجا،
1: ومن دعا إليه
2: هدي إلى صراط مستقيم.
1: القرآن.
3: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا.
4: بسم الله الرحمن الرحیم.

صلِّ وسلِّم عليه صلاةً ترفعُ بها لنا الدرجات، وتحُطُّ بها عنا الخطيئات، وتحُطُّ بها عنا الخطيئات، وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلاةً تُحلُّ بها العُقد، وتنفرِجُ بها الكُرَب.

0: لوي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علی من امتی صلاة بلا مخلصا من قلبه هر یکی لم امتی من اگر درود و صلوات یکم بو بنیاری لدلو بنیت پاشی بو خوا صلى الله علیه بها عشرا خواه گوره ده درود و صلوات ده بخشه تا امرو و ده چاکی بو نسته و ده گناهی بو سریت و و ده درجه هر برزی پیده بخشه درود و صلوات و دکات که سلام و سلامتی خدا با تو مسوگر بی خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بنیاری من ده صلواتی خومی پیده بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیری دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلاه بو من بنیری سرجم فرشتکان خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرن یک دانا لحدث كثيرا فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخوائي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك رأيتا وانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسرو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني ساتوسي لوانا كاي تفسير قرآن فيروز بيم وخزمتان بس رزامندي خواي قوره وهي وادان بيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بلى برزان كتمان وكلواني رابردو لخزمة دوات دابون خواهي قول سبحانه وتعالى بازلا او مديدك كلا سلمان فرزي كردي بالرجيبين تفرمي اياما معدودات سان روجي شي دياري كراو جمير دراوة. فمن كان منكم مريضة بلام لو فرزي خواهي قول كسانك زيادك تو استثنادك بلام هر يقلنقو نخوش بنيان لسر سفر بو او لبو هي بروجي نبي دواتري سان روج بروجي نبوا دبي تعويزي بكاتو لدواء وكوا عزركي نامينه يتر باس ما لنا خوش كر وباس ما لكم يقل حالاتي سفر كر قوتمان مسافر سن حالتي چي هي حالتي كم اگر لو حالتي كوا سفري هي بلام او سفري هيز مشقتي لسر دروز ناكا وهيز فرقيني لبوي وكوا يكوا لمالي خويدابي ولشاري خويدابي لو حالتي باشتر وايا بروجي بي بلام لبوشي هي بروجي نبي باشتر وايا بروجي بي بلام لبوشي هي بروجي نبي لو دلين باشتر بروجي بي لأن الصوم في السفر أسرع في إبراء ذمته ما دام مشقتي لسنية با أوي كوالس الشانتي كأستاج بروجي نبي دواتة دا بيبي توكواتة بازو أوي كوالس الشانتي أدايبك ولأنه أسهل عليه غالبا لكون الناس مشاركين له عادة بروجيبون لرمزان آسانترا لبروجيبون لغير رمضان لقلوا يخلشيهم إلى قلي دانا وثق للقضاء غالبا دائما زوربي زاركان براسي التعويز كرنوو قضاء كردن زحمته واغتناما لشرف الزمان كواتا أو كسكوا هرسند للسفر شبالا ماذا مشاقة لسنة كبروجيبي براستي أوشي بدزدكوي كوا أو كاتبيروزي لدستخوي نادا لبروي براستي رمضان خصوصيتي خوي هي أو زالي قلوا جدالي وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم رحمهم الله إلى أن الفطرة للمسافر أفضل. كواتا قتمان مادم أو سفر مشقتي لسنية باشتر وابروجي بلام لبوش هي بروجني بلام. إمام أحمد رحمة خواهي بلقل كومليق لأهل العلم رأيان وايا أقاتي مشقتي لسرينية بلام تاكتر وايا هربا بروجي نبي. وإن لم يجهده الصوم أقاتي زهد مشقتي لسرينية لبرتي أخذن بالرخصة أو الرخصة خواهی گوری دایت و کل مسئله نخوشیش به همشه و باس ما کرد که پیغم صلی اللہ علیه وسلم دفن که خواهی گوری پی خوشه رخصتکانی ور جیره و ارها لبر نصی اعتکش که خواهی گوری دفن میتن هر کسی با عمل نخوش بوی اخو لسفر با براجی نبی وفي الحديث إن الله يحب أن يؤتى رخصه وكباس ماكر ولأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم دل راست پیغم صلی اللہ علیه وسلم لسفر هبوا بروجيبوا وكو حديثيك وباس ماكر لو أنا رابردو بلام سفريش هبوا دواتريكا كرديتي بروجين بوا كواتا دفرمي حالتي أخيري أو بوا كواتا صوصم لسفر بروجين بوا ولما ثبت أن من الصحاب من يفتر إذا فارق آمر قريته دلي وسابتيش كوا صحاب أخوان لرازبي هل لو كاتي كوا لآوداني شاركي أخوان دردسون بروجي ندبون ويذكر أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباز ذكره كوا سنة بيغمبرة صلى الله عليه وسلم كواتا حالتي كم قتمان أجر كسي مسافر لو سفر هز مشقتش إلى ساري نبو أو باشتر ويا بروجي بي بران بروجيش نبي أتياد رأي إمام محمد رحمة خويب لقل كومال لقل أهل العلم أو لو حالتش هل باب بروجي نبي باشترا حالتي دوم أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة لو سفرك ذيك مشقي لسرى برام مشقته أو كزحمتك زورنية فهنا الأفضل الفطر كاتا سبحان الله دلين لحالتي كم قتمان كأجر مشقتي هيز لسر نبو هندق لعلماء دلين بروجي بباشر بلام دلين أجر كم يك مشقتي وحالتي دوما كم يك مشقتي لسر مشقتي زورش نبو باشتر وها بروجي نبي
وبلغش ده سر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في صلى الله عليه وسلم ده سفر يكدابو فرأى زحاما ديتي وازدحام يقدر زبول أو مجموعة كلي قريدان ورجلا قد ظلل عليه أو ذات ما شايكر بيابيق وسيبري لبودكن فسأل عنه في صلى الله عليه وسلم برسياري كر تسيأوا فقالوا صائم أو بروجيا حالتكي تنب ولا سري يتروا سيبر ما ليك دي تاوكو باج بيتوا بيام صلى الله عليه وسلم فرمي ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر كواتا لا تاكا دانية كوا إنسان لسفر دا بروجي بي حالتكش إمام مسلم رواياتي كذيا كواتا أقر كمية شج مشقة لسر دابي استنادا لسر أو حدثي بيام صلى الله عليه وسلم باشتر وبروجي نبي حالة السيم أن يشق الصوم على المسافر مشقة شديدة حالة السيام أو كسي كوا بروجي دبي لسفر دا مشقة شزوري دي تسر فهنا يتعين الفطر لو حالتي بيويست بروجي نبي يعني نك باشتر وا بلكو بيويست بروجي نبي لبلغشي أو كلا صح دا بيغم صوصم لسفر دابو فشكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام كواتا شكوان هنا لا بيغم صلى الله عليه وسلم بوي كوا أو بروجيبوني كوا خلكانك بروجيبونا مشقة لسريان دروس كده وإنهم ينتظرون ما يفعل كواتا بيغم صلى الله عليه وسلم بروجيبوا أوانيج لقالي بروجيبونا إتر بلام شكوان هنا كوا يا رسول الله حال منظور خراب بوا تاورين بزاين زنابد تي أنزام ددي فدعا بماء بعد العصر سبحان الله دواي عصر يجبو في عصر الصم داوكر آهم لوبين فشربه خوار ديوا والناس ينظرون خلتشيش تماشايدا كان خلتشيش تماشايدا كان وبي أوانش ببينن تاوكو آنش روجكيان بشتينن ثم جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له إن بعض الناس قد صام فرام أو جاء دواتر هاتنا خزمة في عصر الصم كسانك وتين يا رسول الله هش تاش كسانك ما إن روجان نش كان يعني لدواي كواديتين في عصر الصم وروجي دشتيني وهروا خلتشيش دبي تساوي ليبكن بلام هشتا كسانك ما الرجال نش كان دي فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة براستي أوانا قناه بارا أوانا سربيتيان كردية حدثكش إمام مسلم رواتي كري كواتا واتمان الأوسي حالة من هي أقر هز مشاقة تيدان أبو سفرك لو حالتي باشتروا براجبي هندق لعلماء لو حالتي جرين هد وكو إمام أحمد هد بشتيني باشترا حالتي دوام مشقتي هي بلا مشقتي شي كم باشتر و ابروجي نبي حالتي سيم زور مشقتي تيدا على سريان اصلا واجب على سريان كوا بروجي نبن تر هندق لحالته كاني ياخذ هندق لاحكام كاني سفر من عزم على السفر في رمضان فانه لا ينوي الفطر حتى يسافر من عزم على السفر في رمضان فانه لا ينوي الفطر حتى يسافر كواتا كسق لرمضان دا ديو سفر بكاتن بلام نقل الشوية السفر بكا أو كوال الشوية را سفر دكا بيشي سبيني أو هر اعتيادي بروجي نابي وتوا بلام ديوه سبيني السفر بكا لدواي نويش سبيني با نيتي أوي نيني كوا بروجي نابي نبا داشتا شبيتا بيشي كوا سفركي نكري بروجي مونكاش لدز بتي كواتا أوي لبيشي نويش سبيني دردس لبو سفر أو هر بروجي نابي أوي كوال لدواي نويش سبيني نيتي واي السفر بكا با لشوارا نيتي ويلينيني كبروجي نابي نخير با باشيوش بخوا نيتي اوش بيني كبروجي دبي بلام اگر سفري كله وحالتي با بشتيني بلام اگر بابنين كالشوارا نيتي نايا بروجي نابي وسبيني سفر كار راق ناكويل وحالتي سفر كاشي دروا بروجي بونا كاشي دروا وهلو هالا حالتيش كدري لا يفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة كسك كقلت ما سفر دكاتن لباش نوي سبيني براستي لبوي هي روجبش شيء لباش أو كوا لسنوري شارواني خوي دردسي فإذا انفصل عن بنيان بل أفطر وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان كواتا بتار السفر دكا با تارك هلبستيو لسنوري أو شاري دربسي وإذا كان المطار خارج بلدتي أفطر فيه مطارك اصلا لسنوري شهر لدري سنوري شهر لو حالتي هر كدرس لسنور بشتينتن اما اذا كان مطار في البلد او ملاصقا لها فانه لا يفطر فيه بلام اجر مطارك لناو شاركي خويبو يا لتنشتبو او ناشيني حتى وكل سنوري شهر كدرس اتر تاركه بيشتهل بستيو
او جا لدواي او روجك دشتيني وهروا اكو حالته شي دي كشك ولاني واني بتار سفر دكن مغربه لمطاره هشتا روب روجيا كبو مغرب بيش او يبروا اعتيادي با ما دام مغرب بانج دلنا مطار لبو هي افطار بكاتو بلان بيش او كوا مغرب دابه اويان بتاره هلستا رويشت كرويش لبون مونا مثلا لساعات بينز لو شارع اوان او روجا مغرب بانج ده بلان كبرز بو بتاره روج هشتا برزة لساعات بينز ناش شيني لو حدود او ليله اسمان كان جين روج اوابو او كاتدش شين نجم الزنب بو ساعات بينزي كوال شارك اخوتي والله اعلم وكمك لاحكام كان السفر درباري او كلا سفر دا ياخذ السفر بك والله اعلم بل ذكرين وخزمت اتك فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر كواترك سيغلنغون خوشبو يان لسفر دابو او لبو هي بروجي نبي دواتري سن روج بروجي نبو لو روجاره تعويز دكاتو قزاي دكاتو بروجي دبي تو وكو خويغور باسكر كغوتيش من غير او دو حالته غير نخوشي مسافرش حاله تايبته كبتايبتي بالنسبه افرتان حاله عاده شرعيه ياخذ حالتي دواي من دالبونه وحالتي حمله وهروا حالتي شيردان وانا هموي بنص حديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم عين عذر لبوان كوا بروجين بن اتردواتر يان في ديددن بتايبتي او افرتي كوا لحمل دالو ناتو بروجيبي وياخذ لدواي من دالبون لو ناتو بروجيبيتن اتر لبوي هي بس في ديبدا والله اعلم لبوش هي يان بروجي بيتو يا في دي بداتا والله اعلم او يتشاك على حاله عذر الشرعيه وياخذ باب للدواي من دالبون او دواتك عذرنا ما بروجي دبتو والله اعلم وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه اوانيك ويطيقونه اوانيك ودتوان بروجي بن يستطيعونه فديه طعام مسكين كوات اوي كواب بعذره وكون خوش وكون مسافر دوات البروج ده بلام اوي كوا دتواني بروجي بي بلام يستطيعونه اواني كدتوان بروجي بن بلام بروجي نابن بافدي بدن طبعا هو لسرتاي احكام كان لسرتاي فرزبوني بروجيبونا بلام دواتر او اتي دواتر ديتن كوا لو يا زوا دلين بعدا كسيك بلتن ولا كواتن بروجي نابمو دتوان بروج بلام مادم او اتها دواتر لخن فيدي دم نخير كوكودين استاروين دكينو نخير بلكو هركسك ببيع عذر نابي بروجي بالنبيتن بلكو فمن شهد منكم الشهرة فليصم بكل آتي دوات ديتن هركسك آمادبو لو شاري خويبو هز عذر يشينبو كرمزان دات بيوست بروجي بواجبة كواتل حالتي أو كيستال خزمتي داين أو حالتي يقبو دواتر حكم نهائي أو كواتل بروجي بلام بيوست آتكرون بكينو وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين أو كواد دتواني بروجي بي بلان بروجي نابي أو بيوستا فدية بداتا فدية كتسان طعام مسكين برامبر بهر روجيك أو فقيرك ناندا دا برامبر بهر روجيك فقيرك ناندا طبعا لير دا وكل أقوال الصحابة هاتي لبون منا معاذي كوري جبل خوالي رازي وكل حديثك وأبو داود وما محضر رواياتيان كذية دفرمي زور زوان روين دكاتو باب دفرمي وحيل الصيام ثلاثة أحوال كان دفنمي أو بروجيبون لزمني بيان صلى الله عليه وسلم بسيق ونغداتي باري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام كل شهر لسرتادة بيش أو آتكاني فرسكرني ماجر رمضان دابي لهر ما عندك سيروج بروج دب ويصوم يوم عاشوراء وهو روج عاشوراج بروج وفي رواية لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمرهم بالصيام ثلاثة أيام لرواياتي اش كده فرمي كاتك وبيان صلى الله عليه وسلم تشريف هنا لبو مدينة منورة دفرمي كمنور ببا هاتني بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمان بيكرن مانجي سيروج بروجي بن ثم أنزل رمضان فعشان أو آتان دابزي كخواي قول رمضان تدا فرسكر أو آتا فأنزل الله تعالى يا الذين آمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يتل آتا دابزي وآتي دواتر أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين أو زدفن وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام اهتد فرمي لدواي دابزين وآتا كساني تشانتي دابو للصحابة لرانهات من لبو بروجيبون وكان الصيام عليهم شديدا بروجيبون لسريان تندبو فكان من شاء أن يصوم صام اهتر لصحابة كان لدواي دابزين وآتي كدفن مع الذين يطيقون يعني دتوان بروجم بلام
مادام لبوي هي بروجي بي لبوش هي بروجيني بي كبروجيني بي في ديك بدا تفرم إيواه بروجي دبو ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاء ذلك بلام أوي كبروجيش نابتا با فقير جنان بدا لبران بر أودا وهذا حول أوش قناغيك بو. ثم أنزل الله تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إتل لدوات الوآتهات كوا هر كسي لنگو مانج رمضان بسرداهات عزري نبو باب الرجيبي فثبت الصيام على من شهد السفر فثبت الصيام على من شهد الشهر إتل ثابت بو لسر أو كساني كوا هر كجيشن مانج رمضان هز عزري نبو فيجت برجيب وعلى المسافر أن يقضي ولسر مسافرش فيجت بو كالدواء أوش طبعا بعض دكاتن فيوست قضايب كاتوا وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم كوا تدفع المئة تماوى تنها لبو أو كساني كوا كبياوية جيان آفرتي كبتمن الناتوان بروجيبن لو حالتي فيوست في ديبدن هر أين لا سر همان بابت بخاري مسلم رواتي أكري السلامي كري أكوا رضي الله عنه دفرمي لما نزل دعاء الذين يطيقون وفدية طعام مسكين تفرمي كاتوا آتا دابزيك وعلى الذين يطيقون فدية الطعام مسكين دفن مكان من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين دفن مكان واتدى بزي هركس يك بيس باب الرجيدة هركس بيس باب فتاري دكردو بلام فدية دا حتى نزلت الآت التي بعدها حتى وكو آتك دواتر هات فمن شهد منكم الشهر فليصم إتر أو آتك هات فنسختها أو حكمي نسخ كردو بلكو أويكوا جيش تمانج رمضان عزرينا بيجش تبر واجبي ديار أبوابته هندي قن كنوا زاتريش ده ببشتواني خواي جورا لواني ده تدين وخدمتي وباسي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

0: إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
1: بزانا كخواي پروردگار رزق و روزي همومان دادات
2: وما

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي رزق و روزي حلالا بگرينو بيخوين.

0: وأن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أمشكو تايبيدي إنساني إيمان دار نامينه وإنساني كافر منافق إشنامين لم دنياية وأبيها موي برو أبراي مسلمانم وكسي إشنامين ليريا أقر كتاي جياني بو وبرو قيامة روات ألو كاتيا نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه كمال الملائكة دين دور بشتي دا مشاريش الرشو ناشرين وترسناك يعني هيا لكاتي سر مرقا لو كاتيا كبيو سب خلقي كدلت بداتوا بلا مو ملائكة ندي برشاو تقرين مش دينا خوش تدني ومعهم المسوح قماشي كي زبري عن لايا قماشي كي نار حتي عن لايا لجهنم وهينا يانا أقرب براي مسلمان ألو كاتيا فيجلسون منه مد البصر تا تشاوي بركا وان دور بشتي دانشن همو يدمو تشاوي رشو ترسناك والله يا قال لروجا بين لدور بشتي دانشن تترسين ألو كاتيا لكاتي سر مركا كاوي سانا چن لاوازا بي چن ضعيفة بي بيوسي بهمو أو دو يجيب ملك الموت يجلس حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة أي نفس بوغنكا أي نفس بيسكا أي أويكا بيست كردوه بزنا أي أوي بيست كردوه بكفر أي أوي بيست كردوه بشرك وبدعاء أي أوي بيست كردوه بتاوان بظلم بتعدى كردن بسي كردني ناموسي خلقي درتشو بلان بوچوه بوچوه درتشو أخرج إلى أخرجي إلى سخط من الله وغضب درچو بو توربوني خواي قورا بو سزاي خواي قورا برو جهنم لترسى براي مسلمانم لحيبتا نازاني چيبكا درچو بو كوي بو سزاي خواي قورا درچو بو جهنم بو ناو آقر أفرمي قال فتفرق في جسده بلاو ويتوناو لا شيء همو دماري لدمارا كاني اقري للا شيء بس درنا چي بلام أنا له او فرماني خواي قوري وابي درچه فرماني رب العالمين تواو كاتي تواو الو كاتي يا پشيماني نايخوا توبو استغفار نايخوا چوكا كاتي سر مرقا واقعشت تقرقي ابي درچه فاشان فينتزعها رايا كشي نك بيبلي درچو نا اكابي يا ملك الموت رايا كشي بلان بچيشي ويك كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وكوچون خوريه كي طار اصنيه كي در كاويب كي تبيا يان شش يكا گوشتي بيگر ما كي چون او گوشتانتو نگري او هاو صفته كله بيتو رايه كشي تخوي او رايه كشي وي بچغي بلان بزان براي مسلمانم ايستا كاگر هر اندامه لاندامه كتوشي برين يك بي دمانه دو دمانه بچره جاروه شو تابعاني تو خوتنية بهوي ناراحتي او دمانه و بچره بلام ككاتك او روح درك همو دمارك للاشته بچره پرچه پرچه يكا او بوشي و ناراحتي درچه انساني كي كافر و بباورا او روح حزناك درچه چوكا بو سزاي خواي قوره درچه پیسی کردوه لدنیایا پیسی کردوه بغيبت بدرو ببهتان دا قسينا 20 بقالتا كردن بدين بقالتا كردن بسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ببايخ ندان بقران ببايخ ندان بسنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ناشريني كردوا بيسي كردوا جنگ ليداوا فرمي بتوندي رايا چشه تاوي او دمارانا يك چك بچريتو تاوي كدر بلا مهروي كدري كد نال لحظيك او روح بيسرنا ودسي ابي راسني كاتنا او قماش الزبرو بناو اوها قروا بوونا راحتي وناخوشيا هلا سرتاي مردني وابراهيم مسلمانم خوي قورا بناماندا تاشان كدرچو ناخوشترين بوني ليو درچه بيسترين بون كلا دنيايا بلان بو انسان ايماندار افرمي خوشترين بون لدنيايا كبوني مسكا كبوني كلا جنته وتا بلان ناو اويشا ككامل همي خوشتر بوشي ودرچه روحي انسان ايماندار بلان اما چیش تیل هموش تی بگن تر بی و پیستر بی او باوشی و داره چی ملائکه کن لحیبتا تحملی ناکن خلکی تحملی او بونه ناکا اگر او بونه بجنه بی تحملی ناکا برای مسلمانم بگنی کردوا با یخی بون لفرمانی خواهی گوران سنور بزندن او باوشی و داره چی پاشان برزه کنه و برو آسمان بیبن کاتی او روحه پیسه دره چه بنا خوشترین نو لدنیای که پی نخوش بو بو نو بانی کن که برزه واکن ملائک کن لبین آسمانی دنیا و لبین دنیا و آسمانه افرمه هموی الی او بونا پیسه که لای در لای امو لای امو میهنن همو آسمانه کنی دنیا تمنا کن و داوان اخوای گورا کن کنی هنه بلای درگاه که او بلان وردو ده بس درزی واکن اوی که ملائکه لنیوانی زوی و آسمانه کن اللعنتی لیکا و اوی ملائکه لآسمانه کن که بزن جمالی ملائکه چنیه که برای مسلمانم همو پیکا و لعنت لو روحا کن الان بر نفرتی خوای گوری لبه پیسی کردوا حقی خوای گوری نزانیا حقی پیغمبرکی نزانیا صلاة و سلام درگاکان الان بی کروا الان چیه الان فلانی کری فلانا بنا خوشترین ناوی الان لایدن فرمان کراوا کدرگای بو نکریتوا پیغمبری خوا صلاة و سلامی خوای گوری لبه او آیتا خونه افرمی لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط افرمه اوانه در گای آسمانه کانی هم بو ناکره توا و ناچنه جنه توا تاوی اگر وشتره نچه تکونه در زیه کوا اوانش ناچنه جنه توا و تا چونه و مستحیله که گورترین آجل نو آجل کانه خواهی گوره باسی کردو اگر نچه بچه تکونه در زیه کوا که مستحیله و نابشتی وا افرمه اوانش مستحيله برونه جنه ناتجار من افرمه دي اول اخواري خواره وناو خي بنوسن ناو بنوسن برو جهنم بروا برو سزاي خواي قورا بروا فرماني بيكري دي او روح دابا زي برو سرزويوا اروات لا شكيوا لو كاتيا دو ملايكة دين دو ملايكة دين دياريو دانشنو اوها بتون دراية تشننو دانشنن الان من ربوك الي ها لا ادري نازانا من عبادتي جيم كردوا برنامج نبو لدنيايا من حش حزري وكوا اجل اجيان بلكو خاي قورا فرما اولئك كالانعام بل هم اضل بلكو لا اجل شخرابتر شكنا نازاني خاي قورا بو درسياني كردوا خاي قورا بو عقلي بوين تيان داوا خاي قورا بو فضي داوا تسريا بو سرهمو مخلوقاتي تر بو همو وشتاني لدورو بشتتي بو درسي كردوا نازاني خاي قورا بو پیغمبری بو ایناردوا بو کتابی بو ایناردوا بلکو غلطی بو اکل هول ادا بو وی برنامه خوای گورا جبه جنبه لسد زویا افرمه او روح افرادنا خواروا وما دينك اي برنامه چی بو لجی دنیایا اي لسر چی ربازیک بویتا لسر هر ربازی چی کبه برای مسلمانم جیگه لسر ربازی محمد المصطفى صلاة و سلامی خواهی گوری لبه فرمی ها ها لا ادری نازم برنامه من چی بوا من هول مدا بوای دولو من بم هول مدا بوای پارم زور بی هول مدا بوای لفلان نزگو بم هول مدا بوای کمان صبی کم دست کبه بو قیامت هولم نادا لسه برنامه خواهی گوری نبوم جون بحلال و حرام نادا انجا لیه پرسن وما هذا الرجل الذي بعث فيكم ايو پیاوی که خواهی گوری بوتانی نار فیقولو ها ها لا ادری نازم بلا منسانی منافق افرمي جون لي بو خلقي ايوت محمد رسول الله يا من شوا موت اشتكى بس لسر زبانه بويا او رجد لي ناتواني ولا مداتوا انا فينادى مناد من السماء ان كذب درويكرت باوري ببرنامج خوي غور نبو فافرشوه من النار دي لجاتي فرش اقرب وراخن والبسوه من النار جلو بوشاكي اقرب كنبري وافتحوا له بابا الى النار درقاك بوب كانوا بوآقر فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه درقاك إلى جهنم بود أكريتوا بونو برامو بيسي وقرمي آقري جهنمي بوده تاشان أو قبري تسكوا بي تسكوا بي تاوي همو بروسا كاني أرواتنا ويكوا أو اندنا راحة بي لقبرك إيشا تا قيامتها لصي أو حالتي لو نارا حتي وكاتيك أبدايك دي قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح كبراكي جلكي زورنا شرين لبريتي دموچايكي زور ترسناك ورشي هيا دي بولاي بونيكي زور بيسي بيودي هلا دورو دي علي ابشر بالذي يسوءك مجدبه بوشتي كبيتنا خوشا اوي بيتنا خوشا دي ترين يشتا چيت بينيوا يشتاوي لا بيشتو زورنا راح ترى ناخوش ترى ويترسيني افرمي والله دموچاوت او دموچاويا كخيري بيونيا توكي. قال انا عملك الخبيث من كردوا كانتم اخلاقنا شدينا كتم زبانه بيسكا هر خريكي جون وغيبته ودرو بهتان واوشتان ابو چاوت هر خريكي حرام بو دست ورقد همو ابراهيم مسلمان او يك سنوري بزان دي فكر كرو ابراهيم مسلمان او مصيري توا اقر توي مصيري توا دي شيكي بك الدنيا هاي قوره منتي نيه شيت لدزي بيك ابراهيم مسلمان برام تو مردوي واو مصيرته هل ضبو قيامتك باو روحا بيس نبي باكر دو كانت نبيت شوي زلاميك وبي مجديك ناخوش الداتي باشان لو نارحتيتا جيري اقرا درقايك بو كراوته ولا جهنم ولو باري نارحتي وناخوشياتا الو كاتيا افرمي ربي لا تقيم الساعة برور ديقار قيامة المسينة امن بي رازية بس نرون بو قيامة نروات بردم برور ديقار او اي بي رازية براي مسلمان دي تصورك براي مسلمان او اجياني دنيا كتا قيمتي چيا همو يجي ديلي او اي دولة من بو جيهش او اي منصبي هبو جيهش او اي بارو ساماني هبو جيهش او اي كا منالكان لدور بشتي بو جاني هش همو يجي ديلي دولة من فقير جي ديلي بلام كي بختورا او اي كردوا باكا كاني روحا كي باك كردوا او اي كردوا باكا كانو جوانا كاني روحا كي باك كردوا براي مسلمان
1: دنجي اسلام
2: دنجي اسلام
1: روجانا روحي عارفاني بر اكال نور بشني هو جراني ارايشتكا
3: خدا افرمي إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يا ربي خوايا لو الرجاء نامان نتصلكيني أبلقي تواوتي لو الرجاء درس أبي خدا أفرمي إنا كل شيء خلقناه بقدر هموش تيكمان بقدر بميزان بتقدير لكل أجل كتاب همو كس يقلشيني كاتاقي أكريتو عاقل ترين كس أوي كوها آية قدرتكاني خواي بيني دلي دابت صلكي وتوبة بكات بقرتو بلا إخوة وما أمرنا أمري خواي پروردگار بو حلصاني قيامت بو ناردني هر مصيبتك إلا واحدة وكو أووايا كلمح بالبصر يك تشاوترو كانيك أمتيك لناو أدا يك تشاوترو كانيك أمتيك أبيتشيتو يك تشاوترو كانيك خلشي لجياني خوشي خويان آوار أكاد أميض صلاة إخوة خدا أفرمي وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وازلوان بيرا كوها كفر أكن بنا وكان إخوة كفر أكن ببرنامو بروغرامك إخوة سيجزون ما كانوا يعملون بداخوة أوي كوها أمرو كفر إلحاد أكا تي أكن باشتريش تي أكن إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليها أواني كوها كفر أكن بآية كان إخوة ببرنامو بروغرامو شريعة إخوة خدا أفرمي لا يخفون علينا لما نا شاريتو نا لدنيا نا لقيامت نا تواني خوي بشاريتو داروين دي علي خلشي لميمونة يعني بابيرا قوري يما همو من اگر أجداد وآباد من ميمون بي اترقري كسايتي يما لكي آية لكاتك على شريعتا خدا أفرمي ولقد كرمنا بني آدم نو كاني آدم من ريز ليقرد وحملناهم في البر والبحر لوش كاني ولدريا دستمو من کرد بوی بو اوی بتوانی باخیره درست که وشتکانی خوی بو گوازیتا و بو اوی لوشکانی زوی من بوی را خست برو بو مودانه ویلا بچینی و مالو منالی تیا بجی متاعا لکم ولی انعامکم کاتی جیانی دنیای تیا بگذرینن خدا افرمید سبحانه و تعالی لا یخفون علینا یکی که در دیال اصلی مروف داره یعنی استاکه باو باپیری تو توه باپیره گوری من دار بر روه اما عقلیتا آوا انسان كاتي كدسي لعقيده ولا بيرو باور بردا اقريتو بو انحرافي بو كوملشتاني كخوي خوي قالته بخوي بكات استا واقعي مروف واقعي علماني بون واقعي انحراف لاسلام يكي ميمونه ويكي داره يكي برده ويكي اسنه اما عقليته خداي فروردگار سلمان دويتي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أويك وها إسلام تويتي هموي ببلغي قرآن وسنة ببلغي عقل ونقل سلمين راوك واقع أبي ببيت خدا أفرمي لا يخفون علينا لمن شاراونين أفمن يلقى في النار خير أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أجر إيمان دار بيت اگر دست بگریت لا اله الا الله اگر شریعت کی خواه تحکیم کی لنفسی خواه تو معلوم نالتا اگر نشتو انی لکومل گبر جستیب کی خدا افرمیه افا من یلقا فی الناری خیر کابرا لروجی قیامتا دی بفلسفه دارو بفلسفه میمون و اجیت کاتی که اچیت قیامت لروجی قیامتا فرید دیت جهنم و بین نواصی والاقدام بناو چوان ملائک فریدن ناو دوزخوا نصيري شينية سركوتوش نية مذمومة مدحورة زمكراوة على يد سيخوي أقازي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا خوزقا أو كاتيك وهالة دنيا قال تنبع عقلي خلق أكرد يستبوهم دركوت خوم بأقلم ككاتيك بمستصغريو بزليلي في الرئة دريتة جهنمو على يبير أكاتو بنجي خوي أقازي أما يأتي آمن يوم القيامة بيت وايا او كسب اشتر بيك للروج قيامته فر ادريته دوزخه يان او كسيك وها امين للروج قيامته كتابك يبدا سي راسي ور اجري وكو كري باوكي خوي كردوتني الله ها ومقرا كتابيه من لدنيا نجم كرد روجوم كرد دزجيروي فقيرم كرد رزم لدايكم كرد خو هيج زرر يكي نكردو ام كسا اويك وها مسلمان الشريعه لخويا برجستبك والله دل خوشة والله خلقها لأوروبا مسلمان بوا ألي لوتي مسلمان بوا ما تيرتاوي خوم أخوهم والله ألي لوتي مسلمان بوا ما تيرتاوي خوم أخوهم إسلامتي ريكت بو داعنا كتنيك إيش أكي تنيك أخوي تنيك أروي چون لقل دراوسي لقل دايك لقل باوك لشتكاني ترا أمانية براياني خوم هر کس بو خویتی بلام آینی پیروزی اسلام همو اوشتانی وکو سعاد داناو که هشتیك ان لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فآتي كل ذي حق حقا او الشريعة افرميه خوا حقي لسرت بتوحيد فرستش بترسانو داوال يكردنو لبارانو نفسي خود حقي لسرت بمسرمايا بروتي بقري نفسي خود حقي لسرت زياد لبيويست ايش بكيتو هيلاكي كيتو نخوشي بكي ولأهلك عليك حقا جنو منالكانت ايش حقي ان بسرتو هيا روجان بروي بيس ساعات ايش كيتو چوار ساعات بيتو بخوي نزاني جنو منالشي اكن اما اسلام براياني خوم بوي اوي بيوابت ان الله يرفع الباطل على الحق هر كسيك ايش بيوابوا اگر وان بزانی امریکا دا صلاتی رهای هی بسر خلکا اما لوان هجمار اکری بویا علم امریکا امریکا و جیر دستکانی امریکا و کویلکانی امریکا و بکری جیرا و کانی تر هر کسی اکو لهر شوینک اگر فی وابی اوان دا صلاتی رهایان هی بسر هموشتیکا لوی بردی کباری بخوا اما امریکا دا سیتی آیتی بخوا وانیا لنا اولاتا که خویا خلکا که خوی هپرون هپرون ابی لافاو غرقی اکا شارک جیر اوه کوی توانای هیچی نیا خیر اللہ سومال بردی برو بودس اویتی آیا نابرا کانم او انحلالی فکری مسلمانانک وها عقیدو بیرو باورکی حلپ رکا ولناو سنگیا که نازانی او آیتی ای خوینی او خوایی که ای پرستی دا صلاتی رحال لای او سلمان دوشیتی هر کاتک ام اسلام خلچی دسی لشریعتکی بردا و خوازلیلی کرده هر سیری خود بکه والله هتاوکو ملتزم تربی بو خود زور حیبت تیه لناو خلکا هتاوکو زیاتر شل عبیت ولدی نکد زیاتر لناو خلکا دا اچور ریتو خلچی ریزد لیه ناگری بو ابراینی خوم اگر او کسی پی وابی خدا باطل بمشي وازي كأمره هيا كومالي خلچي بيباور حكمي عالم أكنو خلچي مسلمانان جردس أكنو ليره ولوه مسلمان أكو جنو خلچي آوار أكن خواي قورة أما قبول أكا لو كسانا أجمار أكري ما قدر الله حق قدري قدري خواي نقرتو وكو خوي أبي بيرو باور من بودا مزراو بي كخواي رب العالمين أفرمي والعاقبة للمتقين

0: هەوڵمەندەکانی ئێوە بەرز و خۆشەویست بۆ مایکەکانتان وەردەگرین ئینشاءاللە لە خزمەتی هەموو لایەک دەبین بە کۆڕەک و ئاسیا و زین لە خزمەتتاندا دەبین کۆڕەک 0750-327-02 و هەروەها ئاسیا 0773-495-4636 و هەروەها زین 0783-430-41 لە خزمەت ئێوەی بەرز و خۆشەویست دادەبین و لە ڕێگای مایکی تیک تۆکیشەوە ئینشاءاللە ئەوە هەر کەسێک هەر بەڕێزێک بێتە مایکەوە ئێمە مایکەکانی وەردەگرین بە پرسیارەکانی خۆی ئاراستە بکە و تکایە مایکەکان داخەنە تاوەکو یەکێک سرەی دێکە قسە دەکا باشە چاوەکانم یەکەم مایک کاگ ئەحمەد و نییە کاگ ئەحمەد فەرموو ئەو بەڕێزە لای خوارەوە یەکەم مایک قسە بکە لە خوارەوە ڕە کاکە مایکانتان داخن ڕەحمەتتان لێوێ مایکەتان داخن کاگ ئەنەس فەرموو جەناب قسە دەکەی کاگ ئەنەس فەرموو کاگ ئەنەس فەرموو برام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: والله ما مستبي زعمت ده ملستش شيء أو كهرباء. إيه. هاينة أو عقمته أو كهرباء ما اللي دكتو على أساس بروجي روناكي بستار ساعتي ما نهبو.
0: إيه كهرباء تانية.
1: كاش اللي ورد دكتو كهرباء. كهرباء كهيا بس يعني ببردوامينية دبرن لسترمان.
0: روجانة ساعة كهرباء تانية.
1: بقران حساب ما نكذي نازين بس يعني سبيني عند بريتن تقريبا هو استاب رايم مولدية حتى نيوراني باج نيوراني يا عند بري حتى عصري يا شام مغرب عند بري حتى دواز دي شوي يوتش كارباك ادي هم باري لودة دي نما
0: يعني انقول
1: زار من ده بماوي مانجي
0: او حساب
1: باري مولدية جديتن
0: بلي
1: بيري ده هزارة بازده هزارة مولدية
0: او گوتان
1: یگلا
0: یگلا شانازیکانی پروژه روناچی حکومت که زور مزایده پیو دکرد لمودوا پاره یک کاربا دنستا بیتو پاره دو کاربا یعنی او براستی یعنی او پروژه خوارچند براستی امن سالک پیش استا گوتم که او پروژه نازح نابی لبوری کاربای مضبوطی نیا طبعا لناو پروژه رو ناچی بمنیان گوتیان که کوتر او پروژه فشل دینی طبعا فشلی هنه او سال به هیت زوره کاربا تاوانه بو اره والا ای چه ادی او تن لبونیا ادی اوی فریاگوزاری خیره تن نگیشته اوی که او بوری گورانه هاتا او
1: بابا او کش کخوان پیرده چشا خوان پیباده ده او کش باز بو پارگل باز بو
0: ای
1: زستانش باز بس اول لوتی او سر كثينا هاوينيه ام اوكي اللي برنام كهرباكا يعني وجبري زاني تشي لو خركي كردي وجي دي شي هاي سيدي كردينا
0: بالي
1: يعني عزرت الدقات عم تشتك
0: والله بداخه بداخه زور زور باشا
1: اوكيش بكمي دي ده يعني ست روج دارك او دبري سي روجنا ما بي سي روج ده ما بي او هلا
0: يعني سي روج او تنايه دستکانت خوش دی عربی داشتم برزی تا وکم دست خوش دو بچه داری کردند کاج عبدالله فرمو کاج عبدالله
2: السلام علیکم کاکوسر
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: زور سپاس درباری او عردانه ویت قصیل لگلاب کم اگر نازنم
0: فرمو لخدمت دام برم فرمو
2: خدمت دام نو دارو پیشمرگی زیربانی دارو بری کرکوک لداقو قو ناوی
0: ماده صدو سرین بله
2: بله آیا وانی عرض لکو وردگرم بیز احمد
0: طبعا او ماده صدو سرین زار راجی ده لبر نبونی شوینی زوی حکومتی هرم تموحی اوی کل سنوری ماده صدو سرین زوی کان داوشکا حکومت عراقیش تا استار رگی نده بوی ایشکر راجی ره اگه نوکو وردبینی لفور مشتکانی کشتانیا همو کارکان تان توابوا بس شوینی زویکان زاره یک لایی نبوتو باشە برایەکەم.
2: باشە دەسەگانە خۆش بێت.
0: خۆشەویستی چاوەکەم. زۆر بەڕێزیت.
2: زۆر سپاس.
0: سلامت بی. کاک سۆران فەرموو، کاک سۆران. کاک سۆران فەرموو. سەرچاوم کاک سۆران بەخێر بێ. لە کۆیش نازم دەزانی کێشەکە چیە یانەر پێت برێمەوە. لە کۆیە بەرپرسێک 200 دۆنم زەوی کە دابەش دەکرێت حکومەت لە بۆ دابەشکردن داینەوە، حتا ئێستا ئامادە نیە زەویەکان بداتە وەزارەتی کشتوکاڵ و شارەوانی، یعنی ڕادەست بکاتەوە. کێشەکە ئەوەیە بالەبۆت هەموو خەڵکی کۆیە بزانن کێشەکە ئەو مەلەفەیە تا ئێستا یەکلایی نەبووەتەوە. بەخوای بڕێک ئەوەیە، نیپشتی هەیە. وەڵا ئیبرام، خۆ لە وڵاتەی دەبی هەمومان لە خزمەتی ئەو خەڵکەی دابین، بەرپرس چێە و هاوڵاتی چێ، هەمووی هەریەک هەمووی ئینسانە و هەمووی یەک مافی هەیە و ئیتر بەداخەوە. ئەی چۆن ئەو هەموو پێشمەرگا، ئاسایش، پۆلیس نابی وەڵا، بەس کۆبنەوە شتکرایە، ئاگادارم هەندێک شت چوویتە پێش، بەس بەڕاستی ئەو 200 دۆنمە کێشەی دروست کردیە. سلامت بی، لە خزمەت دام. ئینشاڵا مافتان دێتە دی، ئینشاڵا. سەر هەردوو چاوم، زۆر بەڕێزی. بەچاوم، کاک بەشدار فەرموو. سەرچاوم، کاک بەشدار بەخێر بێ. بەڕێزی برام، سەرچاوم. بەڵێ.
3: زۆر زیان ئێستا نۆ نمونەی کەس نەزان و یێوانە نۆ تاپۆ چتانەوە بووە. ئیدارەتووی خەریتەکەشی تاخیر دەرچوو، هیچ دەنگ و باسە چی نیە، معلوماتت نیە لەسەر؟
0: بەس مایە ئەوە بکرێ، ئەو مەسەلەی وردبینی دەست پێ بکە. ئەویش جارێ بە بنەسڵاوە بڕێک سوک بی ئیشەکە، یعنی مەبەستم ئەوەیە ئاسان بی و بابە جیاوازە، بەس هەمووی بیەکەوە ناکەن، چکەوە دەبی هەمووی بگەڕێتەوە بە ڕێوبەرایەتی شارەوانی دوایە. ی هەولێر، یعنی ئیزدحام دروست دەبی. خۆ یەک دەقە بەرەزان، یەک دەقە ئەوە نەفەرە قسەی دەکە، یەک دەقە چاوەکە. تکایەوە بەرنامەیە لە شاشەی دەڕوا، لە پەیجی دەڕوا، لە تەلەڤیزۆن، لە ڕادیۆی دەڕوا، بەسڕێ چاوەکان. بەڵێ کاک بەشدار. نانە هێشتان ماوە، با ناوەکان عەلام بکری لە بۆ وردبینی ئەو جا ئەو کاتە. تۆزە خاوە، ئەو پرۆسەیە زۆری پێدەچی، زەوی دابەشکردنەکە چەند خاوە، ئەوە خاوترە.
3: ئەنجومەنی مۆریدەکان لەگەڵ مۆریدەکان ئیتفاقە بکەن کە کارەبای بەئیسی نیە بۆ گەرمای خەرج چ بکە.
0: یعنی کاک بەشدار پێم ناخۆش بوو قسەت کرد، پێم ناخۆش بوو لەبەرۆی حکومەت گوتی لەمە دوا پارەی یەک کارەبای دەن، ئێستا عین بۆ پارەی دوو کارەبا. بەڕاستی عیبەیەکی زۆر گەورە ئێمە بگەڕینەوە سەر کارەبای مۆلیدی. عیبەیەکی زۆر گەورە بگەڕینەوە سەر کارەبای مۆلیدی. نانە جارێ ناتوانێت تاوەکو بەسڕەیە.
3: مامۆستا بەو گەرمای مارومدە لە زۆری ئەو خانیانە هەمی 100 مەتری خەرکە دەسوتێتن بەڕاستی، یعنی بێکارەبا خەرک چ بکات؟
0: ڕاستە.
3: ئێستا من لەو بازی ئەوەی بدەم کابرایەک دلێرانە سەچی غەرەت بکاتم بەرامبەرەت و خەرکەکەی کە لەو بازی بدا چ برێ؟
0: زۆر زۆر ڕاستە، زۆر زۆر ڕاستە.
3: ڕاستە. مانجی حەفتیش بەخۆت دەزانی کوە.
0: گەرمایە، ئەرێ وەڵا. وەڵا ئێستا ئەوڕۆ زۆر گەرمایە. سەرچاوم کاک بەشدار. کاک بەشدار. تکایە بەسڕێ، تکایە بەڕێزان. چاوەکەی منم، چاوەکەی منم. کاک ئاوات فەرموو، کاک ئاوات قسە دەکات. فەرموو کاک ئاوات.
4: ئەم کاتان باش، سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله. کاک ئاوات فەرموو چاوەکە.
4: من لە سنووری سلێمانیم، پرسیارم هەیە بۆ زەوی ئێرەوە بە خاوی ئەڕوا کەس دەی تێناگە. سێمە مەعمەلەوان بۆ کراوە، ئەڵێ ما وردبینی بڵین دایرەکان کە گەڕی بۆ بڵین عەرزی وەرگرتوویان نا جواگە نایەن تۆ مانگی دوو بۆ لەم سنوورە وایە و لەو سنوورە فەرقی هەیە. زەویەکانیش کادرێ بێرە لەم سنووری سلێمانیە لە زۆر لە دوورە درێ هیچ بەهایەکی نییە بۆ کارمەند بۆ ئاسایش بۆ ئەوی
0: نیسەوە فەرقی هەیە لەگەڵ تەبعا ناو سەنتەری شار بە هەندێک قەزاو نەحی سلێمانیشەوە شوێنی زەویەکانیان گۆڕدرا بە تایبەت ناو خواوە چی ئەو مایکانە داخە ڕەحمەتان لەوێ ئێ لەبەر ئەوە تاخیر بە تا جارش کە دیزاین دەکرێتەوە و چکەوە کشتوکاڵی پێویستە ڕێکارەکانی پێویستە تاوەکو دەکرێتە زەوی نیشتە جێبوون لە کشتوکاڵەوە دەگۆڕدێ کاتی زۆر زۆر دەوێتن بۆیە لەبەر ئەوەیە تە دواکەوت ئەگەر نا سلێمانی زووتر دەستی بە دابەشکردنی زەوی کرد ئەگەر لە زاخۆی یەکەم جار 3000 پارچە زەوی دابەشکرا لە سلێمانی ناو سەنتەری شار 6000 پارچە زەوی دابەشکرا بەس دواتر شوێنەکانیان گۆڕی بەداخەوە کاگاوات هۆکارەکەش ئەوەیە کە دواکەوتووە
4: وڵای لێرە زۆر بەخاویێڕە زۆر بەخاوی ئەڕوا و کە ئەشدرێ و شوێنانە بە کەڵک نایە
0: زۆر زۆر ڕاست
4: هیچ جینێکی نییە بلین بۆ ژیان نابێ بۆ کۆمەڵەشت نابێ تۆ چەند ساڵ خزمەتت دێ ئەوە گەشتووی دەوێ هەچی وەریەگرێ گەشتو دە تەمەنی سەروی چل و چل ساڵ
0: ڕاستە دەستەکانت خۆش
4: وەریەگرێ تۆ بە خاڵ وەریەگری هەر ئەبێ خاڵ
0: وای زۆر ڕاستە تاگاوت بۆ هیوای انشاءالله بۆ زوانە یعنی هەرچەندا ئەو ڕۆژە شارەوانی سلێمانی قسەی کرد کە گوتی ئەمە ئامادەکاری باشمان کردو لە داهاتووەکی نزیک دابەش دەکەین باوەڕ ناکەم وەستا بن کە لەوەی دابەش نەکەم بەس دڵنیام بەهۆی گۆڕینی شوێنی زەویەکان زەوی سلێمانی دواکەوت دەستخۆش تاگاوت زۆر سوپاس لەو بەشداریکردن نازم ئەوە ناوەکەی دیار نییە کاک یوزەر فەرموو تاکە بەرەزار پەلەی بۆ قسەی دەکرد با قسەی بکات چاوەکەم فەرموو مایکت بکۆوە با مامەکاو سەلامی برا بەخێر بێ سەر چاو
5: ئەرێ پرسیارە کا کۆچەر
0: فەرموو
5: ئەمێن لە 2000 و برێن پاش 2024 کارتی زانیارەکەم کردە کۆیا
0: باشە بەس بەرەزان مایکانتان داخەم بخوا مایکانتان داخن بس باو برای قصه بکن مایکانتان داخن تکه
5: پاش 2024
0: کاغ احمد مایکت داخن کاغ احمد مایکت داخن تکه بله
5: کارتی زانی عرقم کرتا کویا لدوزار و بیستو پینز ایسا خیچی کارتی زانیاری هولیرم هبو لبو عدوار گرتنی اوم تیه کردیا اوزا او چی بسر دیتا و لدارتوی لوم در چولیم ورده جیرتا و لکوی دمدنی یعن هلوین در دمدنی
0: اخا تو فورم با چی پر کردی تو فورم
5: فورم که با کارتی زانیاری هولیرم پر کرتا و وقتی خوی بس نخرم کردی تا کوی اصلا کم نخر کردو کوی ایسا خیچی کارتی زانیاری هولیرم ابو اوم تیه کردیا
0: او چیه والا نتیه نگم لویا تو 2025 فورم پر کردوا
5: بله
0: بای چۆن لە دارەت و زەویان داییە
5: ئەخا من کات برێن ئیساخی کارتی زانیاری دارەتوم مابوو
0: ێ
5: ئەوم تێکرد
0: تەواو ڕەحمەتی خوا لێ ئەتوو بە کارتی زانیاری کۆیە پڕت کردەوە ئەوجێ ئێستا ئەو کارتی زانیاریت مایە کاک بخاری او کاک احمدی لابا کاک بخاری کاک احمدی لابا لە مایچ لایبا باش برام دەست خۆش کاک باش تاکت پێ بڵێم بەو فۆرمەی بەو کارتی زانیاری کە فۆرمت پێ پڕ کردەوە بەوەی زەوی وەردەگری بە مەرجەک تەماشاکە بە مەرجەک لە کاتی پڕکردنەوەی فۆرمەکە بەو کارتی زانیاریە پرد کرد بی تو دوای اگر نقلش کرد بی هر به وی داره توی وردگری که وقتی چه شد نبی هیچ که شد نبی
5: مقصد ما بود که اتو سه سارش پیش است اگه تد لبیست نه لسه بیستو ساره و لشش بیستو ساره اوی کارتی زانیاری اگر نقلش کرد بی لی وردگر نوال لکو لزیش که دیدن و لو زی که پیشتر کارتی زانیاری امی بوا
0: تماشاکا برزک من هیا خلچی کوه هیا کارتی زانیاری بنا سلاو بوا کارتی زانیاری بنە سڵاوە بووە بەڵام دواتر لە کۆتایی مانجی هەشت کارتی بنە سڵاوەی نەقل کردتا کۆیە پێیان گوتبوو ئەتوو کارتی زانیاریت نەقل کردووە لێرە زەویت پێ نادرێ بە دووەدا چوم لە بۆی کرد گوتیان هەتاوەکو دوای 25/8/2024 ئەگەر کارتی زانیاری نەقل نەکردبی هەر لە بنە سڵاوەی دەیدەنێ هیتوش اگر آوایا هر آواز زوید ددنی
5: وای تو آوا تو آوا دستت خوش بید
0: یعنی هر داره توی برده گری تو آوا
5: باشه دستت خوش بید زور سپاس
0: ساو که منیس برزید کک شیخ فرمو کک شیخ سلام نای برزید
6: کک کچر کشی زوی دوشکرنی فرمان برانی قضای بردراش زنیاری دسر هیتا ایسا و کاری چه دوش نگره
0: کک شیخ نای برزید چیه نای برزید کا کاروان بله کا کارن زوی بردارش او روش آگه درک بلاو کرای تو که با زوان زوی دا باش دکری
6: سنتری قضای بردارش تا ایسا کیشه هیچو دا باش دکری
0: وای راستا شاروانی قصه کردیا بخوم دیتم لدوانه چی دا بو چه شکن من برو کتایی دسی با زوان زوی دا باش دکری راستا
6: کسی که خوان ملک دلی واجوی ناکم آیلو حالتا یا
0: او مادم که داره واجه ناکم حزب پال پشتی دکا حزبی در سلاتی اوین داره پال پشتی دکا
6: هو وزیر پشگیری
0: دکا او ها کارکی اوی بلام دلنیا با کتازار هر دبی زویه که بدات او حکومت لوی دابش کری او لزور شوین اوی
6: یعنی هر دبی را دستی بکم
0: ده هیچ مزالی تی دانیا
6: چونکه او شوینه ای دزی شکره او با نازم با عشایری قصد کم خرید و مرید که همو اسلام وزارت کره او شوینه که دزی شکره
0: خاو من
6: كذا دليل من نايدم أنا وتأت ناقة مقام النشاروان يعني وأنا خلق زوج ليها كذا زي ليها حتى أسأل دواني شيء راس خون ندرة وهذا اللي تساعد بيساعد لو تيلا دايقوم وتصالم هذا اللي تساعد بيساعد
0: راستا کا کاروان دل نیابه شاروانی ایش لس او زویه کردیا لروی دیزاین و نقشه دانانه بس زاره دلی کابران را گرتوا دانه به مشکله کابره بی را دستیب که بلام روشک داده و که به حرکت سون کابره رگه نده استا دابه ششکره و زویه کم پاره چی زوریش دکه که تازر هر رازی ده بی ایشالله
6: راستی سبار به شاروانی من دست خوشی لبروی بری شاروانی دکم تا او دقی دانی پیدا نده بی او پاره چه زویه دابش
0: بکره نه دابش دکره دل نیابه دابش دکره
6: دستکان خوش بی دست
0: باس سرچاو برایمین سرچاو بخیر بی که کارون زور خوش حال وین لبردرش و که کیوا فرمو که کیوا بله که کیوا
7: سلام علیکم که
0: کارون علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی چاو کم
7: باز دکم برای دی که کوچر سبارت با پاسکانی ملا اومدی یک دو هفتش دو پیش گستا باسم که
0: بله
7: گوهد بدو داتون بیو دکم نزانم سر داو وقتی اگر هی زور باشه براستی خرچی ملا اومدی زور از زیادی دخول هاتو چونه باز تکسیمانی تکسیج نفری با 2000 هاتو پیدا که 2000 اولای 2000 اولای
0: زور راستا خوی زن چه شکستی ملا عمر نفری کما لبرنده پاسکان تاخیر ما بس تاخیر بونه که وایا
7: بله
0: نفری کما پاسکان لبه رادیتن تا دقادت زاده رئیسی ما بسم زاده پیرمام هولی را لانه چند نفره چی جماره کم یعنی زبای خویان تاخیر دکنه تاو که زورتن نفری بینن براستی هم قسم لگواست نو گایندن که لسه و بابتی نازم هر او روشی لبو دواتش در برنامه باسم کد بس زناب دلوانی اگر للایفی نو بی گوتیان براستی حل نیه یعنی تو زختی لکابره ده که زوبرو دی به بطالیه تا کن سناعی بی
7: عفوان
0: که
7: هنیت ما باسمان هنیه نک تاخیر بی دقی تاخیر بی نیت ما
0: دزانم ما بستکم اویه گوتی نفری کما نفری کما یعنی اما زختیش بکنین کابره ایشی دزنا که بی یعنی قازان زچی اوتو ناکا ما بستکم او بو
7: شوشه خوش بعدي
0: ابشارش کشمه غازي نه سبارت با زويکان ملا عمر نه زانم لګي شاوې سيتي ملا عمر او انا شاوې سپير زين بس تورا پير مام او انا هر همي ته زادي دوغ زاري چیز به هیڅ جوړک ديار نه چونکه حتی زارش که تحويل دکنه شاروانی کان یولر او دوه دبت زادي دوغ د نو سنتري شار پیډه ګوتري ل زادي دوغ د کاندنه په تاکید ملو حواله یګلای بوته
7: واخیر
0: منو سی جزاک الله خیر زویه باشه که انه دانه بده خو که کیوه لو دیوی زوی باشه و باز نه اندانه
7: تکه تواه لو برای زاده شفره و اولا زوی باشه و باز نه اندانه
6: او که خیر بینیه؟
0: دیالا دست خوبی چاوکم
7: برزی که خوصه
0: خواه خیر منو سی سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو که بخاری و مکه خوارش داده اوی استال خطایوش داده با او برای زانه جوار بگرین او دویان در کومندر ما مستا کی زوی به هر که دابش دکره ای دوام زاره دیار نیا سلام علیکم و رحمت الله و برکات دلی که کوچر ماده سوت راجی راوا خانه نشینی ناو خود سیله هات من جهش تصوره کن زوی کوی سیله دیتا استا دنجینیا زوی حازنیا لبرهنده و هر وا کاک زع فدر ماده سوت سیله هات راجی راوا جواب من داوت خواب سیاری دوباره نبیم او چه او؟
8: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
8: کاکوتر.
0: برای زیادیم بخیر بی.
8: باست دادم کاکوتر ولی.
0: پروینه او؟ او پریا پروینه پریا ناز. نهی برای زیادی بو؟
8: پریا.
0: پریا اه فرمو.
8: پری.
0: بله بله سید گود.
8: نازنین. سیاره که من توریه و دگریت اویان
0: دارم. بله فرمو، هر مباسه در خزمت داریم.
8: دوکاریه که محبوری و اگر آگانده که بید. دو حاصل کلک زیاد بناو.
0: اه.
8: من آلکان دا کون اللی دای کی معاشی کیم بود برطو کپی دلان نفقی من دارم. او نفقیت سن عنی لحکمت و معاش درنگ دی بخواب پرواب که اون داش درنگ لشوین خوی دادریت.
0: واه.
8: زایستم و سعی منگی پنس داره و این منگی تواریشیم و نه نازن هوگار کیتیه زور زوریش درنگ دی زور عنی برانه فقط که کبوده برتو تن حکمت و درنگ دی آن دش لشونی دیاری که خوان درنگ دگات زوریش
0: ما بست آواه ما بست آواه که نفقات تأخیر دبی اونیا
8: آره و الله
0: یعنی تو تا است این منگی توار دور نگرتو
8: بله این منگی پنس مار گرتو این منگی توار نه
0: بو سوار دوار نگرتو ای پینز بو گرتو پینز تاخیر تیرو
8: والله یعنی لا بابتی بریده یعنی لا بران برکه بریده او اویا بلین هینا برگریا
0: بله
8: پولیسی برگریا اوان هاتوا ایوان هاتوا بلان دبوا ایوانش لا درابا کسی دیار نیا
0: مرازعات کتو دا چه تنفیزی ورده گریوانی یعنی لشوینی خوان
8: والله لشوینی خوان بلین لا تنفیز
0: ای مرازعات نکرتو
8: نا والله ذا تقريبا 20 نفر كابويكا او برابار ديار ني مانجيتوار 20 نفر
0: نا او لواني لواني لشويني خوين نجد رابي تو باركا لواني الو غورا كرابي يعني لواني دوسيا كبا غلطي بو مرازعه كو دنيا با باركات حق خود وردغري دنيا
8: والله يمن لير داما بس مايكا كاكو سر ببورا زود رنگ زور
0: يعني ها عندو هذا كي
8: او نتا خيد دكري زگلوی که
0: این منگی
8: زور
0: ندره تاخیر دکره زور زور باشه تبینه چی جوان بو دست خوش بیر خواهی گوره سر درست که بسر چاو بسر چاو بسر چاو بسر چاو که برزان اوانه جاره سرین یا مایکان تن داخن بس که اگه احمد باقصب که برزی باشه دست کان خوش بیر دست کان خوش پریا خان فرمو فرمول خدمت دم.
9: باش که کوچه جان.
0: سلام کمی که احمد بخیر بی.
9: مربان که کوچه ولی من به نسبت زیگان و پرسیاره کمانیش.
0: باشه.
9: من پیش مرگم زیمور بتو کاتی خوی این برینداری من بریندار بوما لشاری داعش و شاری تلو آمانیا زیمی که مور بتوه. بالام اما که ایست ادري پرداشتی خدمت و آمانا آیا شمولی بریندار اکا او زیمی که ایست ادري
0: با برینداری خانه نشین بوی وای با برینداری؟
9: نه نه نه نه استاش چک دارم لازال استاش هر بابرین لخزمت بردوامم بلا من که بریندار بوما دو جار بریندار بوما لپاداشتی او برینداریم که پیویتری اما با سود من بون حساب نیا من زویم ورگرتوها آیا ام زویانه که استادره با عامی خلق شمولی او کسانش اکا اگر جوام دیتون ممنونه
0: بیا کم اندام که احمد؟
9: نه هر کم اندام نیم بس بریندار بوما لبر برینداری کم من زیوم ورگرتوا نه کمندام نیمو لخدمت بر دوام
0: راسته خوی من حیا او و کوه دیک بیت اندرا نخیر بس سود من بو هجمار نکری
9: بس سود من بو حساب نکری
0: نخیر
9: باشه زور ما بنو سپاس کم لکاتم
0: گرتی ساو کم نیبرا بخیر بی
9: کا
0: وستا جان فرمو وستا طیب فرمو وستا طیب وستاتی مایکت بکو قصیب که باشه چاوکم یک دو مایچ ترور در گرینکاک بخاری برنامه که من تواب دو بیتن اگر وستاتی بقصه ناکه با او برزه تر قصب کا فرمو.
10: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته. ما مصطفى خير بيت ساوك.
10: شوني برام حالت.
0: بخير بيت سلامت بيا ربي سور سواستك.
10: أنا ما مصطفى كاكو سل. من خانشی سربازیم هموشتم کرکوکه یعنی ورقباعی و تی سکن و هموشتم کرکوکه تا یستا و یمی دنجی نیم سما گزانیاری کتبه لسری لچو داد ریگ ترون ترون نیا
0: دست خوش ما دستا دو سل لبر اوی شوینی زویه که انتا استا بردز نیا راجی راو تنها او کشتان نیا تنها او کشتان نیا
10: یعنی گزانیاری تبیه یعنی نازنی لچوش داد ریگ
0: بابا استا من زانیاری ما بو مسئله کرکوک لنزیک چم سمال يعني حكومت يرم اوها بابتك بخوم زارق لوزير شاروان جمله بو لولا اواني له لردان اشتينو متخوري حكومت يرم من خلش كركوكن لا نوا قشطه بو شيراوا لا ناو سكاني موصل لنزيك بردرشو نزيك غير اول يعني شلون هبو بس زاري راجي لا امانه
10: تامل
0: لكويدان بس دوات الراجي لا دوات الراجي تقول حكومة يرم داويكر حكومة عراقي ريجي بدأ لسنوري مادة سادس زاوية كان داوش كا كزور بي كردا بس ريجي بي ندرا
10: يعني بس راجي لا كشي
0: كيني لا هيك كشي كيني زاوي جور دقرن دلنيا برا فزنا بيتو زاوي دقرن خوش شوستي ما وصل رجمي عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وصل طيب بخير بي خير بيت ساوكم
11: والله سوار غرب امين موظف غري بس ل 2000 تقريبا دواء
0: يعني شازه صار خدمتي تي
11: شمول الدكا و
0: بله بله شمول الدكا شمول الدكا بله شمول الدكا هيك كنا كتس يا فورما كراجي لا بداخو فورم هم هندک دو سه روز دست بیا که دوای راینگ. ساو کنی. بله سر دو ساو سر ساو خاله قلبی سر ساو. که بخاری و مایکان داخل ساو کم با مایک نمینی تو. که بحری اگر دوای وات ساب دکه بله بنو ساو رقمی 0725327002 انشالله اول خدمت داده بین. 327-02 این رادیو هر دعوه کاری که تیه به نامه دنجیبی نیره جواب داده اینوه زوی قضای خواد که دعوش دکره زاره ماوه زوی کانی پیر ممسی لیهات حتی زاده دوک و زاره دیار نیه که دعوش دکره دره سلاو برام ادی وزبه دوین بحرکا نزیکا دیگاله لشوی زوی وردگر دیار نیه تا استا زوی کانی پیر ممسی لیهات لگر نفشاره ملام که دعوش کنی دیار نیه
12: السلام عليكم
0: كيفكم السلام ورحمة الله كوتا مايكا فرمو برايكم
12: ممنون كاكو سر او زوياني لشقلاوي دران
0: ايه
12: مان بركانو ايه
0: بالي
12: نسا ايميان خسين ناوديستي متفرقة نازم او متفرقة تي بسراتي لدي
0: يعني تسون متفرقة يعني زوي دورنك لشقلاوي كاري زاني عري شقلاوي
12: نانا كارتيزان ياري مان شقلاوان يا كارتيزان ياري باليشانو هيرانو باسرما وحرير بويتا متفرقة نازم او متفرقة لسيو دي
0: نعم متفرقة نيا شارواني خوي هيا بلام اگر زوي لوي دزنا كوت او زا تحويلي شوينش كدكري ناويلي ندري متفرقة غلطة بوتسوين
12: استايما زوي لوي باليشانو هيرانو حرير نيا
0: اه از اوه بپیرن ما یک نسرای لخالق دلیل هر سنوری شاروانی یک زوی نبی فرمان برانی او سنوری شاروانی ده گوازین او سنوری شاروانی چیتر بس حتی استا دیارنیا حتی استا دیارنیا لیت شاروانی یک دبن
12: ممنونم برایزی
0: شما بس زوی ورده گرم بیخم بنی انشاءالله
12: انشاءالله ببوره لکاسم گرتن
0: خوشویستی سپاس دکم ساوکم که کوچر هر جماره یچی دادنه نازانم یان کوسارا والله زور داوی لبردنم یا من جماری خوم ناتوانم بدم هر ایشکتان بمنا او داتوان سود لو جماری بین 0-750-300-27-02 کاغ بخاری خو اخیری بنوسی هر یک پسیارم لبود نری یک سل واتسابی خوم دنری و امن زوابی دمو اوش دنیر تو لخزمتان داما اوزم زیوازی که تنا او ابرک تاخیده بیگنا ایشکا دروا الله يكاك بحري رقمه كمان دوسه زاخين دو بس ديال اقل لنا ابو برام اسايش هردن جيني تصون اسايش دن جيني حموش وين كاني كزوي دا باش كلابي اسايش لي قلبو بس بس سر يا ديك وزاري باسج دي ديكا كوتر باسا كاني قرتشي جين اي او قرتشي جين لا ميج او مشكله يعني يا كيشان كي كيشان نامني هو نظم لو شي باسا كاني قرتشي جين تاونبي كوتاي بيبين كاكا کاکا دستان خوش انشاءالله بیانی لکشمیر نو دیمو خدمتتان سپاس لبو همو لایق لبو همو هاوکاریا هیوادارم امرو زوترین پسیاری عزیزان مولام دابیتوا خواهی گور همو لایق من اصلاح بکا لسر او دینه خوی بردوام مام که خواهی گور حرمی کردستان بپارزی آرامی بکا خوش گزرانی بکا انشاءالله شفای نخوشکان مام بدا هرچی خیر و خوشی بیانه تر من. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان وخشوستان من لخزمات سيبري جياني هاولاني في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين أو هاولاني بتشاوكاني سريعا بحضوري في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شادبون أمرو لخزمتنا أمي يكيق لأوها ولانيك قائدك زور قورية لروي عسكرية لخزمة يجيان بري نسر كبريتيا لمثناي كوري حارثي كوري سلمي كوري ضمضمي شيباني بمثناي شيباني مشهورة هندك ناو هن لعربية الفلاميان لسر هندك شا الفلاميان لسر نية مثناي كالونا وانيك الفلامي لسر مثلا عباس ام خو ماضين عباس بس العربيه اوتي العباس مثنى خو من هر الله مثنى او شهر وهاي في اوتي المثنى مثنى الشيباني يشك لو كسانيك لاهل العراق لسر حدود لبيني كوتاي فراتو سرتاي ولاتي فرسه ولا يجيان بسر ابن شيباني كان أمش خوي بوخوي لبي يو يكيك لقور بيواني وعشرة كسيك هب ولنا شعراي قريشة ولا شعراي عربة بقشتي كبريتي ولا عمراني كري مري شيباني يكيك لشاعر الزور مشهور كان كلو زمنا ببيع إعلام زورق لعرب شعركاني عمراني نوتوتوا عمران أكات خالي أم مثنايك أسئم لخزمتين طبعا مثنى زور شعري لجاهليه بسرا وتراوا تشكوك فخري كي زور قورا بو شيباني كان باسكرا وهمو شاعري كي شيباني الا شعري بسر مثنى وتوا قصه بسر هاتي لجاهليه دور ودريجا يكيك لو جنغانيك باس اكري لكاتي جاهليه كردويتي قبيله تغلبها بون هير شكات سريان أوان كأكوجي أكوجي أوي كزندو أمانته ولا حيبته أخوي أكابنا وفرات زوري كان أخن كان دواتر همو أو استاهاتي كإجري أخوي هيتي لها الله أجري توزيعك وسرها ولا كان يعني إتر أمام بيت قصيك مشهور لنا وعربة حتى شاعرك لشاعر كان شعر الله بسر نكخويا بسر أسبكي بابلين مثنايا أفرمي ومن الذي غشت دليكة سيفه على حين أعيى الفرات كتائبه أفرمي إما لنو إما واتل بني الشيبية كسيكي كدليكة كأسبكي أو كاتي كوا أسبكي شمشير در أهيني إتر فرات بقرسي خوي أو أو قورا ناتواني كلوبة لجنجكاني أمهال قرأ أوند بهيزة وهيرش أكاتو بلامر أداتو جنگ أكا والحال يكا لقائد عسكري زور قورة كان كشورتي كي زور قورة لنو عربة بيها كردوه لزمني جاهلية شوازي مسلمان بوني أنبياوا بيغمري خواص الله عليه وسلم كخريكي دعوه بانقوازو لنو مكة وعزتي كي زور أدراو دواتر ورده ورده پشتي نما لنو مكة دواي عام الحزن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم بدوا مأوايك أقراب ويا هركس يرب كرده يتناو مكة وبما بس حج كردن في غمري خواه صلى الله عليه وسلم أتشو محاولي أكر قناعتي في أبكا كبيتا بالبشتي أمو إثر مكة بجيب يلا وشي وشوية نثر ابن عباس ومن أجرته وأفرمي علي كري أبي طالب ويجرامه وتي منو أبو بكر الصديق لخزمت في غمري خواه صلى الله عليه وسلم الرشتين أفرميه كالروشتين سير من كردو قرائن عشرتو قومك من بيني كبيك ودانش تبون كسي كانتيا وزوزو جوان
الله سوينا بيشو إمام أبو بكر فرموي ممن القوم أما كين أم قلا وتيان من شيبان بن ثعلبة لعشيرة شيبان بن ثعلبين أبو بكر الله روي كرده في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله داكو باكم بخربانة بي أم قوم أمانيك أسدانشتون هؤلاء غرر في قومهم غرر في قومهم أمانا وكو سردستي قومك خوان أوان كساني زور بهيزن دانشتو لبيش ودانشتو في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لدواء إمام أبو بكر ودانشتو للاي الراس يو مفروق كري عمر لم لا ترى وهانئ كري قبيصة مثنى لقل نعمان كري شريكة همو أمانا بيك ودانشتن بدوي أبو بكر الصديق وإمام علي لقل في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبشتي ودانشتو إمامي أبو بكر زور بن نرمي وهادئي طبيعتك زور نرمي هبو روي كرده أو كسان لهميان جوان تربو زمانيشي باراو تربو كمفروغ بو شو كمفروغ مشهور بو بوي كدو بالكي زور جوان هي العربة باس يعني كر و لهميان سيما و هيئتي جوان تربو روي كرده مفروغ و بيوت كيف العدد فيكم ايو جماري قومكي ايو شيباني كان چنكن و تي زورترين لهزار ولن تغلب الألف من قلة وهزارج لكميتها ناشكة وتزورين وتي شوانا هزو تواناتان شوانا كيف المنع أو جوتي وتي علينا الجهد وفينا الجد حمو جهدي خم أنا كينو جدية وقرجو قولي مانتيايو كسي سخيزور بقوتيش مانتيايو وتي جنكتان لقل دجمنا كانتانا شوانا فرمي أما قوميكين مفروغتي اما قومكين لنؤثر الجياد على الاولاد اسبكان خوما لم نلكان من خوشتري اسك اسبكان جنجي بيك سلاح كان من لو داراني كان ناشتو من خوشتر من اون وتا اهل جنجين ايثر امانا من حاضر هموي والنصر من عند الله نصر الله اخوا وجل جلاله إن جاء إمام أبو بكر دوائم قصانة توزي جوكي هادئ كردو وناسان دني ببيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوشويز لدواءه فرموي أو قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان قيشتوك حوالك تنبستوك بيغمبري كاتوك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أم بياويك لبشتموية وتيان بالي بيومان قيشتو باس كراو أقامان ليتي فيكسر لم كاتا مفروخ الصاوتي فإلى ما تدعو يا أخا قريش هو بري قريش تو بو چي بانغواز مانك اتو چي بلي انجا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم هات النوم مجلسك وفرموي أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هوارا كم بانغ كم بوئك شايتي بدريك هيج پرستراوك نيا غير ذاتي حق بتاكو تنهاو هي شريكي كينيا ومن بيغمري أوم وهر كسيك إيمانم بيبيني أبي دالدم بدا أبي يارمتين بدا سركوم أو تا قريش بشتيان تيه كردوم بيغمبري خوايان صلى الله عليه وسلم بدروخ سوتو نارحتم أكن إن جام آية بيروزي خيان دوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ورن بابوتان بخيان موا بسرتانا أوي كخوا جل جلالو لأيوي حرام كردو ألا تشركوا به شيئا شريك بخوا قرار ندن وبالوالدين إحسانا شاك كاري لقل دايكو باوكاب كان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لترسي برسيتي نشن من عليقوتان بكجن نحن نرزقكم وإياهم إيما إيه ورسق أدين نرزقكم وإياهم طبعا ما يتلى طافتك زور قوليتي أفرمي من على كان مكجن لترسي أو إقرانية وبرسيتان به إيما الرزق إيوش أدين أوانيش يعني رزق خوشتان من بيشتر هالدعوة رزق من الله كان يجبها من شواز أدين إن جاء فرموي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أويك بنهين يأوي بأشكرا نزيكي فواحش أخرى بكاريا كان مكونوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو مروفيك أخوي قرر حرامي كدولا ستان نيكوجن إلا بحق وجاقي خوي نبي ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما بلاغي خوي كأنما شون وصيد إنسان بقرنجي وري أقري أبي أواور بجيري حتى وكو تيب فكر وعقلي بي بيابك طبعا همو أم صفات أنا صفاتي زور برزن أما أنا أعزاني بو ذاتي إنسان خويتي
بويا مفروغ بياش عقل بجاري تروتي والى متى تدعو يا اخا قريش ابشر الدواء شي تربد ليك يعني تو دواء شي اكي هل امانه بامانه اكين وتي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خو امرتان في اكاب عدل وعداله لسر زويه باحسان وشاك كاري وايتاء ذي القربى اواني كنزكتان لخزمكس أجتان ليان بيو خزمتيان كان وينهى عن الفحشاء والمنكر خراب كاري كان منكر كان بغي وزنا خوانهيتان ليأكل لمانا يعظكم أمشقاريتان أكا رب العالمين لعلكم تذكرون هتاوكو ببيرتان بيتوا عقل إنسانات بيتوا شوين يخوي ولمشتان أخوتان بارز ألم كاتيا طبعا جوان لم آية بيروزانا بهمو يعني جوان قرتبوا بتشاكي زانيان كخوين شي أكويتا سرشانيان وأم بياما دواي شيئكا طبعا عرب لم كاتا زور زيرك يعني تصور كان لما زور كاد أخوين وأما نخلكي دشتكي بون بو شوازا بلام كاتا سيري وردكاري أكي أما نهمو عباقيري زور كان زور زور لشتيا قيشتون أبله تمال نبون حالي نبن بشتيش تكان ينخين دوتو مفروغ يخسروتي دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أخوة أوشتاني كتوتي هموي أخلاقي برزن كردوي زور قورن بس أما هانئة شيخنا وصاحب ديننا أم بياوي ديني أما زين شيء الله هانئتي والله أم قصاني كرد هموي جيكي خويتي كإنسان قبوليك بس تخد أزاني أما نوناري قومي كين قومي كي قورة لبشت ما نوايا أبي برسيان بيبكين لخوناتو أن بريار بدين ولام لتو أجارين وإي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم إن جدوائي مفروق روي كرده في غمري خواه صلى الله عليه وسلم وهذا المثنى أأمج مثنايا شيخنا وصاحب حربنا أأمج شيخ قوري إما بيري إما وخواني همو جنگ كاني بياوي عسكري إما أم بياوي بزاين شيء الله وتي والله أي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم قد سمعت مقالتك بوردي يوم قد لو مقالة ولكلماتاني كفرموت بلام أي خوشويست إما لنيوان دور روباران ربارك عرب ربارك فارس كوتون انت او بين امي بشي عربا اتوانين حرشي من بي اتوانين بكين كزنات وانا درقتي امنا بس اوي بشي فارس زور خطر اي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وعهد من كو لقل كسرى فارس كبهي الشوازك روداوك دروز نكين وهيج كسي كجنه ان منطقي خومن إن جاء من هرشي سيري أم كلماتنا أكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بخواء ما أخيرا كيبو أهو أروى إني أرى من وأبين يكرهه الملوك هرشي ملك الرقي لم آيات أبته لم كلماتنا ما حق طواوة سيري زيريكي مثناك ليرا بس أزانم أما جنجي كي قورة برباءك هرشي الدنيا أبته دجي بيغمري خاص الله عليه وآله وسلم فرموي ما أسأتم في الرد إذ فصحتم أخوة هيج غلطيك تانكر كاتبة فصيحي والرواني جوابتان داما وبلان بزانا وإن دين الله لا ينصره إلا من حاط به من جميع جوانبه جاء مثنى وتيه بيغمري خاص الله عليه وسلم والله إيما أتوين نصرتي توبي ورلاي إيما يك عربناتو أن دس بيني بوتو بس والله إيما حيش ما بيناك للكسرى عهد من بدريك تو كيشل للكسرى دروز نكي إيماش بشي عرب هم وكنترولكي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي والله إما يك عربنات وأنا دز بين أبوتو بس والله إما حش ما بيناك للكسرة عهد من بدريك تو كيشل للكسرة دروز نكي إماش بشي عربهم وكنترولكي

بگەڕێنەوە پرسیارکە. بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و آله و سلم فەرمووی ئەی بنو شەیبان، دڵنیابن زۆر تێناپەڕێ، بە چاوەکانی سەر ئەبینن. خوا مڵک و ماڵی کیسرا، سڵتە و قووەتی کیسرا خاتە بن دەستی ئێوە، ئێوە زاڵە بن بەسەریانە. تەمان ئەم کەلیماتانە زۆر غەریب و بەلایانەوە، هەموویان گوێیان گرتبوو. فرموي أرأيتم لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. أمانة هموي أداتي أتسبحون الله وتقدسونه تسبحات إخواءك نخواب قور أزان وباكو بيقر سيري أكن أقر أمانة همو في عطاك قال لم كاتا هاني أخوي بينا جيراها وألي كرت إخوائي أما بيني تدي اللهم لك ذا خويا فريمان كو ام بين تدي نجات من بلا كسرى. ان جاء في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم فرموا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. هو اي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم اما تو من روانك لو تشاهد ببسر ام قوم و بيامك ان بيبقيني مبشرا مجدياً بديتي ونذيرا بيان ترسيني وداعيا الى الله باذنه باذن اخوات وداعي بي وبيامك اخوا والسراجا منيرا شرائك يرزو رشنو برشن داربي وام قومه. ليرا ايماني نهنا بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم قرانا وشويني اخوان كقرانا ويا كم كسيان لم جماعتك بيري كذا وزور فكري جولان بريتي ولا مثنى لناخو بالريالي دائما بيني بويا للسيرة هندق افرمون لصالي نوي هجريه ايماني هنا هندق افرمون لدي هجرته اتدواتر بخزمتي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم نقيشتو افرم ايماني هنا اللي هو ورد ورد لنا وخلق هذا سكر بدعو بانغواز هرم كلماتاني بيستو لخلقي أبيس خلق أهاتن خبر يعني بوه هنا شي رويدا وشون بوه شي تر وزراء لدواي إيوه جوي هل خصبو أمبيا وعقل ورد ورد إيماننا شن كسيك لقومكي خوي سيچل كسيكي كو كردو إيمان يعني هنا پیغمبر وسلم وفاتي كردو رويشتو إمام أبو بكر وبا خليفة مسلمانا مسلمانا لم لاو مجهولا لولا حروب ردية ولولا لبر خبري عن أبي كسيك زوري هنا وفرس حر رجل لسوتيك وأدى لفارسك إمامي أبو بكر أيها هاور أم كسيك كي النسبي ناناسي وابزور خوي سلمان بسرمان كي أم كسيك تشان كسيك وتيان أي إمام أي أبو بكر الصديق أهو بريتي إلا مثنى كري حارثة كري أوا ومزانة نسبي أم كسيك هيج شارويك تيانية هذا الرجل غير خامل الذكر يكم مجهول النسبنية دوامش قد نايونا به حرب بين اشتيه أكاتا وكنا لنا وخلقها به يسر زوري بو فرسينا وبو كسراهينا وممتلكاتيان دايرك ليو بلا ماردا إمامي أوبكر لرواياتك على النامي بونا لرواياتك على مثنى خوي كبستي إمامي أوبكر هوالي برسي وقرايو على هات الناو مدينة وبيني بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم نما وإمام أبو بكر أمير إيمان دارانا هات خزمة إمام أبو بكر إمام أبو بكر ناسية وكالقل مفروق لقل هانئ أو أنا رشتبنا خزمة بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هات خزمتي وتي يا خليفة رسول الله من تعظى بيغمر نما وصلى الله عليه وسلم بخزمتي بقم أو هاتمة خزمتي تو استعملني مع من أسلم من قومي بكارم بين أبو دينك لقل أوانيك إيمانا هنا وما هنا ولا قومكم أقاتل بها هذه الأعاجم تاوكو بتوانا بميلي خوم جنكم شكو تأسا ببسر برشتير كردوما وإسا هاتون باعتم بتو داو أفرمي أيش ناميك عهدي كيبو نوسيو تسليمي كيلو تي برو لقل قرايا وعهدك بشاني قومك دا همو قومك إيمانيا هنا نزيكي هزار كسي كو كردو بدوري خويو إنجا وردو ورد دسي كربا جنگو جهادي كي زور قورا يكمن كز لإيمان داران شمشيري هل كيشاب راما بفورس أم وزورك لروايات الشيعة رخيان لمثنى ومثنى هندق أفرمون صحابي في غمر النية صلى الله عليه وسلم شكو ألين صحابي في غمر يخوا صلى الله عليه وسلم أو كسيك أي بينات ولزمني أو بإيمان داري أبي أو أنيك ألين لدواي في غمر يخوا إيماني هنا وألين يشتعنا بوت الصحابي بلام أو أنيك ألين

علي نوي كوتشي ابو على نيك كلا اصحابي في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم بويا للسلسله اصحابنا وكي ذكر كرا وباس كرا افرمي دسي كربه جنگ وجهاد هي زور غورا يا كمين كز لقال فرصه جنگي كردو بريتيلو زوري هنا ابو فرس دواتر نامي ناد بو خليفه ايمان داران ك مدد بو بنير هاو كريم بو بنير بو تاو دريان كم لولات العرب هميشه امام عمر يا سايكه ابو ايوب او نكيت النيوان منو ايمان دارانو دوهي امام عمر با امام ابو بكر ودتي ام كسكي يؤمر نفسه هر خوي بذكر بامير ايمان ما انكر هر خوي وهاي كر عند قرمانتي نوان حتى اكو يا امير فرمي انا ومثناي كوري حارثي شيبانية دواتر براكي مسعودي كوري حارثي شيباني هاتنا ومدينة كهات سيري كر إمام أبو بكر طاوب زمن إمام عمر إمام عمر مددي زور قوري بو ناردن وأبو عبيدي نارد كردي بقائدي همو جيشة كان وسردستي بشيكي بهيزي جيشة كبريتي ولا مثنى أفرمي جنگی که زور گوره کرابی اوتری معركة الجسر مشهوره که مسلمانان تیاش کستیان هنه برامبر بفارس امام عمر مشهوره یکی اگل کات زور حزینه کانی هندی الرواید الان شش مان حزنی امام عمر طوانو غم و خفتی لو جنگه که او مسلمان اونش کستیان بسره هد افرمه طوانو افرمه امام عمر لسر منبر بو خبری بو هاد که لمعركهی جسر شكسيان هنا وهاولان زوري كان للشهيد هو أفرم إمام عمر أو ندقريا بسر من بركة وكاد أن يسقط خريب كي يتخواره وندقريا أبو عبيد كاتي كسو جنجي كرد وصيتي كي إمام عمر اللي ياتك إمام عمر بي وتبو قد أو نكوة بيني منو تو جيشك أبي النيوان منو تو آويتي نكوة جسري كي زور بسيط وبتوك أبو كسيري كرد فرصة كان رائع كان أبو عبيد بريالي ده هرشي هاولان بيانود آقال ليبا نباريتوا وتي هرها متانيوا بارنوا أمري كرد اجتهادك هلا 8000 لجيش إسلامي تون أو بري آوك كتون أو بري آوك فرصة كان هاوليان ده بآقر لدورة وتيريان أنا بس جسركا وتاوكو جسركا سلطان جسركا تختب هاولان لو نيوانا كوتنين أتواني بقرنوا جنجيكي زو سخد رويدا ورده ورده جنگ که قرزبو ابو عبید هر هواری اکر بو پیش و بچن حتی که خوش شهید پل اماری فیلی که ده که فیلکه حتی پیش و لوتی فیلکه بر کوتو لشوی نکه کوتو شهید سری بر ایک اگل بردکان کوتو شهید یک سر مستنه لیره بو با قائدی جیشک مستنه جنگی که زار به هزی کرد برو پیش و چو لپشتی شو کمال مسلمانی فارسو اوانه که لگل خوی اون پیوتن هرچی تن کرو جسرکه چاک کنو لا يكون ملك لقال خويا هيرش أنا كر لا يهولي أداء حاولان وردوا دل دواء ودرسن أفرمي زور بس سلامتي ببردكا شوك 2000 كسي جار درك وردوا ورد بمحاولاتي زور هولي دا جيش كرز جارك بلام تامو ثنها تو أمديو جيش ك وأنا ترسابوش كابو ريان كردو هندي كان نزيكي مدينة جيش نو مدينة أفرمي إمام عمر كأما شهدي بيني زور بيتاقدو بين أمها والله نبركان شكاون قراونا توا تازهيج أملي كان نماوا وتي أسا كيما ولي وتي والله بس مثلنا ماوا مثلنا وجيشي كي كم لنبري آوكوا هاتو تأمبرو جسركي شكان دو وشاور رئيك اتر تير لنبرو بو أوبر بو يكتر أورشان هيتي تري أم بيناك لجاري وستاوا زور دعاي بو مثلنا كرت انجا فرموي بامدد برو برو لا مثلنا إمام عمر لم جنقا قرار يا خوي درجي خطبه يكي زور عظيمي ده برياي ده نفيري عام هر جي إيمان داره ببتي بو أم جنگه لغا الفرصة هاموي برايكه أو حتى قراخي مدينش روشت دواتر هاولان راجيريان كردو لباسي سعدي كوري أبي وقاصة أرزم كردن كسعدي كوري أبي وقاصة ينال كسعد روشت بيني أم قارمانتي مثنى ورده ورده جنگ قرمه وبالام سعد زور نخوش كي قيادة جيشكي أكر بفعلي بريتي ولا مثنى مثنى لجنگي كا پیش قادسية جنگي كي زور قورا رويدا پی اوتري معركة البويب پی اوتري يوم الأعشار تنها يك جنگ هي بدرجاي ميشوي اسلامي پی اوتري يوم الأعشار يوم الأعشار يعني شي كاتي كجنگ كالطواب سيريان كرت صد حوالي پیغمبريان بيني صلى الله عليه وسلم كشهيد بون
هر هاولك دكس بدوري وكجراو أتا هر يكان دكس يكشتو من جاو خوش شهيدو وانو جان يكا قرم بو لهي جان يكترا شتيوار روينة داوا صد كز يكي دكس بدوري أنا كوتبه كجراو بويا ناو يعني لنا يوم الأعشار الرجي دايكا كان أوهم دايكا كوتبه لبنا يكا أفرمي لم جانجا سرتا مسعود براي شهيدو مثنى روي كرده هاولانو جيش إسلامي وهاوالي لي كردن أو مسعود براش مشهيد أمر رجل كرامتي إسلام أبي جهدك زور قوركين لبرامبريش أنا مهراني همداني قائد جيش فرسا كان جنجك زور قور اللي رويدا أخيرا بنصرة مسلمان طواب بلا مثنى خوي بخوي بريندار بيش أوي بسن نو معركة قادسية مثنى كتائي بحياتي هاتو الشهيد أم قائد قورا تصوري أم كياوب كان تا إمام عمر أفرمي لهند الروايات كباسي وفاتي شهيد بوني مثناء كان إمام عمر أفرمي أو كسيك مؤمر نفسه خوي بو خوي خوي كرد أمير وشهادة شي بقسم الدين إمام عمر مسعود إبراي بيني مثناء نبيني مثناء جنب جهادك زور قوريك لبيناوي خويا جل جلاله دي قد لحياتي أمها ولا برزاء دي زمني كي زور كم بديداري شاوكاني بديداري شاوي بيغمبري خواي صلى الله عليه وسلم بيني بجوكاني خوي يويلو تكاني بوك آيات قرآني بسر أخيان دوتا اتر أما بوتا سرتاي كي خير بو أم اتر أما بوتا دروازيك بو خزمة كرني أم تصور كخزمة أكالة مسلمان كردني خلقة خزمة أكالة جنجو جهادة خزمة أكالة نصرة دينة هم كتاي حياتي شهر لخزمة دين ونصرة دينة والله إنسان شرم إيقريك أمبيا وعظيما لخزمة أنا أوستي أبيني بزماني كم أمبر وردة قوية بهزة خو أمانا أقر سلطو دنيان بيستا فرس هموش تيكي أداني بلام قبولي أمان أكل لفينا يخويا جنجو جهادة أن أكل خو أمانة برهمي هيش تيكي خويني أن نخوار مثنى برهمي هيش كاري خوي نخوار هل لنا ميدانا خوش وبراشي شهيد بون بلان تصور كان لنا فرس عراق هر كسي مسلمان أبي أجري أمدوانيتي أجري أمدو كسيتي كاتك چن صحابي بيغمبر هن صلى الله عليه وسلم هل نايش يعني ما نازالين أزانن إمك أسدين داري أكين أجري أوان أقار شكرا أوان بيامك يعني بيامك يعني أوان زحمة يعني كيشاو أوان ما ندوبون لقل قياندني أم بيامة لراسية أقر مسلمان بكونا وسر قاتشكاني خواني يعني شباب وقنج ما وكو أمرو نابي تصور كان أمرو قنج ما نازاني شبكايات أروا نازاني لكيا ميداني خوي بدوزيتو بلام لزمني بيشتراك إيمال وسد صلاة وتوانابوين قنج ميداني إيشي خوي دوزيبو ويلا زمانه كما أوا بالاي أكرد قورة أبو بهز أبو خزمة دينك أكرد إما أجر رجي شهيدة كان أمتي إسلامي بجمارين هزاران مليونهان جماريان نازانين ناتوانين بدر جاي مجو أم أمتي شهيدي لأكرد هامو خواني أم شهيدانا أبيته هو كارك أم أمتي سركوتو ببي سركوتو تصورك كسيكيوكو مثنى اگر هندی لکته بکنی سیره بخشی و ازشتنی که کنه کرده تو هر حیات کشی من نازنی. ببی امی کسی کپی بله. ازانی ام دینم مادام این الله یامور بالعدل و الاحسان به عدالتی خواهد سر زیاب چسبیتی اجبو اما اکا. شتی بزور گرینگ ل انسانی مسلمان و کوتاه خلا خدمت آن. و الله همی امنا به همی دنیا. ببی هم من بود دینه کمان بیه. چون دینه کمان تسبیت کن چون برپای کن. چون شورشی دینه که من بگین هموش یعنی تصور که تو با تاقی تنهای لمسر زویه بس تو مسلمان چون ام پیامی خواه اگین آیا اخوی آیا خود مجوله که بشتی لاوکی چون که تکان توزیع اکی چون خزمتکاری اکی ام هاولانا لم پیامه بجوانی تیگیشتی بون بایا او بهیز و کاریان اکردو با پرتاو خریفی ام کارو بار گورانه بون ام جوا تصور اکین اگر جزء اکی کم لحیات من بدین اسلام و ازانیش من نیشتو تو أمانا همو عمري خويا بخشي إسلام لو تيجيشتن أرك إسلام بسرشاني أنا ويا بويا خويا جورج أم خلاطة جورانا في عطائك تونك الشهادة هر خلاطة نصرت هر خلاطة
جيان لبيناي خوايا خلاطة مردن لبيناي خوايا هر خلاطة خوايا جيان لخلاطة كان يخد بيا بشمان مكا درقا كان يخير بسر ما نبكر وعقبة ما نبر خير ك إلهي داوال لي أكين بناوي جوانا الوصفة برز باسمي عظمت درقا كان يخير بسر ما نبكر ودل آرام وروح آرام من ك جيان ما نبر لأسو ديبك يا رب العالمين خوايا جيان داوي شا كان أم دنيا لي أكين داوي شا كان أو دنيا لي أكين خويا قرفت كان من شار سرك إما ضعيف وزليل لا وازن يا إلهي هانا ضعيف وزليل خو من بوتو برزكينا و تو خود بهانا ما نوره تو خود درجاي خير من يبكره و تو خود سر من برزك يا أكرم الأكرمين خويا داول لي أكين برحمة بزي خود بكرمي خود يا إلهي آرامي بس الظلمانا ببارينا آرامي بس الروح مانا ببارينا آرامي بس المال مانا ببارينا يا إلهي داوال لي أكين بناوي جواند وصفتي برز باسم أعظم التلمان روشن كروب نوري قرآن يا أكرم الأكرمين خوائيان تو خد أزاني أم أمتي في غمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كافران بيدينان شكتيان كردوا يا إلهي هاناي شكتي خو من بولاي تو برزكين يا إلهي بمن جروا سر عدالتي خوتو سر قيادي جهان يا أكرم الأكرمين يا ربي خوايا لد أبارين ولد ألالين و بجوري إخوة صلى الله عليه وسلم بجانا في غمبري إخوة صلى الله عليه وسلم يك يك نوما لخزمة يا بينا خوش ويستي دلي إيما في بجانا يا إلهي إيما بالروح ودلمان صلوات بودي داري أو شيرين أنيرين تو جوري إخوة صلوات وسلامي إيما في بجانا يا أكرم الأكرمين إخوة جان دعوان لي أكين لبهشتا لجير رحمتي أو أكومان كرو يا إلهي بأمتي أو قبول مانك لزمري أتباعي أو قبول مانك بأمتي أو ورمان قري يا رب العالمين خوايان أجر شي هلو كمو كريمان زورا أجر شي الرشي ناوغناها كان وقوزائي ناوغناها كان بلام يا إلهي تخد أزاني يا إلهي تخد شاهدي كبدل دينك تو من خوش كبدل تو من خوش كبدل بيغمبري خواه من صلى الله عليه وسلم خوش دي يا إلهي داول لي أكين بالرحمة وكرم يخد بو خوش يعني دل من لد أبارين ولد ألالين و شاك كاني أم دنيا أو دنيا من بقسمتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبداً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش ويستانم لدوهم واني باسخواس إمبرياليستو ناساندني مستعملين كان دين سربابتي كي تري قرنك أو جوية بابزاني هدفي ساركي إمبريالي كان تشيه أو هو كان عانتشين كهميشة دولتاني محتلها دون تناؤ ولاتاني كاحتلالي عن كردوة و أو دسكوتانتشين كهميشة هوليان بوداو دیار خوشش استانم. اما من بابت تبوی باز دکه. لبرای دو دیویه. دیوی که اندی سیاست که خلق بیری لدکات او پیوای همیشه ام دیو ظاهری. که آن دیبینن اما هدفی سرکی مقصدی عالمی اروپا بود. که وش نراسیال لزورش ناجی بیت او. او کارانی که سیاسی اقتصادی لزورش ناجی بیت او لزور وقتا که چون بله هدفی سرکی هم بوده ده. بلام دیو دینی که اما قصی لدکه. و جوهری بابت کمانه. اول نراسیال کم کس هستی پیکرده و بیری لیکرده تو پیوسته بیزدان بید. كمادكو اقتصادو دصلات قرتنو بوني سلطة ونفوذ هر همو إلى برخاتري نهيشتني قوة جوهرية كيكا بديتية لقوة ديني أقل لي روي إيما تشبخين سره كاراني كعالمي إمبرياني ما بس تيام بولا تشونا نا ولاتاني إسلامي وأوه كارانا تشين كيستيانا ولاتاني إسلامي برتوازة كانوا تشونا تناي بتايبتي همو دولي عربي أو دميني لبو تشان هكاري كي لاوكي سركي خوي دبينيته هكار لاوكي كان كمقصدي تاعي أو هكار سركي كدعي دين سري يكمل هو كارانا برنتيلا جرينجي شوينو موقع جغرافي ولاتاني اسلامي شكدو قاري سنكي هسيار مانيه كولاتاني عربي بيدا درج بوتو كيش قاري اسيا وافريقيا لقال انا شندين شويني جاجا وشندين جيجي تجاري وهروا شندين مضيق بحري بيو الكاو وكو جبل طارق وهرمز وقناة السويس يعني وكو بحراني كهيا وكو بحري احمر وكو بحري متوسط وكو بحري عرب وكو خليجي عدن وكو خليجي عربي وكو خليجي عمان وكم محيط أطلسي وكم محيط هندي وشندي شوين استراتيجي قرنجي تركا بوتهوي بلشواني عالمي امبريالي كان كالرنجا محال بيبتوان اللي يدور كونوازي ليبن وباشا نكي يكاله كاركان بوني اوهم مثورة نوتية كعالمي عربية هي ودواي اوه دبيته وكالي اوهي كبتواني عالمي امبريالي همو انتاجاتو بيعو او شركاتاني كهي زور بشوازيكي خراش تكاني بفرشتو ساغي كاتو لبازاري اوان دا وچندین هوکاری تری سیاسی و اقتصادی رنگ همو کس بتوانه لإخباری مالی خوش یاوش تبویسه تو آگاداری بی بلا موی که ایمه مانه قصید سرکین و جی بحثی ایمه او هوکار سرکی اصیله که عالمی امپریالی لپیشوی بیر لإقتصاد کاتو هولی بوداو لپیشوی اشتیگ وجودی بینه مشکا که پی بوتر ماده بیری لکردوتو او هوکاری که پیشوی اصلا هر نو در بیان یو دوزتو هناتون تاهمن تیقو ایشی خوان کردو او هوکاری که اقتصاد همیشه شوینی دکوه و هوکاری که همیشه سیاست شوینی او دکوه نگ او شوینی سیاست که تاکه هوکاری که سیاست لجردسی اوه در جوله بریتیه لو هوکاری که ام استاباسی لسر دکین اوش بریتیه لهوکاری دینی و به هوکار و دافع دینی امپریالی اکان که تقویاتون تنولاتان اسلامی بوله بلو خوش ویستانم لعالمی او امپریالی ها او سیر که لطوای ولاتان اوروپا ها گورترین دین با درجای تاریخی لنا یابو بید که ما به توزیع یعنی است همه بریتی بوله یهودیت یا نصرانیت. امدو دین آوان چهک دزان سرتای پیدا بونی و درکوتنی هدف پیغمبر که آن ولاتانی اسلامی و بوله شرق الوسط رو بو. لبرو ممکن نیو از بین لمدو شیانه لکاتی که آمدو دین سرکی چند ساله آوان دی پرستنو و هر وعه تقدیسی دکن لشونه بینو پشکن او شیانه نه. این لاده بیشنه او شیانه آو مرام دینی که دانه دوباره کنه ولو شیانه. بس الماندنيا قصانا خوش ويستانم يا متشك دخين السر أو تبشيرو تنصيديك عالمي إمبريالي مستعمرين كان كرديان الولاتان الإسلامي جاويك هبو زمانك بو نصراني كردني خلق بو زمانك جبو بيهودي كردني خلق ولم كوتايانا صهيونيت كهر دكان تيا وهر دكان مشتركا تيدا أقر بس يقول تبشير بكين وعلاقي تبشير با استعمار إمبريالي كان بكين أو دبينين بوني أم هدفا لكتوب إنجيلي جاهي يعني لإنجيلي متايا لإصحاحي بستوهاش العدد بيستا نص كتابك للعين مسيح وهات وكأليت برون بتشن همو أمة جميع الأمم همو أمة تاني كهم بيان كان با نصراني وبيان كان بشوين كوتي باوك وابن وروح القدس بو يدبيني هلو كاتو كهستي عم بضعفي ولاتاني إسلامي كردو والهر زماني كازاني بيتيان ولاتيكي إسلامي ضعيف بو يان قابيه يوي كأمان بشنا ناوي دا جيدي بكان استاون باحتلال كردنو تشونا ناوي وق مثلا كاتي خوي كلاصالي هزارو 536 ميلادي تشونا منطقه اندونيسيا كب التوالي معنا الرشد دو روش مسلمانانيا ودردنا وهروها كنيسه انت دروس ذكر كوايلياتي بلاصالي هزارو 1970 زيكي
سطوسی کاهین و ملوانی کنی تنها نسلانی کاتولیکی کانی تدار. یعنی سیر که لسانی 1830 دو آوی که فرانسی کان چونه نو جزائیر جنرالی فرانسی کان بورمند که همیشه شانزه قسیسی به دوره بود چولای قسیسی کان و تاری که بودن لو تارکا پیوتن براستی ای و توانی تن نگل ای میا درگای نسلانی کنو و به هر دکمان توانی من کن نسلانی سرخین و درگای که گوره بکن که رجا منوای ام درگای بگات تواوی ولاتانی تر و بتایبتی ولاتانی منبع اسلامی. یعنی سیر که تواوی امپریالیستانی لسانی 1800 چلوهشت و چونه تناو سودان هر همی به امری بابا و قصی سکان بو و به همه شواز همو امبریالی بریتانیانی چونه تناو ولاتی مصری جوا هر همی خواهنکان و محرکی اوانه همی قصی سکان بون و همی کسانی نصرانی بون و کل مؤتمری سال 1906 مؤتمری کران لمصر تیدا و خرارو کل راسی هدفی سرکی و اساسی امبریالی کان درست کردنی کنیسه و هروها پیدا کردنی سلطه یکی گوره بو نصرانيه كان ودعم كردني همو نصارا كان يعني يناني نصرانيه بو منطقه مصر وقال مباشري بريطاني مارسون عماجي بيكردو وبهما شواز جنة سوريا كاتك فرنسا محتلة كان شون ناوي خوان دا يبال جبالي علويين ودعا كدك علويه كان بشيكن لنصرانيه كان ودواي غيكوبنيكي زور ودواي لآخرة علويه كان يكر بحاكم لمنطقه سوريا كانت أمانة هرهم ودريش بيدري أو حقاً ككاتي خوي بابا إسكندري سهم كالصالي 1493 أمريكي دركر كحقي دابا هم إسبانيا كانوا هم أوكساني كالجير نفوذيان بزورة مليئي هم ولاتان هم أوكساني كدكويت جير سلطيان يان دتوانن بس لنا احتلالي بكن بزور بيان كان بمسيح وبيان هنا نوديني مسيح وأو شرجها مش هذا ببردام بيوكو قشا يسوعي دلي دلي إيه مام شريك هذا اسمه عم بيكردوها مادم خو مان خاوانيني وخوش مان دتواني كوتاي ببينين كأواج نصي ديني نسانا نابي كوتاي ببين حتى اوه همو عالم دي تسر ديانتي المسيحي بلي خوش يستانم أم طماحها مش هذا دلي يكبه يكيانا هب وكو نابليوني يكم لا جلسة صالي 1804 ديوت لا دل مال راسيا نيتك هي ما بس تك هي ايش دروس كدني مؤسسه كي زور غوري بو وي همو او كاراني كه همان الاسيا ولا افريقيا ولا امريكا همي ام بلاو بيبكينو بشوازي كي زور جوان ونرم لبري وي شر كي اسنو اغري روبدا بلكو شر كي زور نرم وباريد بيت هوكاري اوي كا مسيحيت ونصرانيه دز بكري بس اسماني همو او منطقه وهروها بهمان شواز لهمو مؤتمراني ككردو يعني وكو مؤتمري كالصالي 1950 ليونان كرد يعني وكو مؤتمري دهري كالصالي 1960 كرد يعني تيدا هرم يعني شكيان نقصد سلوي كالراسي عدى بيت نظامي كي سياسي واقتصادي وعسكري دروس بكري تهال جيري دا ديني نصراني ومسيحي بلاو ببيته وببيت الرقم يقلا ناو دينا كان يعني وقش سيمون كالمؤتمري صالي 1900 ينظل لهيد وتاركي دا تيدا وتي لراسيه هوكاري بوني وبون بيكي ولاتاني إسلامي وجار بجار كوبونوين همو أو حقدو حسادتو بغاضته كدروس بولا دليانا بهوي سلطو دا صلاتي إمبريالي كان وبهوي بوني مستعمرين لولاتاني أنا ومرام راسية أوان خون دبين دبيل راسية مسيحية لو منطقة ورحم مهرباني مسيحية تبشيري كان لو رحمتها زالب البسر أو حقدو كراهيتي كأوانها يعني طبعا وی آوان بکراهید نه دبالة قالوا وی لداخل ولاد داعیر کردنی خویم تو ربون و اوی خوشی با رحمت و سوز و محبت نه دبالة قالوا وی کداعیر کردن و استمکار و همیشه ترسان و رقیق کنی که لطیم مسلمانان درست بود و دائما تحذیریان لیکتری دعو بودی آور رقیق کنی روش نبی باشته که عملی و تأثیر بدالة دیانتی نصرانیان لاقتصاد و آروها لماده و اسکری ولاتانی امبریالی وقت قشش یا بولمان لگواری ولاتی اسلامی دادنوسی و دلای براسي بيوستا غربية كان ترس دا إسلامي عبير نشيته وهميشا أو ترسنا دليانا هابي وهميشا حساب بوهو كان كالروجة لروجان داكري عالمي إسلامي بيك جار ثوريه كي قورة دروس كانو دجي أو إمبريالي كاكاتي خوي ولاتاني أوروبا دروسي هان كردوها بين جوابو هلستو بخوة وجوده كيانيك دروس كان وضالي مورا يقني كردن لو حركية دا بي هميشا ولاتاني أوروبي وغربي بيك ويك دست دن لكاتي جهاتي كردني عالمي شرقي أما أنا بيني خوانات اختلافي بك يا شنيا بس كاتي كهاتس العالمي شرقي بيستها مشي يقوجه ويكسوره ويقما بس ويقسانه كاتها تني إمبريالي كانوا استعمال كردني أولات إسلامي أنا هرهمي هوكاري لبرخاتري أو أبوك حكومة مسيحي وديانة مسيحي لو منطقة وجودها بي وهم قسيين من زول بشوازي كرونتر كسي كي خوان بنايل ورانس بروان دلي براسیل هیچ کاتی که گورنکاری که گوره روی نداوه لگورینی ولاتی که اسلامی با ولاتی که نصرانی یعن گورینی خلکی که زور لمسلمانان با خلکی که زور لنصرانی
ام قران كاريه بشوازي كي فراوان روينه او هرگيس الا لكاتيا كان به كولاتيكي امبريالي حكمي كذبه لو شنه بو يضل دبي بزانين هميشه قربتي او قران كاريه قور دروز به يگله دو يك دبي هميشه امبريالي استعمار ومسيحي ودولتيكي حكومي غربي كما نص قسكه حكم كاتب منيت شكوان شاك دزان اگر خلق اختيار كي برهايو ازادي كي قد اسلام نگورته بنصرانيت بلا ما غربي ترسيني يان برسي كي او راسيا وكاتزول لواني كي جبه اسلام نادن بيگمان دبن منصراني كانت أما مقصد وما بس يسري كابو أما تاتشان يسري قرتوه وقصي كيترا رنجا سري نقرت بيه بهي الشوازي بلا ما هم بس يعموش كاتي كانت الجزائر سكرتيري حاكمي فرنسا للجزائر وكاتي كسيبو بناي بوجو ديود كلا كاتي كام قصي لقلق شكان آكر ديود لراسيا كوتاي وكوتار روجي إسلام زور زور نزيق بوا وبيما لماوي بيس صالي ترا هيتش خواي قنابي لناو جزائر تنها مسيح نبي بلا راسي خسكيت انا خو بولات وتدي بلا رنقه بشكل خسكاني تري هات بيت دي وكلو ترايك خسكاني تري هو بويا ما قر قمان يجمع بين لوي كجزائر هي فرنسا به بلا بي قمان ما عندنا بين لوي كجزائر لسر لدس اسلامي كان روشو لدس اسلامي كان انا ما استا كوتا الم قسيو شي فير دبين هدفي اوان نهشتنيتي درهنانتي لدس اسلامي كان ولدس مسلمانه اما وكاتي تري خوان بي اخوان بي ورنگ خفتي زوبون اخو بلان مادم بمجرد ويكدر هي راول دس مسلمانان او انجازي كي گوري بو او وانشر صليبي اوان هل انجلستان دول راسيه تنها لكون انا بو بلكو بردوامي جن وكمي سو اوگين كا وكيل دروس كردني حكومتي فرنسي بو كتابي كي نسيبو بناوي كردن بكويل اسلام وشري صليبي تازا لو كتابه دا اشارت بو او دكا كا باباي فاتيكان هميشه ببي او هيج بيزار بيت دائما لبيري اوايا وخطبو او دكيشي كتشون ولاتاني اسلامي برتوازكا وهيك بدو اياكو تايان بيبينو وخلقي راب كيشتناو ديني نصانيت ومسيحية شوك الدالي بهيت شوازك ناتوان لعالمي اسلامي بيبا ملكي اوروبا الا دو اياو ديني اسلاميان لدزدشي وديني نصانيت دبيت ديني ساركي تيال وهميشه هول جاندا وهمو وسيلاني كدبيت وكالي تفكرني عالمي اسلامي درستي بكن شبا او وسيله مباشراني كايم ديبينين شبا وسيله خارجياني كهي شبا وسائل داخليش وكو دروس كبني فرق قمرا زول لو فرق قمراني كامر ديمين العالم الاسلامي خوش الاسلامي هم الى زمان امبرياليه كان دروس بو قادياني كان لزمان امبرياليه كان دروس بو غلام قادياني لكتابي ترياقي قلوب اخوي دال الراسيه طوالي عمره صرف كرلا تايد كرلني حكومتي انجليزي وسرخستني وبها ما شو بها هي كم زانا كي دروس بو كاتك بها هي كان دروس بون كروس دا صلاتي مطلق كوتا داز لشمال إيران لساني 1266 هجري دو أو كاتب بها هي كان دروس بو أو كاتا لسر دسي تلبيكي بابا بها هي كان دروس بون ودر كوت وچندي فرقي ترك دروس بو هر مستعمير ومبريال يكان دروس يان كردو ولقل الله هولي أنداو هميشي حياتي اجتماعي وديني ولا تاني إسلامي تيكبر وكو نابليون لو نامي كنابليوتي بو كليبر جيكو دكي خوي لمصر تيدا دالي من شنجر دوام لي كردي كدبي لراسيا شنكساني كي شافو كم روش بي وممثلي او خلق تاوي تشاوي ليبك وهرو هذا اي بين صد بوش صد كسي كردبو لما مالك كان اي كدبي بينا لا او ان فرنسا تاوي سيري اوهمو فسق فجور كان لي تاوي عادات وتقاليد مشكي انا بقوري ودو اي بشنوا او خلقي لسراب يعني وبهما شركاتك فرنسا كانت شنو لبنان كم يشانو بنزيكي بنجا دكان مشروخانه كردو ابو خلق وچندین مالی دعاره اکر دو که با اشکلا زینای تیدا دکر که استاش سفره و اثاره این پیو دیار و دو او قرصی زخته که زور لناحی مادی ها که دبی او خلقه همیشه به فقیری بشی تا اوی بیر لشته که تر نگاتو ناپلیون لمصر و ضریبه دانا با حتی لسر منالیش منالی کورپه دوی ضریبه بده بولا برو اگر او خلقه دولمان وزعی باش بیر لشته چاک کاتو بو او سیاسته لکر رسانی خو مانا سیاستی فقیر کردن شته که تازه نیه بلکو زور دمی که تطور کنه و سر با پیرانی خو مانا بو او مستعمیرانه تارك وطيب معنا دينين بو قراندنا و بو بشكل اقصاني كان لبرو يقرأ وخلق الدولمان وزعي باش بير لشتيشاكا كاتو بو يو سياسته لكل رساني خو مانا سياستي فقير كردن شتيكي تازانيا بل كزور دمي كتطبير كرنا و بسر بابا بيراني خو مانا بو يو مستعمليانو

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين أنا من باس كدود من أحكام حكم شرعي حكم شرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا أم تعرف حكم شرعي بمعنى كاته حكم تكليفي لقال حكم وضعي حكم تكليفي كدود من هجد عنه وايا نخير ود ما كانها بينجا وجوب لقال ندب حرام تحريم لقال مندوب سنة حرام ومكروه عفوا بينجا ما يعني شيء باحية أو أنا ما نقشتي ورقدو تعريف فكانش موجود بالشوازي كود أفرمي دواي أوه وهذا بالنسبة لخطاب الله وأما ما يتعلق به الخطاب وهو فعل العبد أما خطابك يا واجبها أما خطابك يا تحريمها أي أو فعلي ومن أنجامي أدم في أو تري شيء في أو تري واجب وجوب لقال واجب تركيز كم تخاف إسا نيوش كردن وجوب نيا وجوب هوايا بس بنسبة من هو بفعل مكلف هو في أو تري واجب لا أصلا وجوبه تعلقي بس بفعل من هو في أو تري واجب لو أن تحريمه تعلقي قربه بس بفعلي من هو بيوتري حرام لما الندبه تعلقي قربه من هو بيوتري مندوب هل همان اشتو قلت يا شيء نعم اوك اشتهي المي دقيقه واما ما يتعلق به الخطاب وهو فعل العبد فيوصف بانه شيء واجب او مندوب او مكروه او حرام شيء او مباح باش ما مصان واجبك شيء واجب شيء لو ثمره تابي ناسيك ام تعرفان لك يا هيا ام تعرفي له لا متن ورقات إمام جوينيا هناك تعريفة كيف يشتر شيخي توباسك رضا ورحمة إخوائي ليبي أفرمي فالواجب أعضبان رضا ورحمة إخوائي ليبي أخوي لجانا يا شيخ محمد حسن يتوى يشتعن وأصي سوريا استاكلة تركيا نام لما زيادة عن شيء والله هر كسي كشي لشان شعبي أتواني بلغي رحمه الله وايا رحمة خو بس مردني خعبت يا بس مردني فالواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا كصلاة الظهر تو عمدا شي قيدك كان مهمة تو أخوي نيورو هلاكي هاتي تتوخى وتيكوت بلا نيج نيورو دعي نيج عصر أصيعي نائم خو عقوبة لسردنية وايا أبي تاركك شي بعمدا أقر كرد وكت أنجام دا أو باداش لسكر أقر نت كرد عقوبة لسر عمدا كالتسمية قبل الوضوء والطعام أمل لا شيخي تؤفن ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه عمدا كصلاة الظهر وكنش والمندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عمدا فاعلك أجر فعلك أن جامدا فاعلك شيء أبي أجر باداش دسك بلام ولا يعاقب تاركه أجر تاركك عقوبة تركيدايش عقوبيك لسنة كالتسمية قبل الوضوء والطعام كواتا بسم الله ك سنة للا شيخه هيتو واجب نيا هم بيش دزنيو جا هم دواي دزنيو جا وتمان أركان وضوء كتشن داني للا خومن مذهبي ما مشافين شش داني بيرتان دي لفرق غير قد ما أو شش داني كوا لسورتك لسورة لآيتي وضوء هاتو لسورة آل عمران يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ها بترتيبات وترتيب أي شيء إضافة إذا أردتم أجر ويستان يتكشن إضافة قربوا باشا والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله عمدا كالتنفس في الإناء أما مكروها هابيدا خوارنا قجر ما تيسار دي كيتوا الله وكراهة تداوى طبعا أم كراهة لروي صحي وإستاكا كشف كلاوة أم إنسانة ثنائي أكسيد الكربون هلا مجيء عفوا أكسجين هلا مجيء ثنائي أكسيد الكربون هكا أداتوا او غازة باش نيه بو صحتي انسانا كاتي هناسك بكي لخواردنك تيبيني كم بزان بو اي كراهتي تيدايا والحرام حرام تيه ما يثاب تاركوه زنا كردن انسان يخوي دولكات ولا زنا اجلسك يعني حتما اجلسك ويعاقب فاعله عمدا اگر بيتو او انسان برا فعلك انجام بدا عقوبة الى سارا كالتعامل بالربا وهو كسي ما مضي ربابك والمباح مباح ما لا ثواب ولا عقاب لا في فعله ولا في تركه فيستوي فيه جانبا الفعل والترك كالطعام والشراب نعقب الى سيره ونأجر بالاش دقيقوك وخواردون وخوتون ومجورشتان بغي ودمان ببي شخصك ايش اقوري ها تو اقربون من انسان كم خوت كم خوت كم خوت ام خوتنا كما صحتي ويران بكا صحتك وا ويران ابي تاثير بكا لعبادتي نخوتنا حرام اول
1: او حتى خواردنكش
0: تركتك خواردنش حتى تركتك صحتي نخوشك نيتواني عبادتك انجام بدا او نابي
1: داخل
0: قدين داخل او نعوقنا عباره هو جاي خواجه اوقنا عباره بي
1: چون
0: درن اخره درن اخره بو نيو جغيب بكا
1: لا
0: بس ما هو درن اخره جهه ماسه خلاص عاصي هو خوابك حرام بالنسبه للانسان
1: زرري
0: ابي فرزك انه هو گناه حرام ابي لبروي او سببي نخوتنا ادباب لو شو مرو حرامك ابي اقدر هذا وللحنفية تقسيمات أخرى حيث فرقوا بين الفرض والواجب وبين المكروه تحريما والحرام حنفي كان مصطلحات جواز يعني فرض واجب ليك جاء كانوا طبعا لمعاملات جاك وما لرابو شوني جواز يعني دين صار حكم شرعي وضعي وضمان حكم شرعي وضعي شيا هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا أم بين جاء ببجواني لحاطبين چونك امبيان جلمتني ورقاتك شرح ما نكردوها لوينه بس هيك عوام ما نكرد صحته صحيح وباطل كمان باسكت بس شرطه سببه مانع ما باس نكرد حسبونه منا دزنيش شرطك على صلاته شرطك على صحه صلاته امبيوتر شرط رؤيه هلال رمضان سبب لصوم رمضان اما سبب منعيش قتل كإنسان باوكي خويا كوجي يمنع منه أن يأخذ الورثة من المقتول القاتل لا يأخذ الورثة من المقتول أمشى منعي بيوتري باشا صحيح شليس صلاة صحيحة طواوة يعني شروط كانت يدا أركان يدا وأجر بعد شهر جديد سري باطل بيان فاسد بيان خلني قوريتي كوتوا أما بيوتري أما بينجاك أحكامي شرطي أحكامي شرعي وضعي بيوتري شرطة سببا مانعة صحيحة باطلة كي قيمان يكيك بابي خينينو فالسببو شيا زور جوانا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ما مصان سيكن كاتئ مهلالي رمضان من بيني يلزم من وجوده الوجود يكسر تشيني ناو رمضان ابي روجو بكرين اقر هلالك ما نبيني او سبب النبو او روجو ناقرين ابي سياك قطعتكين وايا يلزم من وجوده شي
1: الوجود
0: ومن عدمه العدم باش شي مثال كالإسكار يلزم من وجوده وجود التحريم ومن عدمه العدم إسكارك ما ببرو شي برو حرام أما السبب سببتي يا مايسا
1: ما وصل مشروبك أجا مسكرنية حرامنية
0: أكيد علتي تحريمك السكركية يسبون منا سركة سركة خل خليش هر خويتية كاتشير تخلو لك أخوي عرق جاي أريت الخمر لمرحلة خمر إشتيا برينية إن جاء بيت السركة لبرأو إسكاري تداني حرامية وايا إسكاري تداو حرام باش والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم سيد كان بعض كتابك بيعني دز نيوش قرتن أما الشرطة يعني سببها
1: الشرط
0: يلزم من عدمه العدم أجر دز نيوش نبو نيوش كدنيا يلزم من عدمه شيء العدم يعني أما نبوه وشنية أما عدوبه دزيج ما عدوبه ليشكت بطالة قبولية ولا يلزم من وجوده الوجود بلا ما قرد دزيج هبوم ما نأوني تنيوشك إلا بكي دزيج دقر على غيره ليشتعك وهي فرقة تقيمات سببه تاني يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم شرطه تاني يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم سببك لروي وجود لروي عدم شو إيشكا بلام شرطك لروي عدم وإيشكا أجر النبو شرطك النبو مشروطك إيش نية بلام أجر شرطك هبو معناه أني مشروطك هيا من دزني رشيو نبوخم نجش نحكم هر حزق بدز نيشو قرآن فينو نانا ذكري خواكم حزق بدز نيشو طلبي علمكم يعني حزق بدز نيشو بخو محش مانج كالوضوء فإنه يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجوده لا وجودها ولا عدمها زور باشا مانعشيا ما يلزم من وجوده العدم تزال بس لروي وجوده وإيشكا ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. شون يعني قتلك بابي سيك ما مصيام ليري حيض هنا اجر حيضك هبو
1: منعك
0: منعت ليك ابو اوي روجو بجرين يشبه وايا اما منع منعت يا ريغري لو افرتاك باشا اجر حيضك النبو مرزني اخوك يترهبيت وايا لجهتي وجود وايشك بزان سببك لجهتي وجود لجهتي عدم شو ايشك يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه شرطك يلزم من عدمه العدم لكات لا عدم ايشك لا وجود وايشناك لازم نك ايشناك يعني ايشنيا بس ليه ولازم نابد بو هي ايش بك بو هي ايشناك اي مانعك شيء لروي عدم وايشك يلزم من وجوده العدم لروي وجوده اجل وجودي ابو
2: عدم
0: ولا يلزم من عدمه وجود اجر انسان بون من الحيضاني ونشناك وانا كاتب نشغنا هاتوني واريا بويا وش معناها وذلك كالحيض فانه يلزم بقى ما قتلك ورجلين غونترا مثال قتل سيكن ام كرباوك يا كوشيت خذي قتلك منعا اجر منعك هبو قتلك هبو منعيك بو اوي ورسك ورجلين اي اجر قتلك النبو لو أنا ورثي أردى بفقيرة لو أنا باوكي نمردي بي أصلا تأورثي شونا كمان وايا لأخو برزي لا ورثي بكمان وايا إذن يلزم من عدمه من وجوده وهو ما يلزم من وجوده العدم أجر وجودي هبو نتيجة عدمه وريناكني ورثي وريناكني بلام ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ليه ولازم نابينك جائزني وايا ليه ولازم نابي علي باشا وذلك كالحيض فإنه يلزم من وجود امتناع الصلاة وعدم صحتها ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم وصحيح صحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني أم عبادته يأخذ طبعا موضوع الصحيح باطل ما وصيان سيكن هم بو عبادة هم بو معاملة بكار لي من شتيك سعرين ما وصيان شامكرون شرط كانوا هم مشتيك إنك صحيحة ما يتعلق به النفوذ نفوذ وتعني طواب بارك أدمة نقل ملكية سيارك ديبو من ويعتد به اعتداد شبيوكم نقل ملكيتك من أو سيارك كامل تصرفي بيوكم بيدما ملا أحمد بيدما أو بيدما أو بفروشم بيدما بمين يتوطاهن منها كواتا اعتداد بيوكا يتعلق به النفوذ ويعتد به تيجي ما يساكا لن يجا أن يجاك بونو من الدخول وقت بو شرطي تدا أركان كانت تدا أن يجني ورطك عبادة صحيحة شيء كده يعني أي فاسد وباطل كيا منو تو كرون فروشنيك ما كردوه كرون فروشنيك إشكالية قبلتي ده الرواية ده يبونه منه تو ملكي خود ليه فروشته كمان أما إشكالية ده يبوا توانيا أما انتقال ملكية ولا ما أنا قشتي كيا شدرو سبب ملكي تو يا سيارة كوتة لاي تو تو فروشته كمان تو وكالة إشنا دعوتها أو بفروشة شو كوكالة أبو وكيل الوكيل كالأصيل اللي راكي لفقي معاملاته الإراكية باطلة أم عقد عقدك باطلة بخنا واستاقا وصحيح ما يتعلق به نفوذ ويعتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة المستوفية لشروطه وأركانه والبيع الذي استوفى شروطه وأركانه والباطل ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به عبادة كان أو معاملة كالصلاة التي لم تستوفي شروطها من طوب لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به يعني ما أسقط زين شو نعبا؟ إذا تبون منا أجر نيوجينيورات كرد دواي أو كوت بيرد وزو إتي دانيا. نيوجينيورات سرد لا شو؟ باطلة بير. معناه أو تاني نيوجينيورو ما أسقط عليك. نيوجينيورات سرد قردنت ما أبي بيكي توا. هو معناه شيء معناه باطلة. ولا يعتد به. عبادة كانت كالصلاة التي لم تستوفي شروطها أو أركانها فإنها لا يعتد بها. والعقد الذي لم يستوفي شروطه أو أركانه فإنه لا ينفذ ولا يعتد به. فالعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة توصف بالاعتداد فقط اصطلاحا ولو اصطلاحه فرقي جدا فرق شيء استاذ بين حكم شرعي وحكم حكم شرعي تكليفي ووضعي فرق عن شيء تكليفي شيء وضعي شيء والفرق بين الحكم التكليفي الشرعي التكليفي والواضح أن الحكم الشرعي التكليفي يتعلق بفعل المكلف مباشرة تعلق بسيبة شيوة بفعل مكلف والراس توخو من خواهي بردقار دهوائي لهم كردون نيش كم واجب لسرم نيش بكم أأن نيش تعلق بسيبة خودي منه فإن لم يكن مكلفا فلا يتعلق الحكم به أجل إنسان مكلف نبيع نيشك واجب أبي لسر إنسانك غير مكلف إنسانك غير مكلف بونو من مجنونة عقلية إنسانك بالغ نية 86 صالحة واجب نبي. وأما الحكم الشرعي الوظيفة هو علامة على الأحكام التكليفية نشانيك وهابي رؤيه لألك نشانيك أبوي وايا شرطك نشانيك خدي نيجانيها يعني وضوءك خدي نيجنيها بلا معلامك أبوي أمادتك بجتنا وعبادتك هو. وأما الحكم الشرعي الوضعي فهو علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بفعل المكلف وذلك كجعل غروب الشمس علامة وسببا لوجوب صلاة المغرب هر مغرب داهات خور أوابو سببك لسر ودخول وقتك أبيت نجم مغرب واجب بلسر ما باشا. فوجوب المغرب بالغروب حكم شرعي وغروب الشمس علامة عليه ها بزالم علاميك باشا أجر نجك أوابو نيوجك آوابو خورك آوابو عفن أم خور آوابو نا علاميك نشانيك بوهو نيوجي مغرب لسرم واجبو نك خودي خوي واجبك لسرم واجب من ديه من دسي تلاخب أصلا من قدرتم دي علي لسروي ولا خور آوابي على آوانك زو آوابك بيا تأخيري كم آوابو لك تغيشت شونا حكم شرعي لقال حكم وضعيك فهو لم يتعلق بفعل المكلف مباشرة وإنما تعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا لفعله وبما أنه لا يتعلق بفعل المكلف وإنما بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا فإنه قد يتعدى أثره إلى غير المكلف جروا أثري أمان حكم وضعيك وغير مكلف شرع فالله تعالى جعل الإتلاف سببا للضمان ها؟ يعني بونو منتو باري كويت لها تلفية كي ام باري ابخشي تو تيك يديتو ها بشجو اخي نشتي ام لا اولا كي بونو منو مشتي كده ملايتو تو تقصيري تي لباراستني اوشتا تو مكلفي بوي زماني اشتاكم بو بشيري غرامة كيم بو بي تلافت كرتون كتو اگر تقصيري تنا بيهيش تلسرت نيا باشا بالي يلزم من وجود الاتلاف وجود الضمان بغض النظر عن التكليف وعدمه وبناء على ذلك إذا أتلف المكلف شيئا لغيره وجب ضمانه وكذلك إذا أتلف الصغير شيئا لغيره فإنه يجب ضمانه بامناضج به لأن الله جعل الإتلاف سببا للضمان نيوتو أما قوري أما بوتوكا حكمك التكليفين يتأيما بوين والله أبي بالغ به وعاقل به وشنعنا به لحكم وضعية حقمانية بوي بلوغي هي يعني ويانشينية وايا حكمك وضعية أقر قوريك بونمونا راني كابد اسمه من شو أنا؟ أم رانا أبم تقصيري لمن أيداتنا وجن مجوي كيتوا قشتي أخوي يا راني؟
1: ما مسألته بالغين؟
0: عليه ذاك من مكلف بوي بده شير. باش.
1: أجر بالغين؟
0: أجر منال بيت. كيف منالي ناردوها؟ حتما جوريك ناردوتي. كواتر أجر منالك إيش بيباتنا أوه أو لا سرتي إلا من لسرم لسر منالك إيه كبارين أبو لسر باوكو كسكارة كيتي أبي بده شير.
1: ما مسألة هي مثلا منال جامع شكي.
0: بالي بالي بو تي بي بجيري بالي بالي ووجود السبب يستلزم وجود المسبب بغض النظر عن التكليف وعدمه فإن كان لصغير مال ضمينه فيه أجر من علاقة باريها بولا باريك خوي أي برجيري بالحكم الشرعي الوضعي على ما قدمناه هذا وللحكم الشرعي تقسيمات أخرى تقسيمات تريش معناها طبعا لراك أبو حكم شرعي زور تقسيمات معناها في الكتب الموسعة فهو ينقسم من حيث الزمن المضروب للعبادة إلى مضيق عمري مضيق معني عمري مضيق دانش واجبي مضيق واجبي موسى سيك ما موسى وازي كتابك بيان أجر بيت وقتك الوقت يتسع للعبادة كاملة أما مضيقة ما نجي رمضان سير رجع مش مكلف سير رجع بجرين رك وقتك برابر عبادتك أما مضيقة شو كي ما تشيلو بيز رجع مالي وسير رجع تي أبو رجع بيك تبي ليك الوعي الوعي بس بون منا بانجي نيورو أدا. نيجي نيورو تشانك بابلين شش دقات بيتش على نيجي نيورو. بينش دقات بيتش. حاو دقات بيتش. وانيها باش اللزوالوا لكاتي زوالوا. بوت هي تا سيبركت باندازي خود بيت. يعني تا بانجي عصر. تا بانجي عصر بدأ تو بوت هنوشك. باش أم وقتها خوي شش دقيقة. خوي دو ساعات على دستو. أما واجبك هي موسعة بيوتر. تيجي وايسا موسعة تيا. موسع مضيق زاني ما تشي أنا فهو مضيق كالصيام وموسع كالحج والصلوات الخمس حج موسع يعني مضيق موسع لما صلى النبي صليت ودمان أمر لا يدل على الفور ومن حيث أداؤه في الزمن أو بعده إلى أداء وقضاء واجب أداء ماني أداء شيء ما موسع يعني أداء وتاني عبادتك لكاتي خويا بك في وقتها نيجاك كاتي نيجي نيورو نيجاك كر او اداء اي اگر بيتو توشي غفلات بويتو خبرت نبوات زاني نيجت كردو نت كردو بيان خود ليكوتو انا دواي او كرتو بيوتر قضاء سليما قضاء لقو اداء مان هي قضاء مان هي اعادش مان هي اعاده قضاءك شلون اداءك اداءك وثاني ان تؤدي العباده في وقتها نكاتي اخو يعني شكرا جامع دي قضاء شيا نيجاك كاتكي روش تو لدواي كاتك قضاءك اي عادتك يا اعاده وثاني نيجيني وبون من نيجيني ورد كردو ولا مالو بتنها ديت هو بو مزغوت يعني اديت قوم مزغوت اصيرك جماعته ايه الله اكبر او اعاده كردو هو نقضينا اداء او اعاده في وتري باشا
2: اعاده قضاء
0: وكو
2: سمونا
0: ناتو اعاده قضاء شلون كوبيت وكو صورتك انت بلا
2: دزنيز نيو نيوش كنا زاي دو نيجي مغربي ناس حسك قديم من اول دزنيز نيو وقال اعاده
0: اعاده قضاء قضاء يا كمان تقبلني هو القضاء اعادني إعادة وتاني يا كم ينقبوله نانا عاجوانا يا كم ينقبوله إذا تنيجك إلى مال الله أكبر نيجي نورد كردو إلى مال إيش يقول بو دروسة بي أروي برو مزقوت سيدك جماعتك ما هو الله أكبر لقال على جماعتك ما صورتك واضح تريو كن سيكا هيدا سفرها قصر جمع كردو نورو عصر بل عصر أجيت مال أجيت مزقوت تنيج عصر كردو دوباري كيتو أو إعادة بونا اگر نیوجی عصرت خلدی کی تدابو خو اصلا نیوجی نیورات خلدی تدابو
1: او قبول نه
0: خلدی تدابو او بنا اوتر هي
2: قبول نه بس دعوتو قضاء
0: دینی قضاء دینی باشا ومن حيث اداه في زمن او بعض الى اداء وقضاء ومن حيث تعلقه بكل فرد او بعض المكلفين على لا على التعيين الى فرض عين كالصلاة وكفاية كتغسيل الميت وصلاة فرض عين معنى فرض كفاية ايش معنى ان تقسيماتها طبعا لكتبي مطولة كان بشوازك زور موسع وري أجرين أتشين سرشي أتشين سر أبواب الباب الأول في المباحث المتعلقة بالألفاظ ويشمل ويشتمل هذا الباب على عدد من الفصول مبحثيك بابي كم تيا ألفاظ كتابي دوم وبابي دوم قرآن إن جاء سنة إن جاء إجماع إن جاء قياسة أما نسيك أن تشي ولكن حقيقة ومجاز منطوق ومفهوم أمر نهي عموم خصوص مطلق ومقيد مجمل ومبين ظاهر مؤول ناسخ منسوخ أم هشتور مانجر هم بيواندي بقرآن وهي هم بيواندي بأحاديث بيغمار إخوائه صلى الله عليه وسلم وبكل ما هو قائم على اللغة أما مباحث لغوي بأوتريا ما مصاين تقريبا نيوي علم أصول فقه مباحث لغوية شون كيما أحكام قشتي لآية لحديث ورقل لقولك ورقل للغو ورقل شيء زانين أمر لا برفع لك أمر به. شو نزانين لا نهي جازمة دخول الصفة المضارع مثلاً يكسر زانين نهي. يبين ده شونا. شو نزانين مطلقة لا رجع لغة زانين مطلق ومقيد مسألة لغوية. شو نزانين مجمل ومبينة مسألة لغوية. شو نزانين حقيقة ومجازة مسألة لغوية. أما مباحثي شو بدري المباحث اللغوية في الأصول. نيوي علمي أصول تقريباً مباحثي لغوية. ها بذا هل يرش أتاكي أرى تصورك. ليرا ودس بيكا للا باريسي وهشتو سينو واروا تاكو لا باري حفتاو نو يجي بات ولا سسيكات اولا كان كتابك بس باسي مباحث لغويه اريد ان شاء الله دينا سر كتابه بابا تكمان دين درس داتو ان شاء الله مباحث لغويه كان ليكم محسو دس بيكن حقيقه شيء ومجاز شيء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله نستغفرك ونتوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش ويستان و برزان سپاسی خواهی پروردگار که انجاره کتر بیه گیشتین و داوکارم لخواهی پروردگار کردوکانی دل ببیت هوکاری رزگار بون من لروج قیامت و لنهامت یکانی قیامت و خواهی پروردگار لباخو بیستانکانی بهشتا کومان بکات و خوش ويستان. بابتی امرو بابتی که تواب جاواز اویش بریتیه لرازی بون بخوای پروردگار. رازی بون چند جوری که هیه انشاءالله پی اچه لدو بشا توابی بکین اگر خوای پروردگار کار آسانی من بوب کد. خوش ویستانو برزان. رازی بون بخوای پروردگار پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه ذاق طعم الایمانی من رضی بالله ربن وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. أفرمي ذاق طعم الإيمان، يعني تام لذة إيمان تشتوه، أو كسي رازي بي الله پروردگاري بيت وآيني إسلام ديني بيت ومحمد صلى الله عليه وسلم بيشواو نيدراوي حقي خوابي بو أو هيج ياسايك جيان لأو نبي وري نكريت. بويا امي مسلمان ابي لم فرمودوات يبقين كخواي پروردگار لقرآن افرمي تو بيان بفرمو قل اغير الله ابغي رب وهو رب كل شيء. ابن عباس فرمي سيدا وإلها فكيف اطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. افرمي قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، لغير الله پروردگار كي ترهل بجيرم بتم شو نشتي كتر بكو مشتي كتر ببرستم. لكاتيكا ابن عباس لتفسير ما اتا فرمي سيدا والها قورو برستراوي حق كاوا شون بتوانم داوا بكم يكي كتر ببرستم بتم شو نشتي كتر بكو كاوا دي هي نرو پروردگاري هموشتيكا. بويا خواي پروردگار لقران افرمي قل بيان بفرمو قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، آية من لغير الله بكما برسراوي خوم بكما جي راز نيازي خوم لغير الله أكريشتي وا كأو دي هينري همو أرزو آسمان كان، يعني أغير الله أتخذ معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، آية من لغير الله بتوانم هلي بجيرم كبيكم ببرسراوي حقي خوم وسرخري حقي خوم و دزبارگیری ایشکانم بید، ایشکانم بو راپرینی و پشتیوانیم بکا و پشتو پنا بی لکاتی داماوی و هجاری آهانای بو برم. یعنی چی؟ یعنی اتخذ من غیر الله تبارک و تعالی معبودا و ناصرا و معینا و ملجأ. نه لا ملجأ من الله الا الی. بوی رازی بون بخوا با الله نعمتی که کم کس هستی بیه که إلا أو كسانيك وها إيماني طواوتيان يبا الله سبحانه وتعالى. وبشي دومي فرمودك أفرمي رازبون بآيني فيروزي إسلام. خواي پروردگار لقرآن أفرمي قل بيام، يعني خواي پروردگار أفرمي بيام بلي أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني آية أكريو كردنية من بتم لغير الله هل بجيرم لكاتيكا هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا كأو كتابي كبوما ناردو كعبي رازيبي بإسلام كبريتيا لقرآن قرآني كي ناردو دستور جيانا تيكي غير دين الإسلام، يعني أي من غير الكتاب والسنة، لغير كتاب السنة قرآن وشيكروي قرآن كبريتية لجياني مبارك في غمر عليه الصلاة والسلام ولا سنة الفيديو زكاني لغير أو أكريم مشتكي ترهل بجيرم كأكتبي بشيكروي وبتفاصيلي ناردو أبو أوي كمن جيانم في خوش بي خوش قزراني دنيا ودعا روش بم. بو يا خواهي فرودكار سبحانه وتعالى لقرآن أفرمي ذلك بأنهم سيري أو كساناك كبشتي أرنال كردو لديني خواه او کسانی که پشتکن لدینی قوا بو هر دستور و یاسا و برنامه کی تر بو هر ایشی کی تر
بو هر ريقه وريقه چاري كتر لغير اسلام خواي پرورگار اهوا باس يعنك افرمي ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله عليهم وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم هركسك شويني ريقه كخوا غزبي ليقولوا خواي گورو غزبي گدو ولا ريقه ميمون براز غزبي گدو ولا ريقه خراب و خراب كاري غزبي گدو ولا ريقه قاور وجولك كدا ساتيريا كإنسان أينو سيتوا نير لنير مارا بكري ربا حلال بكري زينايتيا حلال بكري دسي دزيتيا نبري أوهم فساد وخرافة كاري كهيا خواي فرولقار لقرآن فرمي أوان ريقي أويان قد بوي خوا غزبي ليه قدن وهمو كردو كانشان فوصل بوي ساقا كسيكا تيرجينواكا كوها بناي برز دروستكا وانزانيا كردو كاني بو أنسيا كردو كاني هل لدنيا كوتاي بيدي لدواي مردي هشتي كي بوني بوي خوش ريستان و هندك شان ألين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ألين إما رازين الله خوامان به وإسلام آين مان به ثم هم بعد ذلك يتبعون القوانين الوضعية أما يعني شتيكي زور قرنجة إنساني مسلمان زاني هندي خلق ألين والله إما بروا مان بخوا وبيغمري شيء بلان رازيني مان بقرآن رازيني مان بإسلام رازين بوي كخو مان نسيمانتو أو باشترى لقرآن أما الكيل بمكيالين أما شو نبي إنسان بمقصانة هالبخلطي فبويا رازيبون بعيني بيروزي إسلام وخواي پرودگار وبيغمر عليه الصلاة والسلام وتيك راي أمت إجماعيان هي لسر أوا إني الحكم إلا لله يا سادانان تنها ما في خوايا سبحانه وتعالى ويكيكيش لواني كوهاب بأصل براستي رازيني بمبرنامية كقرآن وسنة أوانن چه الذين يدعون إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة أوانن كبانغ شيء دنيا قرايو علمانية أكن علمانية نك علمانية شكم علماني بو شيء غلط زانم علم نية دنيا قرايه يعني بخو ببا هر شيء كي بخوت تنها كومل خالك هيك يا ساشكيني خويا عندها ناوة أوانا ما كتو هر شيء كي بيك وجاكر نوي دولة لإسلام شكم إسلام بوينية إسلام ما في أوي تو بخوت عبادتي خوتك وحقت بكسه ونبيت هر اللي بيشاء أمر بتشاكل لو غاكريتو يعني تو كسيك اگر بينيت خرابي شي كل سر جاده بوت نيه بيبلي لبر يو بو خويا ازاد تو بو خد ازادي او بريتي لوي يعني كسيك بانغ شي بو علمانيت كد وبانغ شي بو اوكر كوها لغير ديني خو برنامج يك بي حكم بكا وبتشس فيو خلطي شي فيو كا وخلطي فيو بترسيدري بزانا او كسنه بخوا رازيه سبحانه وتعالى ونبا اسلام رازيه اما خالك الزور جوهريه للرازيبون بخواي بروالك شكم رازيبون بخواتنها اوانيه كخواي قولتو زناني داو بيت بيت رازيبي وقزا وقدرك يناو دستا في رازيبي بلقو رازيبون ليكم خالو سرچاو اقري رازيبون بخوا رازيبون بعيني بيروزي اسلام بدستوري اسلام بقرآن بو كتاب سنتي كخواي بروالك لريف يغمر ونارديتي عليه الصلاة والسلام بويا ورازبون بفيغمر عليه الصلاة والسلام بريتيا لويك خواهي فرولا بيك آيات والله مداتو أفرمي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما سوين بفروردقاري تو أي محمد إيمانيا نية حتى وكو بويك وها تو حكمت لبيني أنا كردو في رازبون والنابي لنا واخني دليش أنا هيت لاريك بي وهيت دلقرانيك بي إنجا أو أبيتا سنجي محك بو إنساني مسلمان بوي خوش ويستان يمي مسلمان بچي ابي مسلمان بي وبچي ابي ايمان مان بخواي پروردگار هبي وبچي ابي خمان لو كسان جاب كينو كبي باورن با اسلام بوي كيما بريان مان دا باور مان با الله يا باور مان با اسلام باور مان با پیغمبر عليه الصلاه والسلام ابي بوسيه پرنسيپا گرينگا ايشكين او كات ضاقت عمل ايمان من رضي بالله ربا او كاتت وبيت او كساني كن شريني تامو چیجی اسلامت کردو تامی ایمانت کردو ایمان لنا واخنی تو چکری کردو که رازی بی تنها الله پرسراوی حقت بی و اگر رازید الله پرسراوی حقتو سجده بو ابیتو رکوعی بو ابی و لهیج برنامه و یاسای که تر رازی نبی لغیری برنامه که الله سبحانه و تعالی و اگر رازی بوی محمد في شواهد صلى الله عليه وسلم نابي ملكتشو في شواهدتي بو هيج ذاتي بكي لغير محمد عليه الصلاة والسلام او هي نابيتي ودو درشتي لا باي بسم الله الرحمن الرحيم سورة فاتحة تاسيني قل اعوذ برب الناس ابي بهمو احكام ومحكمات ياساو قانون رابردو دهاتو ايمان ما نبي
او كاتي ما توانين بخو مامبلين ايمان دار او كاتي ما توانين بلين يما خلكاني كي شوين كوتي اسلامي وشايستي اوين لروج قيامته وبر شفاعتي بيغمر كي صلى الله عليه وسلم وشايستي اوين كل روج قيامته خوي فرور قال لجير سيبري عرش خويا حشد ماك اما اگر ايما تنهاب عادات وتقاليد نجمان كردو روجو ما نقردو هندي الزكاة والصدقة ما عنداو بلام لقل اويا بغيري برنامج خوار رازي بوينو ايش ما انبوي كردو سر ما انقصد او كاتي امي هك بكا ما انبطالة بو قيامت تيو شو ما انيه بو قيامت اسلام دينيك فلا وربك لا يؤمنون خواي پرورگار فرمي اي محمد بپرورگاري تو قسم ايماني انيه نفي ايمانك لو كساني چه كوها رازينين بحكم ياسا كانتو و او ياسايش بريتيه لقرآن حتى روج قيامة قائمة دعواكم لخواي فرورقار لو عبدان مان بجيري كبياساو دستوري خواي فرورقار رازين كبا قرآن والسنة رازين كمل بو هيج كسي كتر كتش نكين لغيري فرمانا كاني في غمر صلى الله عليه وسلم ولناو ضلش مانا هيج لاريك وهيج حرجك وهيج صغلطيك نبي لو قضاوتي كإسلام كردويتي لمحكم كتابك يا كبريتيه لقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم نوتي يرمون يا زوتيرم بودج منان يا عينم صار زغركم كويلي خاكم ازاد يانكم لو غلطن ازاد يانكم

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: سعد كريا بي وقاص خدال رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اوي لكاتك قوي لبانك دبيت بليت شاياتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دو روان كراوي اوى رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

0: بسلامي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار پیشکش کردنی ختم روزانا كبدنجي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دکرت بو امرو دينا سر جزئي حفدا خواي ميربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

في مكة المكرمة وقبل ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، اشتد أذى قريش على المسلمين، فأمرهم الله تعالى بالهجرة من مكة ليقيموا دينه في أرض يقدرون على عبادته فيها. واختار الله تعالى المدينة النبوية دارا لهجرة المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى في منامه أنه يهاجر إليها، فقال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. وكانت الهجرة في هذا التوقيت تعني إهدار بعض المصالح والتضحية بالأموال، ولربما استطاع المسلم أن ينجو بنفسه فقط. وفي الهجرة النبوية وخضم أحداثها كثير من الدروس والعبر، منها فضل الإخلاص لله تعالى، فأعمالنا يجب أن تكون لله وفي سبيل الله، ففي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومن دروس الهجرة تضحية المؤمن بكل ما يملك ولو بنفسه لإرضاء الله تعالى ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي نوم علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، مع تربص المشركين ومحاصرتهم للدار، أكبر مثال للتضحية بالنفس في سبيل هذا الدين. ومن دروس الهجرة الحرص على اختيار الصاحب الصالح وأهمية مرافقته في الحضر والسفر، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه كثيرا ما يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فيقول له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وأعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره. ومن دروس الهجرة حسن التخطيط والأخذ بالأسباب المتاحة، فالتخطيط الجيد والتنفيذ الدقيق والتنسيق بين الأطراف المعنية وتوزيع الأدوار فيما بينهم سبب في إنجاح العمل بإذن الله، وقد ظهر ذلك جليا في أدوار بعض الصحابة الكرام أثناء الهجرة، منهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر وأخوها عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا دعوة للأمة إلى أن تحذو حذو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب، مع صدق التوكل على الله تعالى أولا وآخرا. ومن دروس الهجرة رعاية الله لعباده المخلصين ونصرته لعباده المؤمنين، فقد اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار 3 ليال، وما من أحد يحرسهم غير أن الله تعالى كان يرعاهم بعنايته. قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن الهجرة بمعناها الخاص وإن انقطعت بفتح مكة، إلا أنها بمعناها العام باقية إلى يوم القيامة، وهي الهجرة عن كل ما نهى الله عنه، هجرة من المعصية إلى الطاعة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الذنب إلى التوبة.
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له. سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، علم من الأعلام، الزاهد العابد، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الناس يسألونه ليدعو لهم لبركة دعائه، فأخذ يدعو لهذا وهذا وكان مجاب الدعوة. قال عبد الله بن السائب أحد التابعين: فأتيته وأنا غلام فتعرفت عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة. عبد الله بن السائب كان معروف بأنه قارئ مجيد لكتاب الله عز وجل. قلت: نعم. فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك فرد الله عليك بصرك. فتبسم وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، إنه الرضا الذي وطنوا أنفسهم عليه، بحيث صارت أقدار الله جل جلاله أحب إليهم من هوى أنفسهم، بل صاروا لا يهون غيرها عليهم. حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما لي هوى في شيء سوى ما قضى الله عز وجل. مما يدل على قدر الرضا في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الرضا بالقضاء، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه إلا أعلى المقامات. الرضا هو الوقوف الصادق مع مراد الله عز وجل من غير تردد ولا معارضة، وهذا المطلوب الحقيقي في نفس المؤمن. يقف العبد حيثما وقفه الله عز وجل، لا يطلب تقدما ولا تأخرا، يسأل الله عز وجل الزيادة في الخيرات والمسرات والبركات والرحمات، لكن إذا قدر الله عز وجل عليه من الأقدار رضي تمام الرضا. يقف العبد حيث اختيار الله جل جلاله. كان السلف رضي الله عنهم يتواصون بالرضا وتربية النفس عليها لعلمهم بعلو منزلة الرضا. عمر رضي الله عنه الفاروق يكتب إلى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، الخير كله في الرضا، وإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني الرضا أعلى شيء، لكن إذا ما استطعت أنك ترضى على الأقل اصبر. اللي أدنى من الرضا هو الصبر. نسأل الله جل جلاله يرزقنا الرضا، الرضا الحقيقي الذي يملأ الروح والقلب ويملأ الحياة بركة وسعادة. كان من وصايا لقمان عليه السلام لولده: أوصيك بخصال تقربك من الله وتباعدك من سخطه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. الوصية الثانية: وأن ترضى بقدر الله فيما أحببت وكرهت، أو قال فيما أحببت وكرهت. الأشياء سبحان الله ما تأتي على مزاجك، قد تأتي بعض الأمور تكدر عليك صفو الحياة، لكنك ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ترضى بالقدر خيره ومره. من وطن نفسه على الرضا عاش في الحياة الدنيا حياة طيبة، لم يعرف الهموم والأكدار إلى روحه سبيلا. كيف وقد رضي عن الله وعن رسول الله وعن دين الله؟ من عمل صالح

فسرها بعض السلف بأن الحياة الطيبة حياة الرضا والقناعة عن الله جل جلاله، عن رسول الله، عن دين الله، هذه حياة الرضا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجته عاتكة رضي الله عنها: والله لأسوءنك. وكان قد غضب عليها، فقالت: أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله له؟ قال: لا. قالت: فأي شيء تسوءني به إذن؟ تريد أنها راضية بواضع القدر، لا يسوءها منها شيء إلا صرفها عن الإسلام، ولا سبيل له إليه. يقولون الرضا يصح بثلاثة شروط: الأول استواء النعمة والبلية عند العبد، يستوي عندك ما قدر الله عز وجل لك من الخيرات أو الشرور في ظاهر الأمر، استواء النعمة والبلية، لأن يشاهد المؤمن حسن اختيار الله عز وجل له. الأمر الثاني سقوط الخصومة عن الخلق إلا فيما كان حقا لله جل جلاله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المخاصمة لحظ النفس عادة تطفئ نور الرضا في روح المؤمن. الأمر الثالث الخلاص من الإلحاح في مسألة الخلق. قال الله عز وجل في وصف أهل الرضا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. متخلصين من سؤال الناس، لا يوجد مسألة للخلق عندهم، قلوبهم وأرواحهم متجهة إلى الله جل جلاله. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة.

قال قلت أنا؟ قال لا تسأل الناس شيئا. راوي الحديث ثوبان رضي الله عنه. فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني إياه حتى ينزل فيتناوله هو لوحده. وهذا الحديث رواه أحمد. الرضا ذروة سنام الإيمان. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ذروة سنام الإيمان أربع خلال: الصبر للحكم، والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، والاستسلام للرب عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: الرضا من أعمال القلوب نظير الجهاد من أعمال الجوارح. لا إله إلا الله. فإن كل واحد منهما ذروة سنام الإيمان. قال سفيان الثوري رحمه الله عن الله عز وجل: منعه جل جلاله عطاء، منعه رحمة جل جلاله، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عن عدم، وإنما الخير فيما اختاره الله عز وجل، فيمنع لعطاء ورحمة جل جلاله. فإن الله عز وجل لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ساءه القضاء أو سره. قضاءه لعبده المؤمن وإن كان في صورة المنع فهو في باطنه الرحمة. بلاؤه لعبده المؤمن عافية لهذا المؤمن، ولكن لجهلنا وظلمنا لأنفسنا لا نعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل في الحياة الدنيا، ما نفرح به ونسعد به نعده عطاء. ولو رزق من المعرفة العبد حظا وافرا لعد جميع ما قضاه الله عز وجل عليه سواء من السعادة أو البلاية عطاء منه ورحمة. قال صلوات ربي وسلامه عليه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. فاللهم رضنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلته، والحمد لله رب العالمين.

0: أبهى الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. معنا هذه المرة وفي هذه الحلقة إن شاء الله قصة رجل كان كريما يطعم المساكين، وكان هذا الرجل قد أغناه الله عز وجل وأعطاه من الجنان ومن المزارع ومن الخيرات الشيء الكثير، وكان كلما حصد ثماره أعطى جزءا منها للمساكين والفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولهذا بارك الله عز وجل له في رزقه، وما نقص مال من صدقة، بل إن الصدقات والزكوات والخيرات تبارك في الأموال وتنميها وتكثرها. وهذا الرجل للأسف كان عنده أولاد لئام لا يحبون ما يفعله أبوهم، هذه أموالنا لما يعطيها للمساكين والفقراء؟ فلما توفي أبوهم وورث أولاده هذه الجنان وهذه الضياع وهذه المزارع وهذه الخيرات، اتفقوا على أن يحرموا المساكين منها ويقطعوا الصدقات ويمنعوا الخيرات ويوقفوا كل سبل الخير. فاتفقوا في ليلة في يوم من الأيام، قالوا غدا سوف نحصد الثمار وسوف نمنع كل فقير يأتي إلينا وكل مسكين يأتي ويتوسل إلينا، نمنعه ولن نعطيه شيئا كان يعطيه أبونا لهم. المساكين لا سبيل لهم إلينا بعد اليوم، وهم فرحين وهم يخططون وهم يمكرون ولا يشعرون أن الله عز وجل يسمعهم، والله عز وجل يطلع إليهم، لأن هذه الأموال ليست لهم، هي مال الله عز وجل، وللفقراء في الأموال حق معلوم، والله جل وعلا أمر الناس بالصدقة والزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. وفي تخطيطهم ومكرهم نام الثلاثة الأشقياء، منهم أحدهم كان فيه شيء من العقل وفيه شيء من الفهم، وكان يقول لهم اتقوا الله، لما لا تعطوا الفقراء جزءا يسيرا، ولكنه رضي بكلامهم وسكت عنهم. وهم نائمون إذا بربنا جل وعلا يرسل على مزارعهم وعلى حدائقهم وعلى خيراتهم ريحا من السماء فيها نار، فإذا النار تأتي على مزارعهم كلها فتحرقها وهم لا يدرون وهم لا يشعرون. انظروا ماذا يقول الله عز وجل عنهم:

فأصبحت كالصريم. نعم، في الصباح قام الناس أولئك الثلاثة من نومهم في أول الصباح الباكر قبل أن يأتي الفقراء، قبل أن يأتي المساكين، قالوا لنذهب مسرعين إلى حرثنا، إلى مزارعنا، إلى حدائقنا، فنقطع الثمار ونحصد الثمار قبل أن يأتينا أي مسكين. فانطلقوا مسرعين في الصباح في الفجر الباكر، كل منهم قادر وقوي على قطع الثمار وحصدها، وهم يتخافتون، يسر بعضهم إلى بعض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أبدا بعد اليوم ما في مسكين يأتي إلينا، وما في فقير، انتهى عهد المساكين، وانتهى عهد الفقراء، وانتهى عهد أولئك الضعاف والأيتام الذين يأتون إلينا. هذه أموالنا، هذه خيراتنا، الآن بعد أن نتعب وبعد أن نكدح وبعد أن نفعل يعني كل هذا التعب طوال تلك السنين ننتظر الأموال، يأتي الفقراء هكذا بسهولة يأخذون أموالنا ويأخذون خيراتنا. انظر ماذا يقول الرب جل وعلا في وصفهم: فانطلقوا وهم يتخافتون. يقول الله عز وجل: انظر متى خرجوا، خرجوا في الصباح الباكر، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

فإذا بهم يمشون ويمشون حتى وصلوا إلى حديقتهم، إلى مزرعتهم على حسب الطريق الذي يعرفون. طوال حياتهم يأتون إلى هذه المزرعة، فلما رأوها قالوا: أين حديقتنا؟ أين مزرعتنا؟ لا نرى شيئا، هذه أرض محترقة، هذه أرض ليس فيها خير أبدا، ربما أخطأنا الطريق. رجعوا مرة ثانية يبحثون عن الطريق الصحيح، نفس الطريق، رجعوا فإذا الحدائق كلها محترقة. أين حديقتنا؟ أين بستاننا؟ لابد أننا ضللنا الطريق. فإذا بهم لما تأكدوا أنها حديقتهم، وأن الله عز وجل أرسل جنديا من جنوده هذه الريح وتلك النار أحرقتها في الليل وهم نائمون، اعترفوا بذنبهم وقالوا: قد حرمنا من هذا الخير. تكلم هذا الرجل الشاب الذي كان بينهم وينصحهم، قال: ألم أقل لكم لولا تسبحون الله، لولا تستغفرون الله، لولا تتوبون إلى الله. اعترفوا بذنبهم، ولكن بعد ماذا؟ بعدما ضاعت الدنيا أمام عينيهم.

اعترفوا بذنبهم، علموا أن هذه عقوبة من الله عز وجل، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. نعم، هذه الأموال التي بأيدينا هي في الحقيقة مال الله عز وجل. الله عز وجل قسم المال بين العباد، فجعل منهم الفقراء ومنهم الأغنياء. يبتلي الفقير يراه يصبر أو لا يصبر، ويبتلي الغني فيراه يشكر أو لا يشكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا لأجر الذي يعطي المساكين ويعطي الفقراء. يقول: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري. يعلم أن هناك عراء في بعض بلاد المسلمين، فيرسل إليه ثيابا يكسوه من العري. قال عليه الصلاة والسلام: كساه الله تعالى من خضر الجنة. الله أكبر، وعد على الله أن يكسيه من خضر الجنة وثياب الجنة. قال: وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. هكذا هي الدنيا. نعم، إن الدنيا من أراد أن يجمعها كلها شتت الله عز وجل شمله وجعل فقره بين عينيه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان يمشي مع أصحابه، فرأى جديا أسك، أي جدي مقطوع الأذن، مقطوع الأذن، وهو جيفة، أي ميت منذ زمن، جيفة أنتنت رائحتها. فقال لأصحابه، يريد أن يبين لهم حقيقة هذه الدنيا، قال لهم: من يشتري هذا الجدي بدرهم أو درهمين؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشتراه أحدنا، لو كان حيا ما في أحد يشتريه. لما؟ لأنه فيه عيب، مقطوع الأذن، الناس ما تشتري الذي فيه عيب، كيف وهو جيفة ميتة؟ قال عليه الصلاة والسلام: للدنيا أهون على الله من هذه عند أحدكم.

ابن عباس رضي الله عنهما يوم من الأيام يقول لأصحابه إنه يوم القيامة يحصل أمر. اسمعوا ما الذي سوف يحصل. يؤتى بامرأة عجوز قبيحة المنظر أمام الناس يوم القيامة، شعرها أشعث، أنيابها باديح، لونها أزرق، منظرها بشع، ينظر الناس إليها يوم القيامة. تخيلوا منظرها وتخيلوا شكلها. فيقول ابن عباس، يصور هذه المرأة بمنظرها القبيح، فيقول الله عز وجل للناس يوم القيامة: تعرفون من هذه؟ فيقول الناس في الحشر في المحشر: نعوذ بالله من معرفة هذه، أعوذ بالله، من يعرف هذه؟ فيقول الله عز وجل للناس: هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون، هذه الدنيا التي كنتم لأجلها تتقاتلون. فيأمر الرب جل وعلا بها إلى النار، فتسحب إلى النار فتنادي، فتقول: ربي، وأين أتباعي؟ وأين أتباعي؟ أي الذين باعوا دينهم لأجل هذه الدنيا، الذين تركوا الصلاة وهجروا القرآن لأجل هذه الدنيا، الذين باعوا دينهم واشتروا بدينهم ثمنا قليلا. فتقول الدنيا: أين أتباعي يا رب؟ فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها، ألحقوا بها أتباعها.

نعم هكذا هي الدنيا. اتفقوا ومكروا على أن يمنعوا الفقراء من أموالهم وحقهم، فدمر الله عز وجل ملكهم. الدنيا قصص وعبر، من اتعظ بمن حوله فهو السعيد، ومن اغتر بها فقد اغتر بالدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا شيء أحب لله من انكسار عبده بين يديه، فانكسر لله يأتيك الجبر. ناده بانكسار إخوة يوسف: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزياة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. إذا أردت أن تعز فعليك أن تتذلل لله أولا. تأملها جيدا يا أيها العزيز. إنه الله الذي أمره بين الكاف والنون، فإذا قال للأشياء كوني كانت. جميل أن تتذكر أنه رحيم، ولكن تذكر أولا أنه قادر. تذكر كيف أمر الأرض أن تتفجر عيونا نصرة لنوح عليه السلام فتفجرت، وكيف أمر العصا أن تصير حية فصارت، وكيف أمر الجبل أن يصير ظلة فظلل، وكيف أمر البحر أن ينشق ويصير طريقا يبسا فكان، وكيف أمر النار ألا تحرق فمات لهيبها، وكيف أمر السكين ألا تذبح فذهبت حلتها، وكيف أمر الحوت ألا يهضم فتعطلت شراسته. هذا هو العزيز الذي أريدك أن تدعوه، القادر كثيرا ودائما وأبدا. تأملها جيدا. مسنا وأهلنا الضر. يا صاحبي، حين تشكو إلى الناس فلن تنال إلا مشاعر التعاطف في أحسن الأحوال ونظرات الشفقة في أسوأها، ولكنك حين تشكو إلى الله، حين تأتيه مكسور الجناحين ترجع محلقا، وحين تأتيه مكسور الخاطر ترجع مجبورا، وحين تأتيه مكسور القلب ترجع مرمما. فبث شكواك إلى ربك، واستعمل معه أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا أراد شيئا بكى حتى يأخذه. ابكي بين يدي ربك يا صاحبي، تسول على بابه تسول الفقير الذي لا يجد لقمة، وتمرغ بين يديه تمرغ الموجوع على باب المستشفيات. إنه الله يحب أن يسأل. وفي الأثر أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن: يا موسى، سلني ملح عجينتك وعلف دابتك وشراك نعلك. من افتقر إلى الله أغناه، ومن استغنى عن الله كان الله عنه أغنى. تأملها جيدا. وجئنا ببضاعة مزية. يا صاحبي، إياك أن تنظر بعين العجب إلى طاعتك، وإنما انظر إليها نظرة العبد المقصر، وتعلم من الملائكة أدب العبادة. ما من موضع شبر في السماء إلا فيه ملك راكع أو ساجد، يبعثون يوم القيامة يقولون: سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك. يا صاحبي، حين تشعر بالتقصير في العبادة فاعلم أنها مقبولة، وحين تنظر إليها بعين الكمال كالمتمنن على الله فاعلم أنها مردودة عليك. عباداتنا بضاعة مزياة رثة، وإنما يقبلها الله منا تكرما وتفضلا علينا. واعلم أنه ما استقام عبد لله بقوته، وإنما هو اصطفاء من الله، ومن صرف أحد عن باب الله بخاطره، ولكن الله استغنى عنه. فاحمد الله على الاصطفاء، فإنك تحتاجه ولا يحتاجك. تأملها جيدا. فأوف لنا الكيل. يا صاحبي، سل الله القبول، فرب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واعلم أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما بعد أن تتغمده رحمة الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلها بعمله، إنما برحمة الله، فكيف بالذين هم دونه وكلنا دونه. في شعب الإيمان للبيهقي والمستدرك للحاكم يروى أن رجلا عبد الله 500 سنة في رأس جبل وليس له معصية، فلما كان يوم القيامة قال الله لملائكته: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: إنما أدخلها بعملي يا رب. قال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فقال: إنما أدخلها بعملي يا رب. فقال الله: قايس نعمتي عليه بعمله. فوجدوا أن نعمة البصر وحدها قد فاقت كل عمله وبقي باقي جسده، فقال: أدخلوا عبدي النار. فجعل الرجل يقول: برحمتك يا رب، برحمتك يا رب.
فقال الله: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، والسلام لقلبك.

0: السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
1: العلم والإيمان ليس متناقضين. العلم الذي حظي برهانا صحيحا فهو متفق مع الإيمان، لكن العلم الذي يحوي برهانا يقول إنه لا إله، يقول الحياة هي المقدمة، لا قيمة للآخرة، لا قيمة للجنة، عش حياتك، مخاطرة. حياتك 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 100 سنة، الله يعطينا وإياكم جميعا طول العمر والصحة والعافية والعمل الصالح، لكن الحياة مخاطرة، لا تخاطر بها. فكر بعمق، فكر لتكون معتدلا، كن قاضيا على نفسك، فكر بعمق، فكر بعمق، لا تخاطر بالحياة. لذلك يقال أن أحد الحكماء أصحاب النقاشات مع غير المسلمين من باب التنزل في النقاش وإحراج المحاور، قال له يا شيخ، افترض أنك مت بعد الممات وفي القبر وجدت أن كل اللي قلته أنت في الإيمان بالجنة والنار وإلى آخره أنه غير صحيح، كيف شعورك وقد أذهبت عن نفسك الحياة؟ فرد عليه قال له: أخبرني أنت إذا مت كنت في القبر ووجدت أنها اللي نقوله هو صحيح، إن هناك جنة وهناك نار، أخبرني أنت ما ندمك في الحياة؟ إذن هناك في مخاطرة، نعم، لكن نخاطر بالحياة ولا نخاطر بالآخرة؟ حين قضية كبيرة. الاعتدال أنك لا تخاطر، لا تخاطر بالجنة، لا تخاطر بمصير أبدي لأجل حياة قصيرة. ما في عاقل إذا صار عندك عراك ابحث، ابحث وستجد النتيجة في القرآن. لذلك من صميم التفكير المعتدل للإنسان المسلم أو الذي عاش في بيئة إسلامية أن لا يترك القرآن. اهتموا بالقرآن، ليس كتلاوة وتعبد، اهتم بالقرآن كمصدر للمعرفة أيضا للذي عنده عراك بين الفلسفة والدين. اهتم بالقرآن في كل شيء، قف عند الآيات الكونية، قف عند الآيات التي فيها ربوبية الله جل وعلا وملكوته وكيف يصرف الكون، قف اقرأ مرة ومرتين وثلاث بنفسك، فستجد النور والهدى معك.

قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. هذا الحديث حديث جامع في فضائل قيام الليل، وهو من أجمع الأحاديث في ذكر فضائل وقيام الليل وآثاره التي ينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بقيام الليل. قال: عليكم بقيام الليل، أي التهجد فيه، فإنه دأب الصالحين، أي عادتهم وشأنهم وطريقتهم، وقربه إلى الله، أي من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ومكفر للسيئات، أي فيه تكفير للسيئات والذنوب، ومنهاة عن الإثم، أي ينهى عن ارتكابها ويمنع عن يمنع من الوقوع فيها. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومطردة للداء عن الجسد، وهذا موطن الشاهد للترجمة، أي طارد ومبعد للداء عن البدن. قال رحمه الله تعالى: ذكر أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد، أن قيام الليل يطرد الداء عن الجسد. ثم أورد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي العلاء عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي خوشويستان صلاي خوي برد قال لهم ولايك خوش حالم بوجاري كيترو لألقي كيوني بخزمة إيوي بريزة قموة بوقسة كردن لسر بابتي برسكاني روش بريزة قبرسة آية شوين كوتني مذهب واتا زانا دروستا كومالك بيابون دلين تنها قرآن السنة وشوين كوتني وحي قصي هيد زانايك ورناقرن بلكو دلين قرآن السنة خوي رونا بلقي آياتي شان بيه. طبعا بريزان أم بابتا بابتي كي كم يقوردة وبابتك قاعديك عامينية واتبه في حالي خلق جاوازة جاري خالي يكام إما أقر قطبان تنها قرآن السنة دليلا إما يعني هستكي بويك لبشتي والجهليك هي بو چونك قالي قرآن السنة إما سرچاوة كاني تشريع نزيكي ده سرچاوة مان هي قرآن السنة دو سرچاوة سرعكي كان لبشت قرآن السنة وإجماع وقياس واستحسان واستصحاب ومصالح مرسله شرع من قبلنا وعرف وقول الصحابي لقل سدي رائع إشبانية وكسر شاوكاني حكم شرعي بوي زورج كاد كتو دي بسبابة يقى هندك بريس يكسر لي أما حديثي لسر آياتي لسر إما نظريات استقراء إيمان هي لفقه إسلامية استقراء واتاخو النوي روحي دقكان مبستكاني شريعات علماء كهاتون لبال أمدو سرچاوية حوت بوهش سرچاوية تديان داناوة بو سرچاوية تشريع أماني لقرفاني خوي عندرنية ناوة لجر روشناوي خوين نوي دقو بنماقشتكاني شريعتا دريان هناوة كواتا إما أقربلين بو همو بابتك أبي بلغيك قرآن يا فرمودي بيغمبر من بيبي صلى الله عليه وسلم بو أوي بخلق بلين أما دينة أما هليك قاتلة وإنما إما كألين دين بديتية لمنظومة فقهيكا منظومة فقهك بحر ده سرچاوك ايوه نكتن عبدو سرچاوي اما خاليكم خالي دوام حالي كسكان لور قرتني حكم اقوري يعني بو نمونا او كساني كزور شارزان للشرع وعلوم كان شريعة ازان قالم علوم كان شريعة بريزان علوم شريعة واتا زماني عربينا علمي آلي زماني عربي وبيكاتكاني علمي آلة اما كسيك زماني عربي بزاني يا عربي زان بمرجني شرع زان بي راسه وعلي من لمعنى دقك أقم بس تيجيشتن لمعنى دق كافيني بو فتوى حتى بو عربي كيش تكابرا زماني دايكي عربي بي نتواني بلي والله من أتوانم بو خوم لشرع بقم چونك تيجيشتن لعلوم شرعي وقصة كردن لسر بنماي علوم شرعي برزان يعني إما علوم شرعي أو ندور دا علمي أصول والقراء علمي فقه والقراء علمي آلو لغة والقراء علمي تفسير والقراء علمي حديث والقراء باش حنيك لما نبوخي تنها علمي حديث كإما باسي زانستي فرموداناسي أكا نزيكي تشواردا بانزا زانستي سربخوي هيا ككسكا حتى بلي علمي حديث زانم أم بانزا علم أبي بزاني كعلمي جرح وتعديل وكعلمي إسناد كعلمي علل همو أم علمانا كعلمي حديثا أبي كسكا بيزاني أشار زايبه لا فقه أبي اطلاعي هبي لسر مذاهب لا دليلة أبي كوي أو دقانة بيني إما يسا قريفتي قورة ما لقال خلق أويا قنجي كي داماو دقيق أبيني أم دقائك بدليل بي واي دين تبليتي لم دقيق أو بيني بيتي نا برايمن أبي تو بي كوي أو دقاني لسر أمبابتهاتون بيك وخير نوايان بوبكي وبيك وحكميان لور بقدي وأمانا لروي متنوا ولروي سندوا وأقر حديث بو دقاك دراسيان بوبكي أما بهمو كس ناكري خوشوستان يعني أم شارة زائية أم قلبونا ويا لزانستي شرعية اختصاصي همو كسنية كاختصاصنية إما أبي الرئيس لتايبة من ديكاني خو ما نو خلقيش بقدين إسا بزيشكيك إما لعلمي بزيشكية بريزك ما هي معاون طبية بريزك ما هي مثلا معاون صيدلانية بريزك ما هي مختبرة بريزك ما هي طبيبة طبيبة كان همويان راست طبيب بلام أويان باطنية وأويان كسورة وأويان بونمونة ميشكو أويان قرشيلو ميزو ميزرويا أويكيان بونمونة دلا لطبش الطبيب يقناتواني مختص بي لحمو أمانيا وقسبك راسلواني معلوماتك عامي بيبي هندسة هرواية هندسة معماري مان هيو مدني مان هيو بونمونة كارباي مان هيو ميكانيك مان هيو أمان اختصاصات كمفروضة إما ريزلم اختصاصات أنا بقدين كمفروضة إما لشريعي شهرواية إسا شريعان چونك اللي كوتكاني ديارين بخلقوا
هرچی هلا سی مفتیه که بو خوی لبر ولین امان اهلی فتوانین که کسا که اهلی فتوانا بو ابی چی بکه ابی تقلید بکه که تقلیدی که تقلیدی که اکا اما الین کسی که عامی بی برزان عامی مرجنی وکو عرضم کردن خوینواری زانینی نوسینو خوینوا اما پی ناوتی خوینوال نشرعا کسی که لعلومی شرعی شارزانوی با عامی حسی بلا شرعا ام عامیانه بویان هی تقلید بکن نک بویان هی جانی واحی واجب تقلید بکن بو واجب تقلید بکن لبروی اگر با عقلی خوی بکا اگر بلین خوب رو بشوین دلیل و دینا بگره اگر بلین بس قرآن و سنه بینه و کابرا بگره بشوین یا به هزاره ها مسئله هی امرو دقی قرآن و سنه تیل سر نیه بیانین منظومه بانکی عادی اداری منظومه بانکی دقی قرآن و سنه من پی بلین لسری کام دقی قرآن و سنه باسه کام بنالی بلولی کام دقی قرآن و سنت باسه که بابتکانی تری وردکاری دراوی الکترونی و بردکاری کانی بورس و وردکاری کانی اما نه کم دقیق قرآن و سنت باسه که برزاد لبرو کابرای عامی نتوانی حکم لمانه ور بگیده و نشید و زیاده و بوی اصل وای چی بکه اصل وای او کسانی که شارزایی وردیان لشریعنی اما نه پیوسته که مقلید بن که تقلیده کن تقلیدی هر مذهبی بکن لو مذاهب اسلامیانی که هی معتبره وأما باتفاق فقهاء يعني إما عميك بمذهب الشافعي بالرابر روا ناتواني بلين ولا تو حلت كردياتو بونمونة بيدينيت كرد بمذهب حنفي بالروا بمالكي بالروا بحنبلي بالروا همو أمانة مذاهبي معتبرا بإجماع همو علماء بدون خلاف كوات أو كساني كبوخوين لشرع شارزانين بلا أماني لشرع شارزانين أبي مقلد بن حتى اوانيشي كشارزائيه كي كرتوكال يعني هي هر ابي مقلد بن بو شكن ناتوان استنباط بك ناتوان دليل شرع بخوينه ناتوان حكم لدليل جواز كان اما عام وخاص بان هي مطلق ومقيد بان هي مثلا مجمل ومفصل بان هي ناسخ ومنسوخ بان هي باشا كبر شلون مانتي اجا شلون ازاني كي حملي مطلقه قال سر مقيد شلون ازاني كي عام تخصيصه كري مثلا چون ازانه شروطی ناسخ و منسوخ چیه امر دکانی یعنی خلقی که بکرچوکال لشریعه ازانه ناتوانی لبانه گورترین گرفتی ایم امرو اوه لگل خلقی که بناو خوینواری نخوینوار من هیا کامال یک لگل ریز ما بو ما مصحیانی آینی معتبر کامال یک مثقف جامانه یک میزاری که ناو تسری براست و چپا فتوه ادن بی اوی بنمای فتوه خویان بزانن بي اوي قول ببنه وقال ببنه ولا شريعي اسلاميه فتوى دم لحلال وحرام كتم باشا اما وكو بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم افرمي ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا افرمي اخوانايا علم لصني عالم كان دربينيا خوا علم ببردنوي عالم مكان باتوا كعالم مكان نمان افرم اتخذ الناس رؤوسا جهالا كمال خلقي جاهل ابن بدم سبيب يا شواي خلق فسئلوا خلق برسي ظلوا واظلوا افرم اخوانايا علم لصني عالم مكان دربينيا خوا علم ببردنوي عالم مكان باتوا كعالم مكان نمان افرم اتخذ الناس رؤوسا جهالا

صافي متعلمانش بيويست مقلد بن چون كخوان اهلي اجتهاد نين وبويان ني دم بكتن لو بابتاني كمسائل اجتهادي طازن امام شاطبي بو ام جوره خلقانه افرميتشي افرمي فتاوى المجتهدين بالنسبه الى العوام كالادله الشرعيه بالنسبه الى المجتهدين افرمي فتوى مجتهد كان بو خلق عوام وقدليل شرعي واي بو مجتهد كان خويان بو الچ خواي پروردگار كا افرمي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون خوا بكي افرمي فاسالوا اهل الذكر بعوام كان افرمي بواني الشرع شارزاني افرمي ايو پرسيار لاهل الذكر بكن اگر هاتو ايو بو خوتان شارزاني للشرع امام شاطبي افرمي والمقلد غير عالم افرمي كسي مقلد خوي عالم نيه فلا يصح له الا سؤال اهل الذكر افرمي كواتا تنها يقريقي لبيشا برسيار لخلق شارزابك فهم اذن القائمون له مقام الشرع افرمي كواتا اهل ذكر بو عوام وكو شرع وان بو مجتهدين واقوالهم قائمة مقام الشرع وقسي مجتهد كان بو عوام كان جيقي شرع قريتا بو عوام بويا مقلد بقناه بار اجبار ناكري اگر هاتو مذهبكيشي حلبه بو چونك او خوي شارزانية او ديني لچو ورگرتو ديني لرأي عالمي لرأي مذهبي ورگرتو اگر هلايش به او مذهب ام كه خوي شارزانيه بنيته پاكه خوي كه دينداري كردو ان شاء الله عبادته دينك درسته ابن حجر لتحفه المحتاجه درباري تقليد فرميه افرمي يجوز تقليد كل من الائمه الاربعه افرمي تقليد هرچوار امامك درسته وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المساله افرمي غيري چوار مذهبكش هر عالمي كيتر بشرط رأيكي زان راوبي وناس راوبي ورأيكي نس راوبي وباريز راوبي ودوبين حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته أفرمي تقليدي هر عالمي كيكش دروستا بمرجى مذهبكي دياربي أما ابن حجر كإمامي كي شافعية ابن نجيم كإمامي كي احنا فكان لبحر الرائقة أو أليتي ألي يجوز تقليد من شاء من المجتهدين أفرمي بوي هي تقليدي هر كسيك بكا واتا بجوي هركس يبكى كمجتهد به وإن دونت المذاهب كاليوم على بام مذهب كانش أو شوار مذهب ديار النسلاو بن غيري أوانش هر مجتهد يكى معتبر هبه دروس تقليدي بكى وله الانتقال من مذهبه لكن لا يتبع الرخص على بويه لمذهبك خوشي بروا تسر مذهبك تب مرجع بشوين آسان كاريا نجره يعني نج أو إساك شيء خلق أويا بون منتوب علمي كي معتبر زانه برسيارة ليك كرأيك بدلنيا لدك سيكا أبرسي كرأي هم يعني بدلنيا لأغزاء أبرسي إلا بشون كسيكا أقرر بوي حلالك لو يقول والله جاكا كمن فتوايين بودام آخر بياي باش توبام همو خلقات قلت يعني حرامة بوشي إلا قرر يتاري وكوتا شوينيكا بيو بلي حلالك واتا تو خود تتبعي رخصت كردوا ولا فتوايين بودام ناكاكي خوم خود بوا هل بخلطين او نابي بفتوى وأو شرعيتي كدني حرامك بتو نادا إمامي نفراوي لمالكي كان لفواكه الدوانية على قال بعض المحققين المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة على معتمد وايك شوين كوتيني أو شوار مذهبة درستة وكذا من عداهم ممن يحفظ مذهبه في تلك المسائل عينا قسقي ابن حجر كاتولة تحفيا على وهركس يكي تريش كمذهبكي ديارو زان راوبي أما برزان بو أكو عرزم كردن بو استوباكي همومان اما گرنگا گرنگ نيه اما همومان مفتيبين گرنگا اما اوامان كالخومان رانابينين ازانين اهلي فتوانين اهلي رأيينين رأي مذهبي كي معتبر بينين بگويكين واجب مقلد باشا جوان مجتهد بگري واجب عامي اهلي اجتهاد فتواي بو بدن خوي بو ينيه فتوا بدا اما بو اوياك اما امبرا برغزانمان كدم لدين وشرع كتن براستو چپا فدوا بو خلق ادن حرام وحلال بو خلق بيناس اكن لخوا بترسن خوا افرمي ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب اما درو بدم خوا كردنوية امامي ابن القيم كتابك هي اعلام الموقعين عن رب العالمين تو بناوي خوا وامزال سر حكمك بو خلق اما استا موظفك اتواني بناوي مديرك وامزابك اويري جرأتك اي تو چون بناوي رب العالمين وامزاي حلال وحرام بو خلقك فتوى دين بو خلق دي اما كاريكي شرعيني براستي انسان بزور لما بترسه اوي كهي برزان خالي اخير كمان بيوم خوش اللي رأى ما جيب يبكم اوي كأيما قتو ما نتقليد دروستا بلا انسان

0: مقلدی کی متعصب نبه رأی امام کی لبی بدین یعنی امه گتو معنا امه شافعی مذهب و شانازی به شافعی بونی خوش معنا وکی بلام اگر مذهب شافعی علماء شافعی کاتی خو که 1300 سال که 1200 سال مو پیش رأی ان سر بابتی کی شرعی داوا استا علم زانست پیشکوتن بو ماندرکا که امر رأی حلیه امام اسانا کری بولین والله ای محل سر رأی کی او ان رأی کس ناکری بدین خوشوستان تعصب بو رأی هیچ کس یک درست نیه و امام شافعی کاتی خو امی فرموه فرمیتی اذا صح الحديث فهو مذهبي هر حديث کی صحیح تان بینی او مذهبی من امام احمد فرمیتی کس بوینی رأی منو رأی شافعی کی کی کبا دین لیمن لکیمان ورگد لو دین ورعگیری اوان لکیان ورگتو لپیغمبر صلی الله علیه و سلم كواتا اهل اجتهاد نبي متعصبا اهل اجتهاد كحقيا بودركوت باش بيويستكا حقك بو عامي كان بو مقلد كان رون كانوا وايما مذهب لخلق نكين بدين اما زور زور خطر بريزان يعني ايما كزيندو اكلينا ولا قيامتها محاسبين لسر شوين كوتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم نجلس شوين كوتني امام شافعي ابو حنيفه اوان اجتهاد يان كردو بو زمني خويان باش امام شافعي خويك عراقي بجيه شتو تشوت مصر زولك لرأي كاني خوي غوريوا اگر استا امام شافعي زينوبيتو دلنيين لوي كزولك لما زباكي يا زولك لبابة الشرع كاني خوي دسكاريكا كوانتا علماء استا مجتهدين استا شرع زاناني استا اگر ازانن لبابتك لبابتك كان مذهبك يا نيان بيكاوا نابي هربلين تشاوي خويان بنو قينن چونك او بدين كردني مذهبه كبهين شوازك دروسني امام شنقيطي لأضواء البيانة أفرميه وأما التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير أفرميه أو تقليد خرابي كدروس بولاي زانا يعني باشين كبيتشواني تيجيشتني صحابة بو وأو سردمان بو كبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم شايتي باشي بوداون فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره أويا كمجتهد ديني خوي تقليدي يكز بك من جميع العلماء بغسي هيك كسيك كنك غيري أو نبي فإن هذا النوع من التقليد لم يرد به نص من كتاب ولا سنة أم جور التقليد له هيك دقيق قرآن سنة نهاته ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك هاوليك بيغمري صلى الله عليه وسلم رأي وانبوة ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير وهيك عالمينكيش لسيسدي كم كبيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أفرمي لمس قرنين شاهيش كزوائنا قتوا وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله وأما بيتشواني رأي إمامي أبو حنيفة مالك شافعي أحمد خويشانا فلم يقل أحد منهم بالجمود على قول رجل واحد معين دون غيره هيش كسيانيان قتوا أبي خلق بجوي يكز بك على دينا إلا أمك سمق البيغمبر صلى الله عليه وسلم بوي قوش ويستان إما ألين همو كسي كخوي شارزان بي لشرع باقي لشارزاكان بقلي شارزاكان باقسي عالميك لخلق نكن بدين وإنما دين أويك لكوي منظومة فقهيك ورقيدي بهر دسر شاوكي أما بدعيك خرابة كإما يسا خلق من فير أوكر دوا ولا إلا قرآن والسنة بس وكسك دليل قرآن والسنة يتر بوغيو لخلق بيره أو خلق اللي سطع النوتو هشتي بويشي كخوي بعالم زاني عالمنية وشارع زانية ولو كسانا كبيغمري قوة صلى الله عليه وسلم أفرمي سؤلوا فأفتوا بغير علم تنانت رأي شيخ ألباني لسأل أما سلي بريزان كلي أبرسن أفرمي لابد لكل مسلم من أن يقلد علي حمو مسلمانيك أبي مقلد به يقلد عالما لكن هذا التقليد وهنا الشاهد في الجواب لا يجوز أن يصبح دينا بلام تقليد نابي بدين كواتا إما ألين دين أويك خواب يغنبري خواه صلى الله عليه وسلم وسرچا وشريع كان باسي عن كردوا كأما همو خلق ناتوان اللي شعر زابن عمي خلق أبي بقوي مزاهم بكن أهل اجتهاد مرونتي عن هبه تعصب يان نبي دمارجيري يان نبي بو مسحبه حقيا لهر شوين يكابيني أو بخلق بلين وزورك بداخوا لواني كأمرو هن أم إدعايا أكن بريزان إستاقن جيوامان هيا باشا هرچي أئمي مذاهب هيا بصحابي بيغمبريش وصلى الله عليه وسلم زينو كروا أو بجوي شيخكي خوين ببجوي كسناكا والدين لرأيكي خوانا بالرأي كسانا يبيني توا وتعصب دمارجيني يعني لو أنا أجر زوري وبيني بي جاهز نبي نرجعكم لبشتي هم خلقي كوكا لغيري أو شيخنا بيك بدين دارو بمفتي بمجتهد يخوي أزاني أما عليك كوشندة برزان إما أبي خوشويستي دلسوزي بو همو مذهب كان ما نهبه إما لروي ريزوا أبو حنيف وإمام مالك وإمام شافعي وإمام أحمد هميان بيشواي دين بو إما وهميان ما مصاي جورن وهمو مذهب كان يان رأي زور جوان ونوازي تايا بلام هيك كسي كيش معصوم نية لهلا أجر هلايان كردبه أوان باداشت ورقرن سر هلا كانيشان بويك بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران أجر هلايشان كردبه أجري ماندوبون كان ورقرن إيه مشون ماندوب يعني الرشوين بي دل صوزيو ماندوبونو هلاكي كيان هلا قريب بلام للرأي هلا كاني أنا بخسيان ناكي وأما أودينية كبير مانوايا او پر دی سراطه که اما اپارینه تو امانگینه برازه من دی خواهی پر بردگار برازه چکا اپرسه او افرتی بزور زینای لگل کراوه واتا اختصاب کراوه ما فی خوی و مندالکی لسر کسی تعدا کار چیه و او منالی لو زینای دیتا دنیا و چون معمالی لگل دکنه اختصاب برازان واتا کسی افرتی بزور ناچاره که لسر اوی زیناب که اما همان جریمه زینایه واتا اگر او کسی که زورکی کردوه اگر خیزاندار بید یا خیزانداری کرده بیو با روژگ لروژان با یک جالش کاری سرجهی شرعی کرده بید لگل خواسر یکی شرعی خوی ام کسا بزور ام زینایه بکا بردباره نکره لسری اگر ایج گنج بیو برل مواقعی که روی داوه سرجهی شرعی نکرده بید با یک جالش لتمنی خویا ام کسا صد داری حدی لی ادره اما فرق لبین زینای بیکر و زینای محصنه انجا اگر اختصابکی بونمونا بزبري تشكر دبي او كات حكم حرابش ورقده يعني او كات وقايبر ودقار فرمي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض اگر بزبري تشك ام كسيتر ساندبي وزيناكي لقل كردبي او كات امام بوي هي لعقوبة تعزيلك يا تاكوشتني بروا چونك او كات ام جريمي الزينايا إما علين زينة عادة زينة أجر جريمك بمبدأ تراضيبه وتهرد لأنك راضيب بوي زينة كبكن أما سزاكي سوكترة وقلوي كسي برانبر بزبري تشك كسي كي ناشار كردي بك زينة كي لقلابك أما بالتأكيد حراميكي زياترة وسزاكي شي أكريق ورستربة بويا إستالة هنديك ولاتة ولاتي إسلامي سزاي اختصابي عن كردو بإعدام وأما أكثر الأشهر عارية جي بي بدلي أجرهات وكو عرزم كردن كسي مختصب أو كسي كبزبري تشك يا توقاندن زيناكي كردوا أجر أم كسا محارب شي تصيفي محاربة ويهي سزاكيتا كشتن بروا أجر شي كسكا بكريش به سبارت بو منالي كلمة أكبيتا ويا عفرتك بريزان نا عفرتك قناه بارا ونا لقول كالتني بي أقوتري ونا سزاي جدري ومنالكش بهيج باساوك نابي لبار ببري چونکه او منالا کسی که بیتاوانه بو چی باجی تاوانی کسی که تاوان بار با به این شواز یک شرعی نیه لبار ببریه اگریش با نمونه کسی که هر بیستی لباری بره به زور لقوناغ سرطایکانی درست بونه لباری بره اگر نه تمنی لچل روشته پره به این شواز یک منالا که برهمی زینا به اختصاب به هرچی به لبار بردینی حرام و اچه تخانی قتل نفسه بایا اما بمنظوره که شرعی بروانی لمسالانه او افرتانی کلکاتی شرا لکاتی آشا آجاو بشیوی کانا توشی زینا ابن امانا بتاوان بار اجمار ناکرین و امانا مستحقی اوانی سزا بدین و منالکانی شان پیوستی احتفاظ بجیانی انا و بکره و ریزیانی انا بگره و به هیچ کسی کش یا به هیچ دسالاتی کش ریگه ندره باوی که لباریان بری با تایبتیو که عرضم کردین اگر تمانیان لچل روش تیه پاری پیش چل روش مجالی کی تیایا بلان پاش چل روش مجال نده چونکه اچه تخانی قتلی نفسه برزه چکا اپرسه ام آیتی سروا ما بسته او آیتی که خواهی پروردگار فرمه ولا تکرهو فتیاتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد اكرائهن غفور رحيم قال ام آیتی سروا باز دو دکار نابد زور لکنی زکا کان تان بکن بو کاری بدروشتی اگر بیانه وید داوین پاک بن باشا ای اگر نیانه وید داوین پاک بن آسایی بکری بدرین و بوکاری بدروشتی آیا روشت یعنی چی؟ تنها بو مروفی آزاد نخیر برزان ام آیت اویل نخیر نیتو آیت که واضحا افرمی ولا تکریهو فتیاتکم علی البیغایی این اردن تحصنن طبعا حالتي زورة مليك أخوة أفرمي حتى ليرا أخوة يقولك أفرمي فتياتكم يعني وكو كتش تشبيه يانا كابوك سكان أفرمي بزور أو كتشانا أو كنيزة كان ناچار مكان لسركاري بدروشتي أقر أيانويز داوين باك بن طبعا ليرا إكراه كي دروس أبي أقر بياني داوين باك بن أقر خوان داوين بيز بن والعياذ بالله أو كاتا إكراه ناوي كواتا داخلني بحكم آيتك أم آية مفهومي مخالفي أو إلي ناكوين يتوا كبلين أجر آفرتك خوي بيوي زيناب كار ريغا بيدراوة بلام سياقي آيتك أفرمي أمامك آيتك طبعا لسر كي هات أخواره لسر عبد الله كري أبي كري سلول سري نفاق سري دور وكان لمدينة هات أخواره شش كنيزة كي هبو بزور كاري بطروشتي بي أكردن باري بي بيا أكردن خواي پروردگار أم آيتي لسر أمانار دخواره که ایو بوتانیه ناچاریان بکن اما نه که بیانه دایان پاک بن بوتانیه اگر خویان میسیان داوین پی سی بکن او کاتا بر ام آیت ناکون بلام او کاتا آیتی تر هیا که ریگره لوی که انسان نبی داوین پی سی بکن و ام انظیمانه بو کویله و بو کسی آزادیش اما مفهوم منظومه که قیمیه و که اکوایه واتا چون کسی که آزاده بوینی داوین پی سی بکن کنیزه که کویله کش بوینی داوین پی سی بکن لموضوع حرومات وكو يكوان چون آزاد يك بويني خلق بكوجه كويلي يكش بويني خلق بكوجه چون آزاد يك بويني كويلي يك بكوجه باش كويلي يكش بويني آزاد يك بكوجه اما نه حقوق و حرومات يعني لقل آزاد كانا لهند يك وردكاري يعني بي وك يكوايا كواتا بيت شوازك ام آيات اويلي ناخن ديتوا بوي كنيزك كان يا او آفرتاني كاكات خوي وكو كنيزك ما مليان لقلا كراوا ريگه پیدراو بن كاري داوين پي سي بكن يا كاري بدروشتي بكن نه وإنما فاي پروردگار أم آيتي لسر هلگرتيني ظلم لسر اوان نارد خواروا و آيتك خاصة بو آفرتاني وكو عرزم کردن كداوين پاك بلو ناچار اكتن اواني كأيانويز بكرين او الدقيقة هبو بويكا هيچ كسيك نابي اگر حزيشي لداوين پي سي بي داوين پي سي بي بو آيتك مفهومي مخالفي لي ناخرن لتوا برزي اجكاله اگر پياوك هيچ عقلي نبيت آیا جایزه لای جنی که نامحرم سری بشور درید تنها لپیناوی خواه؟ وی مشکیله که اویا پیاوک عقلی پیناش که و ناتواوه بس آفرته کوانیه یعنی اما موضوعی که زور در سره کشی بو خرابه آفرته کسی که ناتواو نامحرم بریت حمامه و بلا ولا لبرخواه من اما مثلا سری شوم اما بو خوی کشی یکی هیا بوی که کسی برانبر اهلی تکلیفه راست امشته ناطوا وقاون بيداوستي تايبت أهلي تكليفنية بلام خو آفرتك أهلي تكليفة لبرونا خير رقا بيدراونية وإنما باشتر واي أمجورة كسانا بياوك خزمتيان بكا و بياوك بونمونة سريان بشوا بيان شوا خزم باكو تميزيان رابقره أبي بياو بيكا و آفرت بوينية أما بكا برز إجكا أبرسي خانو يكمان حبو فروشتمان بباري چاپكونكا كبيان أقود سويسلي هر كسو بشي خوي ببي شرع ورقر ديار خانوكا ميناتي بوا بلام دایکم لکاتی خویده نیده بخشکه کنم به بی آگه داری من. لگل پاری خوم دا من بپرچه یک زوی کرد من بخانو. بو من استا امه بشکانی هر دو خوشکه کم بدم بخویان. بلام نزانم بپاره استا چون بویان حساب بکم. چون که او کاتی خانو که من فروش سالی 2005 بو استا بم پاره استا بی خملینم بویان چی بکم. ام پاره برزان اما ابه او خانو کاتی خوی که فروش داوا. بابلین چوار دفتری کردوا. واغلي مانا اكين ك حصي او دو خشكت كبش يعني ندراوا بابلين باي دفتر يكبوا واغلي مانا اكين باش او زوي ك كريتان كاتي خوي بو باري بچن كريتان وچني خشكه كان تاني تيابو اگر زويكا باي سي دفتر بو دفتر كي او دو خشكي تيا كواتي يغل سرسي او زويه هي خشكه كانتا استئم او زويه تخمين كينو بباره بخانو ك اگر ام زويه لم شوينيا زوي بچن باره اكا ابي يجلس سرسي ام باري بديرته بو افرتانا كواتا تخميني زاويه كردراوكا اكين كبا باري خانو ككراوكا تويت ياي اسابو بخانو زاويه كبا چن كراوا حصي او دو خشكد لو زاويه يا چن بو يجلس سرسي زاويه كبو يجلس سرچاري زاويه كبو يجلس سرپينجي زاويه كبو اسا او زاويه لو شوينيا تخمينه كينو بپار اگر ام زاويه 200 متر لم شوينيا بي چنكا يجلس سرپينجي يجلس ششي باركي اجرينو بو او دو خشكا اگر اما بکری اگر نکری او کاتا دین او پاره تخمینه که 2005 و اصلا 19 سال لامو پیش او پاره اوان قیمه شرائی چن بوا قیمه شرائی واتا نرخی پیهاتن یعنی او پاره آلتون زوی بونمونه دسمایی ك كاش سعري مرو مالات كومالك شد ورقين او باري او كات شني اقل قيمة شرائيكي شن بو حسي او دوخش كد وإستا أبي بدريتو بحمان او قيمة شرائية نكتوب لي ولا من همو بو نمونا هزار ديناريكي سويسري او كاتا إستا تخمينكم بصو پنجا هزار ديناري إستا شتواني برزان اما أبي بقرينو سر قيمة شرائيكي او سردما بو شوازة تخمين بكري نك بشكاد نوي باركا بنرخي امره بو يتوشي حرام نبن هجلايكتان برزي اشكا برسي الا برزم زور لدورو بركم غلطة بلوتم دكن دلن لوتت زور گوري او قصي زور ازارم دداد استالين بوتن خوشي نفسي و دايما فكرم لسر لوتما ايا اسايي جوان كالي بوب كمو بيگرين مو باري اسايي خوي چون که دايما غلطم پيدا كن بل زور زور اسايي هر کس يك هر اندامي كي جستي شوابو بهوي روداوي كوا يا هل نزك ماك اندامكا لشروشتي خوي تيك چوبو يعني بسروشتي نا طبيعي بو ناس روشتي بو او كسبوي ايه ام انداما نشتر قريب وبكا بيجي ريتو سر شوازة سروشتي كي خوي اتر ام شوينة لوتا ام شوينة ددانا ام شوينة ليوة ام شوينة جوشكيا ام شوينة پنجيا هر شوينة كي مروف كبهوي اختلالي كي جيني بهوي بو نمونا حالتي كي روداوة ام كسا مشوه بو يعني افرتك بو نمونا برسميلي توكي زبري هي چناغي توكي زبري هي وكري شيبياو ام خوشك بريزانا بوان هي ام موانا لابرن ولشرع ريغا بيدراون لزر بكار بيانن هرچي بكار بيانن بو اوي بقرينو سر سروشتي خوان اوي اي مقلين حرام جوان كاري واتا اندامك خوي سروشتي ام دي جوان كاري بو اكا ام بريزاكا توش احراجي بو ولوتاكا بشيوازك ناشرين كخلق هموي سرنجيان بلايا اروا بويكا فعلا ناشرين بوي هي لو تكن اشترغليبكا بي غريتو سر سلوشتي لوتيكي اساي كخلق بي بينا سر انجراكيج نبي لوتكا برزيشكا برسي ابرسي باوكم برحمت بي دو خيزاني هبو خيزاني يكمي بيش باوكم كوچي دواي كردوا خيزاني دومي ماوا يغل سر هشتي ميراتكي باوكم بو خيزانكاني تنها بو خيزاني دومي دبيت يان خيزاني يكمي شي كبيش وفاتي باوكم مردوان نيوي ام يغل سر هشتا وردقريت و بو من دالکانی خزانی یکم زور سپاس بو ولام دانو نخیر برزان امل شرع مادم ام افرت پیش مردکی مردوا مردکی میرادگر بو لو ک مردوا ک مردکی مردوا او نگتو به میرادگر ل مردکی و اوی قانون پی او تی وصی واجب من چن ولامی پرساری تریش امن باس کردو تاکیدم کردو تو اوی قانون ل وصی واجب باس ک هیچ شرعیت یکی نی ل اسلاما چون ک قانون او وک وصی سیر ناک و انما حصة إرثيكي آفرتك الدينية بكاملي وقوي آفرتك زيندو به أيدابا منالو ميلاد قراني أما جل شرع جينا بيتوا وهيج عالمي كجل علماء مسلمانان وعين نقوتوا لبرو أو آفرت بريزا كخزاني يكمي باوكت بوا بيش باوكت مردوا بميلاد قر أجمار ناكره أو منالاني كحيتي لباوكت لباوكيان ميلاد قرن وكو إيوا بلا دايكيان لباوكتان ميلاد قرنية ولا رقي دايكيان وهيج ميلادية كي باوكتان بنا چتوا وانما باوكتان او يجلس هشتيك ادري بخزاني دومي ادري كدواي وفاتي باوكتان رجيانا بو بريزيشكا برسه كفارتي سوند چونا اگر سوندك وا بخريت كبشكاندني سوندك كاريك خوي اجبار بكاد لسري بو نمونه كسيك سوند بخوات بلد فلان كاردكم اگر نمكت خيرك دكم ايا كفارتي شكاني او جوره سونا چونا طبعا بريزان اما کسی که سوی نخواه علی او کار اکم اگر نی کرد کفارتی سوی نیکی اعتیادی ادا یعنی بو نمونه سوی نی خواردوه خیزانی طلاق ادا سوی نی خواردوه بو نمونه نذریگه که لم حالتانه یا اگر هاتو ازانی نذرکی پینا کرده یا نهی به خیزانی طلاق با سوی نکی اشکه که سوی نکی اشکه کفارتی سوی نیکی ادا کفارتی سوی نیش معلومی جنابتانه باوی که مثلا خواردنی ده هجاره یا پوشاک کردنی ده هجاره که خواردن که امرو جمعک خواردن که با بلین بسی هزار چوار هزار دینار ده هجاره که دفی چوار که اکاتا چل هزار دینار باش چل هزار دینار با لرای خوایا حولیش بدا بیدا با کومل یک فقیر نک چل هزار بی با یک فقیر چل خوای پروردگار هندی علماء افرمون مفهومی عدد که معتبره که افرمه اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه اگر کسی کشتوانای دارایی نبو ام خواردن بکا أو كات سيروج بروجو أبي مرنين روجا كان بس هذه جو من وإنما سيروج لكفارتي أو سونيا بروجو أبي إن شاء الله كفارتي سونيا كي بوشي وازا لكولا كبه برزيش كا برسي برسي زورك لخاون في شو كومبانيا كان دوخي أبوري كردستان وبيكاري جنجاني نقصوتو بو بيداني كريه كي زوركم كتنها بشي بيوستيكاني روجان أكاد آية أما مالية فاسدة نخير فاسدني برزان إمالين أو جنجة برزانة أو كسانة أزادن لهر شويني كاركن بهر كريك كاركن خاون كاركانيش أوانيش ديسان أم بابتنا چهت بابتي تعسف وش كشتكي طارئ نية أغشتكي طارئ بوايا إما لحالاتي طارئة أكري چاو بقلي بستكانة بخشيني نوا بلا بحالتي كينا طارئة جنجك هيچ إشيكي دزناكي أروال شوينيكا جاري واحي بكريكي كم كاركا بو چك جنجك دوربين جيرة أيوه خواني پیشکه فیلی پیشکه ایب که دوایی که فیلی پیشکه بو با بکره یکی کمیش به دواتر اروه بو خوی کاره که حتی ایسا نک او برزان ایسا دردی خو بخشی پیا بو خستخانه کان مولکان کسی گه چه یا خواهن پیشکان کسی گه چه لگلی این شکال هیچ پارم مداره بس سیدی دست یکا تا فیلی پیشکه ابه اما نه مادم برزامن دیه و مادم تعسفی تانیه و مادم قازانجکی بو هر دولایه أمانا نخر الناتواني بلي أم قريب بستانا فاسدة وإنما قريب بستكان صحيحا ودرستا أقر أمانا بو قريب بستك كتوب رينا شاريبي أو كاتالين أكري تشاو بقريب بستكا بخشان ليتو چون يعني بو نمونة وانا خوشة كتير لخسخانة كوتوا لجير عملياتها بي بيسي بدرزية كيا يك دربان خاني إشقر هيا أشي أم دربان خاني إشقر أزاني توزورنا شاري درزیکت به شوارقات پی افروشه تولو کاته درزیکی لی بکره چوب و نخوشکتی بکر بینم بیانی اتوانی بی محکمه لی بگری بلی ام پیاو استغلالی حاجی منی کرد و ام پیاو استغلالی پیداویستیکی منی کرد درزیکی به نقاط پی افروشتم او کاته محکمه قانون تدخل اکا تعدیل التزام اکا سعری حقیقی خوی پی ادا زیادکی لی اسنه تو بلام امیلم حالت آسای و سروشتیانه او بردوام رو ادا اما پیناو تی حالتی طاری و گری بستکان درستن في معايكاتي برنامج كمان بو عمرو قشتا باين بريزان تابعيك شنوية كتير بقوية قولتها نسبيرم وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاتلنا لك
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، والسلام عليكم أيها المسلمون عامة وأهل الإخلاص خاصة. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من الشهرة والعجب والسمعة يا رب العالمين، آمين. لدرسي ديمان بنيتي پروردبون لسر إخلاص بو الله عز وجل، لسر أخلاقي پیغمبراني الله عز وجل، لسر إخلاصي مخلصين، لسر دنيا نويستي زاهدين كوبينوا لمانگيكا پروردگار عز و جل بلطف و کرمی خوی امانگی کردوت سببی هدایت و کردویت سببی نصر و ظالبون بسر شیاطین انس و جن و شهوات و شبهات و دنیا بهمو بشکانی و عاقل او کسیه، صادق ام کسیه، امانگ زور لالله بپاریتو، اما انگه زور خوی من دو بکا با قیامت بطای بد در روشه که ام دشوی که کتا منجی قتاب خانه مخلصینه، کتا منجی قتاب خانه متقینه، کتا منگه با کسی که لگناح کانی اترسی و گناح زال با بسری بطوانی لم در روشوی که پروردگار خیر و بیره کی زوری تای بد کدو بم دشوی زیاتر كاتي خوي بداتا الله عز وجل. اگر لإيشيش بيت هر دقيق مجالبو لسوتيكي إيشك درس برسكاتو يا الله، وبرو كوتاي أروين يا الله، كوتاي برياو قناحو تاوانو خوشوستي دنيا بيني لدلو لميشكو لهوشو لمشروعم لدعوام لنوسينم لكنالم لها مشتيكا لبرو إخلاص وتمان زور زور قرصة قرصة كشي أويك زانيان أفرمون لأسباب قرسي إخلاص أويا أن الإخلاص لا نصيب لنفس فيه، بويا قرس لسا نفس كإخلاصي بو الله به لبروي همو ملذات الدنيا لدس أتسي لبروي بي زحمتا تيكوشان بكا ببخشيت قرآن لبركا كنال دابني دعوة بكا كتاب بنوسي لاي فلان شيخ بخويني كومالك سفري علمي بكا كومالك عبادت بكا كسنالي دستت خوش بيت، كسنالي شيخ فلان، كسنالي ما مصطفى فلان، كسنالي بخشركا نازانن اما فلان كسا، كسنالي تو برا قورو مدير بو تو تساو ساغ مانبا. ان الاخلاص لا نصيب لنفس فيه، لبشي نفسي تيدانيا، نفس حزكا قورو بكريت، نفس حزكا وصف بكريت، نفس حزكا لشويني برز دايبني. فكثير من الأعمال التي للنفس فيها حظ عاجل قد لا تضطرب على الإنسان فيه نيته. أمانك نفس حزيبية لإخلاصه تيجي جيبة زينابت بويا. أما الإخلاص فالإنسان يجرد فيه نفسه في قصدها من كل إرادة والتفات. إخلاص أويا هتي نفس بيخوشة خاونك أي خاتة بشتوى أي خاتة جير قاتة كاني بناب رب العالمين، بشي الرياء بشي الشهرة بشي عجب بشي مدحو زم همو لجياني أبا تدلو. فلا يلتفت إلى حظ عاجل من حظوظ الدنيا مما للنفس إليه مطمع. هرتي نفس بيخوشة بلاي أني روناكا تأنبش الدنيا وياني كوار رياتي حزي بيتي
که لذتی چی کاتی کوتا یکی دوزخی کی بله صداره که تعظیم ناسی لهو یکی لگورترین اسبابی ریا اوه که انسان حس اکا گوره بیلی لای خلق حس اکا لناو قائمه بانخوازکان لسوی هموان بی لبخشرکان او رئیسی بخشرکان بی بویا ناوی خوی گوره اکا رسمی گوره اکا لکنال اکی لدعوه اکی لمشروع اکی لمزگوت اکی لحرشتیک ایکا والثنائی علی مدح بکری هذا شیخ فلان هذا جواد اما بخشرکی خاوانی ام مزگوت و ام مستشفای و ام بری و بری ام قتابی و ام فلان و ام علانی و غیر ذالک ومن ثم كان الإخلاص عسيرا على النفس لبر أوية نفس زور زور جاتي إخلاصك وزور قرص لسردلي كمخلص بيبو الله سبحانه وتعالى وخلقي أم سردما بقشتي زور زور لاوازة لإخلاصة لبر أوي عبادتي كي لعبادتك قورة كان كهندي كس لتزهلوا وهندي كسيش لحقده وحسادته وهندي كسيش لكبروا ألين فلان بس تسكي أخويني فلان بس خريكي تسكي لكاتيك أصلي لأصل كاني سيدنا إبراهيم تزكي أبوه أصلي لأصل كاني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تزكي صحابة كاموا بو أوي توشي أم أسبابانا نبن كرياي بدواوة دي حبي دنيا مدح بكري قورة بكري باس بكري أو بلين بقاي سلفو أو شيخ فلانو أو لما ناي التوحيد زور عزيب تيقشتو غيري أو تينقشتو أو فقيه أمية أو سياسية إلى آخر أماني كوا كسيق أقر نفسي خوي بروردة نكات لها مكزياتر معرزة بويتوشي رياو عجبو شهرو تكبرو عجبو سمعوا أو نخوش كشندانا بيت بناب رب العالمين وكو ابن القيم رحمة إخوائي لي بيوان فرموا وإبراني خوش بيستمع إخلاص لو قرسترك إنسان ليتي قشتوا وكم كسيش هي وكم براها وكم خوشك هي إيستا أيلين بيري أكويتوك والله وايا هاتبيت بو عبادتك پیش بیب لی پروردگار من بو تو اتم یکسر هاتو ببی اوی مراد زعی اخلاصی بکاتو که انهو کتای پی هاتو ام کسا مخلیص تواو ایتر بشی ریال جیانی نماو لو محاضره دی جویل محاضره یک اگری آدبین یکی بانخواز یکی نوسر یکی همو امانه دبی بسی قناق برو یچیگ لعلاماتی اوی کتو کار لسر اخلاصد اکی علاجي إخلاصت أكي أتوي برورد بي لسر إخلاص أبي أم عبادتك أي كي بسيقونا أخبروا هر عبادتك أي كي لجيان هر كارك أي كي المحاسبة قبل العمل بيشي بتيناوي محاسبي إخلاصك خود بك من بو درس أخوين من بو درس أليمو من بو أو بابتا فقهية أم بابتا عقيدية أم بابتا تفسيرية أم اختيار كبه من بو لا شيخ فلان أخوينا من بو فلان كانال لام زارولا من بو أم كتابة منوسي من بو دوستاتي فلان أكم أما قوناغي أكما أقل ما درتسو المحاسبة أثناء العمل لنا وراستا آية إستان نيتم نقوراوا من بو شيخ نايكم بو حزبك نايكم بو معاشيكم نيا بو ناو در کدنی کم نیا بو ونیا لرگای کنال و آدمین دتوانم قصه لگل کسانی بکم که دلم نخوشه وکو من دل نخوشی تیده کاتم هیا وشتی که خوشه و لذتی که ای کمو خوشه هم موبایلم لدسته و هم کومالی کلم اسبابانه و اگل قناغی دوام درتو قناغی سیم دیت المحاسبه بعد العمل كاتيك تواوبو أي نفس
جوان دي قد بدا بزانا حزد بمدح نب ولا دواي إشكت كاتي كتابي كدنوسي بخيال الدانه تن خوش الشيخ فلان بي بينا بواي تن جرينغ لنا مكتبي فلان كسيش بن بينا بواي تن جرينغ بو فلان كناليش بلاي بكر دبايوا أبي فلان شيخي محقق ومدقق زمي كتابك اينا كدوي هي ترخني لينا كتبي أبي دعوة كي مني بدل بيت أبي الرأي لآدميني من بيت أبي لا يخوي وصف منك أبلي أما تن دل صوزو تن بصوزا تن حريسة لسر هداياتي خلق شو روجي ليك دعوة أبي باداش ديك من داتوا أبي أقل شي بيمنا لي جزاك الله كاتك أمسيقونا غأبري أجر ظاهري بدليل كتاب السنة بوصفاتانيك باس ما كل أخلاق وإخلاصي بيغمبران ما باس كرتسونا أو ها علمي بيبي يعني إيما بو ما سبيك دوك إخلاص بمشيوية بزاني أم صفاتانا لهيت عبادتك نبو شكري الله أكا عز وجل. قال ابن القيم صعوبة صفات المخلصين أو مخلصون أم إخلاصا قرسايكي لويك إساء ابن القيم بيطل كاتيك جيد لم برود لم متأبر إيماني أبي إنزتو تقرارك أدي لم رمزانك تنك بو الله مخلص بي. قال رحمه الله أعمالهم كلها لله أعمالهم كلها لله هر تي كردو عبادة دعوة نوسين بانقواز جنهنان سفر سياحة دوستاتي وكرين فروشني تاكا كردن لقل دايكي لقل باوكي لقل مصم هر تي ايكابو الله بوسي قناغي كبون باسكبتي محاسبي خوي أكال بيشي لنا وراسي لكوت أعمالهم كلها لله كاتك أما أبيستي إنت أزاني إخلاص لصدلي ما مستايكي خبيريكي تسكيت سن قرسبوه كابن القيمة وأقوالهم لله حرتي وتيك أيليبو الله أيلي وتي دنيوي بي يا وتي شرعي بي حر قولك أيلي قصدي أويك بو الله بي سبحانه وتعالى آية أما بخين الترازو امتحاني دلي خومان وإخلاصي خومان كين تسانيك ما لم دودر أتيك إستادين السر أواني تر أعمالهم كلها لله هرتي كردويتي هرتي أي كاتن هابو معبودي حق والروجانة هزار وتا هزار جملة هزار قصة أكاهم يبو الله بي وعطاؤهم لله هرتي أي بخشي لقصي لمالي لسياري لخواردني لميواني لهر شتيك أي بخشي بو الله أي بخشي نبشي نفسي تدا نبشي شيخكي نبشي حزبكي نبخشي أميركي نبشي تساوساغكي نبشي ماموستاكي نمدرسكي نمديركي نبشي نفسي وشهوات حظوظي دنيا تدا وعطاؤهم لله الله مستحق بخشين بو أي بخش ومنعهم لله وهرشتي كناي بخشن بهموش تكاني بخشين و تنها لبيناوي الله نال بر أوي كمني خوشناوي لو قال أوي لحزبكي مني لبر أوي شيخكي مني خوشناوي لبر أوي بيعتي بشيخكي من دعوة لبر أوي لبر أوي تنها الله أمري بيك دو أم بخشين ما دو فلانكس وحبهم لله تنها لبر الله خوشيان أبي ووالله مسلماني أم سردم وانينا لبروا لنا وراستي بابا تكان من دين السري علامات حب الله تسونك علامات خوش ويستني الله تسونك تون بزاني كتو بس بو الله خوش دري يك نمونة دين موت زاري بس لسر خوش ويستني مسلمانك بو مسلمانك
گەورەترین علاماتی ئەوەی کە تۆ برایەکی مسلمانت لەبەر ئەلله خۆشەوێ ئەبێ ئەو برایە لە هەموو دۆستەکانت متەقیتر بێت لە هەمووان متەقیتر بێ ئەگەنا لە قیامەتە ئەبێتە دوژمنت نا لەم نزیکە نا لەگەڵ من تەڵەبەیە نا لەگەڵ من فلانە ئەم گەنجە ئەم دۆستە لە هەمووان زیاتر قسەی لەگەڵەکەی لە هەمووان زیاتر سەفەری لەگەڵەکەی لە هەمووان زیاتر سەردانیەکەی لە هەمووان زیاتر تەلەفۆنی بووەکەی لە هەمووان زیاتر بەیەکەوە ئەبن ئەگەر تۆ ئیخلاست بۆ ئەللایە ئەبێ لەگەڵ ئەو کەسانە بی کە ئەلله خۆشی ئەوێ دەی ئەلله متەقی خۆشەوێ ئین ئەلله یوحب المتەقین ئەلله موحسینینی خۆشەوێ ئین ئەلله یوحب المحسینین بەڵام کاتێک کە سەیری ئەکەی سەیری دۆستەکانی ئەکەی متەقیەکە لە سەفی پشتەوەیە لە خەزنی مۆبایلیشی لە دواوەیە لە مانجی جارێک نامەیەکی بۆ ئەنێری ئەوەی تری شەو و ڕۆژ ئاگایان لێ یەکە و بەردەوام بە یەکەوە ناخواردن و بە ڕۆژ و بە شەو و سەردان و بە نەزڕی خۆیان عیبادەتیشیان بە یەکەوە و ئەو کەسەی کە لە پێناوی ئەلله خۆشت ئەوێ ئەبێ لە ناو برادەرەکانت لە هەمووان ئیماندارتر بێت لا تصاحب ئیلا مؤمینەن ئیماندار نەبێ مەیکە بە دۆستی خۆت نا لە مەسئلەیەکی فیقی و عەقیدی لەگەڵ منە بۆیە خۆشم ئەوێ ئیسلام کۆ بکەمەوە لە یەک ئەحکامە کە ئەڵێن متەقیبی وەکو جەلەوە عەلا ئەمرت پێیە کە ئەگەر نا ئەبێتە دوژمنت تۆ چ ئیخلاسێکت هەیە چ محەبەتێکت هەیە بۆ ئەلله کەسێک بکە دۆستت لە قیامەتی دوژمنت بی الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هرتسي دوست لقيامتي أبيت الدشمنة إلا أجرهاتو متقين بي وكاتي كتو مخلصي أبيت دوستكت مخلص بي ودوستي شت مخلصني أم صفاتاني تيدان بي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه بەیانی ئەیبینی خەریکی نوێشی تۆحایە زیکری بەیانی و ئێوارە ئەکا خەریکی قورئانە خەریکی دەعوەیە خەریکی دوعایە خەریکی خزمەتکردنی موسڵمانانە ئێوارە ئەچمەوە خەریکی زیکری ئێوارانە خەریکی قورئانە خەریکی خزمەتی موسڵمانانە خەریکی ئەوەیە نوێژی ڕۆژی سونەتە چاوەڕێی مەغریبە فتار بکاتەوە یوریدون وجهه علاماتی ئیخلاسیشی وەکو مانگی چواردە شەولی ئەباری داوای پاداش لە کەس ناکە لەسەر عیبادەتی لە کەس تووڕە نابی خزمەتی هەر کەسێک ئەکا ئەزیەتیشی بدا ڕۆژێک ناڵێ خۆزگە بۆم نەکردبایە لەبەرۆی مەعبودی خۆی پەرستووە یوریدون وجهه ولا تعد عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا زۆر باسی کڕین و فرۆشتن و قانزانج و دنیا و دینار و درهەمی لا ناکات ئەکفەری بابەتەکانی بابەتی قیامەتی ئەگەر باسی تیجارەتیش بکە ئەڵێ برای شیرینم نعم المال الصالح لرجل الصالح بۆیە حەزمان بە تیجارەتە بۆ ئەوەی ببینە تاجیرێکی خودایی ببینە تاجیرێکی عوثمانی و ئەبوبەکری و عومەری و عەبدوڕەحمانی کوڕی عەوفانی بۆی ببینە ڕیجال کە بڵێن پەروەردگار خەڵکی عەبدی دینار و درهەمە ئێمە ئەو دینار و درهەمە لەگەڵ خۆمان ئەکەینە عەبدی تۆ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله أما علامات أويكتو لبيناوي الله خوشد أما أقر دوستك بيبكني بخوي قال تبكى تيرنام بخوا قيامت كمبير بخاتوا نيشد بي نخاتوا استقامت بي نخاتوا دوزخت بي نخاتوا ندقرياني بقيامت بشوقي لقاي الله هر خوشه لقل فلان بم او مراجعي اخلاصكت بكو اخلاصكت اگر خلالي شي تيانا بي لقل ام دوستا بشي نفس الشيطاني تيدا نبي بشي شهواتي تيانا بي بشي فكرة وحماسي تيدا نبي بتأكيد لدرجة اخلاص دين سري اخلاصكت درجة زور نقص لبر اويا المرء على دين خليله فلينظر من يخالل تو اگر اخلاصت پاكا تو قصي رسول الله اشچيني عليه الصلاة والسلام افرميت ابي ايمان دار بكي دوستي خود صفات ايمان دار لقرآن والسنة ديارة سورة مؤمنون بخوينو اقل شيء تو ابي اختياري كسي بكي الله امري بيه كردو نك خود امر بخود بكي نك خود اختيار بكي تن براي دل سوزي خوماني آموش غاريم كردوها
لقل أهلي بدعة دي قمانك دروس إمام مصطفى أو حكمي فلانتيا دات زارت بيوتوا لبرأوي إخلاصي خلالي تيدا ناقري بدواي قنزيكي أهلي سنة كشاكو قماني عقيدي والشهوات وشبهات لم يشتبه تدري أتسي لقل كومالك إخلاص لعوازي دل نخوش وعقيدة نخوش أقري إن زكاتي كبلي والله لبر الله خوش معي بويا أما كمترين دليلك أهيني نوا وحبهم لله لبيناوي الله خوشتوي دليل ما بدري دليل بديك تا قناعة بخود كي توبو الله فلان كست خوش أوي وأقر لها مو كست خوش تبناوي تون لها مو كزيات القصي لقلك تون لها مو كزيات لقل أو تامو تيجك زور ترين تلفون وسردان وسياح هموش تيكد لقل أوا أوان دا قيامتيا أوان دا الله تخوشك خوش بيستكا لدلت أوان دا الله تبير خاتوا أوان دا لقونا حد باريزي تاوكو أوان دا مشتاقي بي وبغضهم لله ولبيناوي الله سبحانه وتعالى تورى أبن فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا هرتي معامله هي لقل دايش لقل باوكي لقل خشك لقل برا لقل خزمكسي حتى لقل خيزاني حتى لقل منالكاني بهي دوريك باوكي كي مخلص دايكي كي مخلص معاملناك لقل كتسكركي فياويق لقل خيزاني لبروي بلي خيزان منا لبروي الله بي فرمو وعاشروهن بالمعروف لبروي السيد المخلصين بي فرمو واستوصوا بالنساء خيرا لبروي بآفرتكي فرمو آقاد لي بي أما بياوي توي جنتك ونارك أما بهشتو دوزخي توي معامليان بو الله نقل سر أساسي قوميتو دنياويو أما خيزان ما أو هاوسريتي أما منالتي أما فلانا أهلي إخلاص معاملنا كان باداش لسري ورنكرة باداش للايني الله عز وجل أما شيك لقورة ترين علامات أهل إخلاص فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه عندهم بو خزمتنا كم تيكالي نبوما معامليكي تزارتيكي الدنياوي ملقلبك بو أولا قلي نيما كبمكات آدمينيكي خوي بمكات بانخوازيك لمشروعكي خوي للسفريكا بمبا ولا طلب المحمدة بو أولشيني كمدح بكري والمنزلة في قلوبهم ياخد با من شوينكم لدلي هبي اگر باسي زيدي كر امريش لقلب اسكا كمنم ولا هربا من ذمهم اهلي اخلاص صراط المستقيم من هديانا چه مدحكا چه زمكا اي خاطة ستر عزوي اخلاص زمو مدحق ورناقري اگر هاتو اخلاصكي برو الله نبا سبحانه وتعالى بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور أما يشيك لا جرينك ترين قتاب خاني بروردي إخلاص أويا إيما لعبادة ما لهل سكوت ما لمحبة ما لكرين ما لفروشت ما لمع معامل ما خلقي وحساب كن كمردونة لقورستان أو كاتتو ضلد أمري برامبر برياء برامبر بعجب بروي أو مردوة تازنات واني السود باتو بقيني لا تواني وصفي توبك بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور وأجميرك خلقي لقبرسانك لقورسانك مردونة لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أم كابراي برامبرم هيت سوديكي بو مني زررق لمن لا نادا مردويك زندوناك توزندويك نامريني وناشتواني من زندوك فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة كسيك التوحيد الله لدليبي كسيك توحيد كي في غنبري خوالابي صلى الله عليه وسلم قد
كردويك ناكا بو بلو بايا بو مدح بو ترسيزم يا اوي قازان زيكم بي بقيني يا الزرر يكم لي دور بخاتوا كسيك كوا الله ناسي بي لسر حقيقتي خوي نفسي خوي ناسي بي لا يكون من عارف بهم البت كسيك كالنفس بناسي بني آدم بزاني والله بناسي قطر ياناك بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه مگر كسيك دود زهلي كشندي كبرو الرياي بردولي كوبيتو اويا جاهل بنفسي اواني كالرياي بو اكا روجي تنزارك اتنبو او دس اجل لكم الله كم ترين زرريك كنتوان لسر خويا لابرن كبطال كدني زجي خويا نتانسنا او دس نتوان اسراحت بجي فمن عرف الناس انزلهم منازلهم توكاتك ازاني عبد تنك فقري ذاتي تدايا تنق لاوازا لنبونوها تتبون للدلوبة آوك دروزبوا تون أي كي بشريكي الله نعوذ بالله ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه أو كسيك پروردگار بناسي هرتي كردوها يبو الله أيكا سبحانه وتعالى بو أوي زياتر لا إخلاص تيبقين باسي بيغمبرك أكين لبيغمبر عظيم كان إسلام كنوح عليه السلام خلقي فيركر وإيمي فيركر نوح عليه السلام إخلاصك من أقرب فوضانك طوفانك أقرب بحرك قوربه ناتواني بلميكي بتسوكي كالدار دروستم كردوا غرقي آبيبك توحيد أقري دوزخ نايسوتيني تون روباري كي دنيا أتواني أهلي توحيد غرق بك توحيد ناتواني إبراهيمك لسنجي إبراهيمك آقري دنيا نزيكي إخلاصك سيدنا إبراهيم كويتو نوح بيطليه عليه السلام بو أويك دلد غرق نبي بو أويك جياند غرق نبي سواري سفيني مخلصين با بابا لمكد با سفينكد با اويك بيتينا اوكد بال بل اخلاص دروس كرابيت بال توحيدي اخلاصي الله دروس كرابيت لبر اوي غيري اخلاص لا عاصمة من الله الله اهلي ريانا باريسي بلكو غرق يا نكالق الغارقين كاتب سيدنا نوح بكركي الله كونوا مع المخلصين ولا تكونوا مع الكافرين وأهل الرياء سآوي إلى جبلين جبل الرياء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا لأهل الإخلاص نحبي الله خلقين بزانا أقر كري من بيت رياتي بي الله خرقي أكا الله لناوي أبا فكيف بوي كري غيري من بيت كمن ولي الله رسولي الله أول العزم هزارها الله خرقي أكا الله لناوي أبا فكيف بوي كري غيري من بيت كمن ولي الله رسولي الله أول العزم

رب العالمين. امثل آيتا في ويستا بتايبت بانك خواس زور داواي هدايتي بي لسبكا بو الله سبحانه وتعالى أم آية عظيمانة ببيتا أخلاقي لدعوة ولكارباري دين داري وعبادتك عليها. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا قومك من قد داواي بارو تجارتا لنا كم بناوي عبادت بناوي دين داري من أود ما دين داري بيبكم بو تجارتك لقل من بكا لكاتي كشار راسناك لبروي بلاي كمي سطانوتي قازان زكي بو جيرفاني خويتي ديكش لبشر مزاري كاتا دواي خواي قولا أبروي ريايكي أبات والام بيغمبران أم ديش نابن وعشري عشرة كش نابن. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إما داواي الدنيا وبارو بولناكين لسر أويكا بانقواز بو خاوني ملشي أرزو أسوانك إن أجري إلا على الله من تون أجري رزابوني الله وبهشت دور بولا دوزخ بمالكي كمي دنيا بقورموه فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين من داواي أجر باداشت الدنيا لإيواناكم أجري من للاي الله وأمري بي كردوم أن أكون من المسلمين أن أكون من المخلصين كمخلص من بو الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيمان علي أسبابي نجاتي نوح إخلاصي بو وأسبابي نجاتي نوح زهدي بو لدنيا كوا الله ينبرستو لسر برستني الله داواي هيت بارو تجارتك ومنصبك ومدحك لكسناك تنهانيتي عن الله سبحانه وتعالى أمش بواء بكاتك إنسان فشت بأ الله ببستي وأول سائلانيك هو الريانة لدلو ميشكو مشروع جيانت ببيت دروا كلا سروي هميان خوش ويستني الدنيا بمدح الزموة بو بشاني تريشو كلا درساني دهاتو دي نسري بويا نوح بيمان أفرميت أقر هر دعويك هر مشروعك هر براياتيك هر دوستاتيك هر جنو ميرداتيك إخلاصي تيدا نبي ما كان لله ينمو أويك بو الله بردوام أبيت وما كان لغير الله ينقطع أقر بو غير الله بيت أوكو تاي بيدي لكاتك ليبتيا أبنوا فناب رب العالمين أو كاتش بو هر دولارون بيتوكا أم دوستاتي أم مشروعة بشي غيري الله تيدا وفناب رب العالم قصي نوح درسي كي زور قوريب أو كسانيك حس أكن لكي شكاني دنيا دربازيان بي حس أكن لطوفاني غزبي الله دربازيان بي حس أكن خواي قوري الدليان نرمك وكو نوح عليه السلام أو الله أفرمي مخلص با نتيجي بربومي إخلاصكي بو برورد قارد ليكر أو كاتك من لزتي إخلاص أخم الدلط أزاني قانزان زي بوني إخلاص تنك بقياس وبسنور كوصف ناكري لمقابلي أويك زريك للريادة سكوتبي لدنيا بناب رب العالم يا الله بخاطري ناوي توانا بخاطري صفاتي برزت بخاطري اسمي أعظمت ضلمان بركي لإخلاص ضلمان بطالكي للرياء ولأهلي الرياء هداية ما بدي بما كيب عبدك مخلص آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. بردوام باسكان كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، إمام البخاري رحمه الله، باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم مجرم فالمديج ما رحوى زار دوصد نوتيوك من طواء كل ذا سراب الدوع أشينا خزمتي فالمديج ما رحوى زار دوصد نوتدوك بخير رحمه الله لا صحيح كده يعني تشوالا فالمديش لن بابا يكوتمان نو فالمدي هنا ونو خمي هنا أم فالمديان فالمد بخير رحمه الله فالمي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا طبعا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك كوري عمير رحمه الله عن وراد وراد شيء كاتبي مغيري كل شعب أبوه إنه سري كاتب ولا أو قال كتب معاوية إلى المغيرة معاوية كوري بسفيان رضي الله عليه بيت كخليفة وإمام مسلمان أبوه كاتب كان يلي أبو مغيري كل شعب مغيري كل شعب والي معاوية أبوه لسكوفة يعني أو كاتب مغيرة والي معاوية إلى سر كوفة في مواهر مغيرة كل شعبة ابن تيمية رحمه الله فرميد أو إنيك لكربلاها يفسينية يعلينية مغيرة كل شعبة أو قبرة كحسابي علي كربي طالب يبوكن والي معاوية كل شعبة ولا كوفة كاغذي كيبوان يلد فرميد أكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ولا مغيرة كذا فرميد فرموديشي بيغنبري خوان بو بنيرك بيستبيت الأخوي طبعا عادتي بو معاوية رضي الله عليه بيض مثلا بو عايشي داشي ماندالاني ناردو فرميدي فرموديشي بيغنبري خوان بو بنير عليه الصلاة والسلام واني كفيوندي بأم وليتا إسادي لبكا يعني أو صحاباني كتشيان بيغنبري خوان بيستوى برساليك حديثي بيغنبري خوان بو بنير تا إسادي لبكا كجواب كان أبو مغيرة كل شعبة فرمل فكتب إليه مغيرش رسالة شبه نتوانه كغزي فرمديش في غمري خايب أنيرت فرمل إن النبي الله كان يقول في دبر كل صلاة وكل سنة كفرمل في غمري خايب عليه الصلاة والسلام نقل طوابوني همون وجهك أم ذكري كردو طوابون دبر دعائي أو كن وجهك سلامي دعوته أم دعائي كردو كفرمل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنتك في غنبري خواه في ركا كوا لدوا همون يجك في غنبري خواه ذكري خيان دوا كتوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له هيش فرستاريك شايسي فرستنية تنهى الله نبي سبحانه وتعالى وهيش هاو بشي كشينية ملك دا صلاة همو بو أوا حمدي طواهر بو أوا وتواناي بسر هموشتك دا هي هيش تقنية عجز دستوساني كالله سبحانه وتعالى بس بلكو بهرشي بيبوت يشيء لقدرتي آياتي انجا اللهم لا مانع لما أعطيت يا رب العالمين تو هرشتك ببخشي كزنات واني منعيب كات يعني ريقرني اللي وي اقرشتك الدعا بهر كسيك خلق بتواني منعيك طازا الله بالرياضي دعا بداتي بعكسي شوى ولا معطي لما منعت اقر الله سبحانه وتعالى اشتك بقلته والإنسان بها مخلق بسر زيكو بيته وتازناته ونسو دبو شخص بقيني او شتي بيه بقيني شكا هم ويلة دا صلاتي اوايا ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني هيش خاون هيزك هيش خاون ده صلاتك هيش خاون مكانتك هيش اشتك توانينية تنها هوي بدز الله سبحانه وتعالى يعني هيش كسيقنية بتوانيت شد بقورة تغييرات كاد إلا لا لا يأوه نبيت أما بشي شي كتابك كبو نسي وهروها وكتب إليه أفرمي في أغنبري خواه أمي دائما أفرمو فاشان أنه كان ينهى في أغنبري خواه نهي لسان شتكي شكرت كخوتي لي باريزيتو لي بدور بيشان قيل وقال يعني وتي قصيدان وقصي بردن مثلا فلان كزوا على افسار كزوا على جائت الوقت وقصي نمي ما بيد بابلين قصي يشي بري بو يشيشكا يا اقصاني كاكونه بازار وانتو بردوام وكخوي برد هكري شي قصي هنا نقصي بردن يعني قصي جيرانو كم بو تعاد الزور جار مثلا زور بي زور قصي كان وتراوا الين وايانوت خلشي وا الين معلينم من السنة ديجنا تبيون يجنا شتى شيء. بو إنسان كزور قيل وقال يكرد أكيد ناو محظوراته أنا أكيد تسر أكيد تسر نميمه أكيد تسر غيبة كردنه أكيد تسر درونا قو كردنه أنا توش إمانة مية بيت. بو إنسان خوي لب قيل وقال بفارزة. أجر قصها بو قصة بخاطز بحال صاحبه كي وبو سودي خوي بيجينه. وهروها وكثرة السؤال. بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم زور يرغله زور بنا راحه وبزور بسيا كردنه.
يعني خلق زور زور برسيار بكات هو عرضيش مكتن جالاني تلوتم اواني كا لدور وهاتون برسيار النبي غمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام اواني كا لخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام هاي انبو الصالق تيه بريو يسويتي برسياريش اللي بكاني كردو يعني هاي شو انبو كجاري بيشوش باسم كرر شوي عن داوة بعربية كاتبت وتيانا مثلا بورديش يانا وتي عبايش يانا وتي جليش يانا وتي بهدية وتيانا كتشو لها بيغمري خواه برسيار بكا بويكا يا مو مستفيد منه. أو أنت شر ميان كردو لو كاتك حتى عندك فرم أو برسي على زور عنك كيفاش تركي أو باش يجي زوي اللي بيش دابا زيني آياتي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم كيبابا كيف هنا وإمام البخاري تسوري ما إيديا. يعني فرمي زوي اللي برسي على كاني ها أولان بمشي ويبو. باش أنا فرمي وإضاعة المال وهروها بارا بها دردان. يعني نزاني شون للريتشيا بخشي للريتشيا سرفي أكيد. لشتينا بجيا سرفي أكيد. شكون مال نعمتك الله دعوتي بخيت شوني خوي. يتر أبشوني خويا بو خوتا بو مالو منالتا بو صدقو خيرا قرنك أولا كسك نبي نزاني بارا شون صرفك سفيه نبي الإنسان بارا صرف كردنو بارا بهدر بردن دا شكو بارا قوامي جيان بارا بو مالو رقنا دراو إنسان نزاني شون أم بارا أخات شو أكات شي إشيك وانا أكات مبلين مشروعيك ويان يعني إدابة شي مستفيد بلي إضاعينا كاني فوتين شكو بارا أوي كتو إضاعيك خلشي غير محتاجة في جياني في رزقاره بلاين بو رسول عليه الصلاه والسلام بس خوجن يسوكا بار فوتينر بي يعني جو نداتيو حساب شي بو نفا وكان ينهى عن عقوق طبعا بيغنبري خو نهي لو كدو وهر وها كان ينهى عن عقوق الامهات بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام زو نهي كلو يك دايق عزيز بدري يعني خلق دايق خو عزيز بدات نارحتك هر سنه بو من عقوق والدين هر دوشي نهي لك راو عزيز داين دايق بو اوغر بشي نهي لك راو فلان تخصيص كردني دايق واضحة مثلا بيغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام زرجال تخصيصي كردوه طبعا ديارة براين حسنا كم شتاكي وريا بني اما ديك جار لم نخوش يعني ناوكو ملقيا سر هلادات وزوري شي يستا كابرا بو بر دايشي زرباء دا لدايشي من علاقاني يعني ما خوي مصيبة تامش يعني بو بر دايشي بحسابي خوي لما كاتي دايشي بشتي خيزاني اشكيني خيزانكشي دايشي من علاقاني يعني شتا يعني وتو بي وريا بين لما توازنك راقلي يعني لو قصدي يعني كإلاقي بدايك تو هي او فريم عزيز نداني اديد لو قص يعني كدايك تعداك ابو غيري خوي بمتى ما يزال معناه ونيتو بشتي جديد ابي بقصيب كي تزال لما الله من عليك والله شي من بقصي دايك مكان اما ما زور جار بشتان دي تبردس مال مثلا كابراها تو حسابنا ابو خزاني كان ابو مناليه كان ابو كسي كان والله شي دايك من دايكم اساسا اخ دايك اساسا خو مش دايك نوت لا تو بيد لسر اساسي عزيز داني خرجي كدايك الرازيكي شكون ما استعبت تعدى لحقوقي دايكا تواجبي سشانت بخمو بوني بدمو وشوني قسن اشكان دني واني لو بابتانيك بابت طاعن طاعي الله سبحانه وتعالى لو شكو دروان بينا وثيما بري دايك يعني وعتو عبزاني والله من دايك من بروي حزناك عشان خزانك طلاقية من الله كان سلبي دانك اخر بوش حزناك دايك مثلا معناه هونيك بجوي بكري لبرو ام حقوقي والدين زوجك اشكالي تيادرو زكري يعني شبهات تيار بس كده خرشي كده استقلالي يا وكذا سرفشي باوجنا كم يا سرفشي داعينا كم ظلم لخرشي كذا يعني ما العلم ظلم لجيه هيج اعتبارك شرعيني كإنسان ظلم كاريتر والله لبخاتي هالكسيفيت جري قبولني يعني عقوق شيء عقوق هو توعزيت داعيك باوج بدينا راحت يعني لقتي عند البشيء مثلا خدمتي يعني النكيد مصاحبي باش يعني النكيد هاولتي يعني النكيد لكاتي في إثبات يعني النجي بدن جانواني بابلين باوي كي استاهي خواي قولة فلا مامدا فرياني تناو خلط قي بيري وبخيو نكردن ولكاتك او تاقان جخوي هولايا لقل تابيتو توش اني كتون جا او دستي شكاية واني تواني نما انجا حتاي بونا كيتو ما نما نبيو تعقوق سر بيشي كردن لبر او رسول عليه الصلاة والسلام كردويتي بلاهم دايشي تخصيص كردو بوشك دايق لا واسترة لا باو كاتك بلا مر بكور أشياء زيادة بتواني بشكل ده أشياء بكر بوه تخصيصي ودايك كردوكا لم نهيها. باشان ووأد البنات وهروها نهي كردو ولا كش كشتن زند بجاب كردني كش كعدد هو مثلا خلق من علي خويا بتعب تيك كش زند بجاب كلا بخاتي عيبه مو بلا بخاتي ويك سودي لنا بيني هذا الشيء إجنا بقوتو معنا خلق هر آخرتي نكشتوه مثلا لا لا لا زوجار الله سبحانه وتعالى القرآن بازكات باسي بس وأدناك هذا فرموا لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن أخذوا لا تقتلوا أولاد قريش وكشي جريته جاء يوهب ولا بركاتي رزقه ونبوني وشي مانا قريش انكشتوه إيه هاي أنا ويكي سام مثلا لبار بردني من الله بركاتي وقم بروردناك لبار بردني من الله بركاتي ويكي من علي كم هي
لبر خاتي ويك بخو طاقت مني توانا مني لبر خاتي ويك كخو دزاني من الامر فتنه ومصيبه او هجاري وايا كبر حريه ذا بخوي الله سبحانه وتعالى نعمتي شداوتي خزانك حملي يلا بشر لنا يبر من في مويا مهر وعده هيش فقيني هات زين دابا شالك قلنا نهي اللي بتجيانا وانو لا تسي ويك والله بمتربينا رسول عليه الصلاه والسلام ماشي نهي لك باشا ومنع وهاد ياخذ ومنع وهات قال الروايات كهاتوا يعني قلت نوي لشتك مفروض يا ببخشيت يعني واش ثاني كلاص حتى لا فريتي بيك تو منعيك ري غري لي بكيت نهي لي مثلا هرشتك الله سبحانه وتعالى رقيدا ومباح كدوتو منعيك قدقيك رقي لي بكري ويان هرشتك الله سبحانه وتعالى قدقيك كدوتو درقي بكيت واني بيه يعني كوي كيتو لخوت يعني جونا دي تبزاين شلون دسدك بيت لشو دسدك بيت يعني كابرا بس هدفي او بيتو بقري وببخشيت بهين بخوي كوكاتو اني اتل اسر اساسي كوكدو اگر ممنوع ايش بيت يعني بخشي يا خو بدات بهشتك ادات بار ادات سر سامان ادات قصا اكاد شي اكاد لو شانه شك محرمه يعني هل هنا شي نبي دوك شلون المقاييس شي نبي لا ورجتنو لا تتم بقنا افر من پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام امانيك انه لك جاء لازمني بابك يا كهنا بيتي ايش يقولوا لك كثري سؤال يعني كعلاقه بابك وهي بيوني بابك وهي افر من پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام مشكله وشانه كنه لك لو بك انسان زيادة رهيب كلا برسيار كردنا أشينا خصمتي فالمديش كجمال حوزار دوصدنا وتسيئ فالمي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال أنس كل مالك رضي الله عليه بإجارته لعمر بن الخطاب أفرميد كنا عند عمر فقال نهينا عن التكلف لخصمتي في عمر بن الخطاب من رضي الله عليه وسلم أفرمي نهي ما لتلاوك زيادة رهيب تكلف كين لشتك في وزناك طبعا واردوا يا امل كاتك هاك عمرك خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس يا سر كلميش قران وفاكهه وابا فرمي فاكهه زاني منشيه فاكهه بديتي لميونيه اي ابشيه اب بيت فرمي توزي غوستاو فرمي جاء سبحان الله انس كوري مالك فرمي دي جرت وفرمي عمر يقول خطاب رضي الله عنه سر باللي بيبو عجيبه وفرمي شوار بينا بشيج لكان يوب يعني كاتك الخليفة مسلمان ابو فرمي شوار بينا ام بيني بشيج لكان يوب الى كاتك عمر السلطي عمر جيشوتا او باري دنيا فرمي شوار بينا في وبشتي ان جاء لبر خويو كم اياتي خيون فاكية وابا يفرمو فاكية قد عرفناها أزاني فاكية بريتي لم يوجد ميوة أي أبتشية دوية توصل شيء فرمي وين عن التكلف عجيبة أنت ولا زاني معناه شو القرآن إيشا بيسبون أك كنا إذا نمشي في إذا كقوب موت جيد أجر شيء مثلا أب للرواية كاه ابن عباس رضي الله عنه سلبي واضح الشافعية كاتش حتى عمر يقول خطاب رسالة وكذا فرمي فرق شيء اللي بيني فاكية وأب فرمي يا أمير المؤمنين أب طبعا هو فرمي ده فرمي أب بريتي لا همو او جوجياني كعجل اخوة يعني او جوجياني كعجل اخوة هر شيء يكبيت العربية بيوت اب يعني جغل لميوة هر شيء لزوي بيت دارو بيوت اب بلان غريب هو يكا عمر يكون خطاب رضا الله لسبب لو دقاء نايزاني تكلف ناكا فرمين هي مالك راوزور لشتيكا رونا شين تيادا بزانو بدو ادابسو مع العلم زاني نيكا آياتي قرآن آسائية بوشكا اوان دا حذريان كردولو ويكا بزانا شتيك هجنا قورا للاي برتيالة سنكات هجنا قرر لقصدي كلا لاي هج بس هاي لسنا كردو أما قيمة اعتصام يعني بويك الله هنا يأتي بيغم بلك هنا يأتي كأنا قرر لتي أما هج قرر مثلا جوازي بيني فاكهة وأبزان ميانا زانم شيء قرر لمنا ميكا بس هاي نكردو أما هجنا خوي سان بقول منك بس هاي ربك هذا تاوان بار لما واقع تاوان بارنية بس بوي بزاني مدى التزامي وانا كعمر يكون خطاب رضا الله لسلام الجالي بيشكترا يقدو درس بيشترا بس في مانكر كان وقافا لبردمي كلامي الله كقرب بيوت مثلا الله واي فرمو يتر اوكشن الله يتر وسط جولينيو بمولا شنو رشت بو اللي راك ام برسيال ده فرمو نهينا عن باش ويش قشتي انه اللي مالكنا ولا التكلف كاين زياده الرهيب كاين لشد رب شنو قول بينا واني داشين خصنا فرمو ديج ما راح وزار 294 افرميت حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري تائره باش حائق هي وتمنى حائق على صحيح البخاري على أكثر من معنى التحويل ديت يعني معنى بسند يشكش أو سند تاع زهري دعاء سند يشكش سند دوم مشان يعني أفرميت حدثني محمود البخاري أفرميت محمود بوجر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري هل بورجاي الزهري للرجيشكو
لا جيش كوا. أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى الظهر تقريبا أما همان فرمودي في شو بصيغيشك تفاصيلك كاتك ما في هذا فرمي في غنبر عليه الصلاة والسلام لدوي نيوجيني ورو كاتك ديال لدوي نيوجيني ورو بو عندما زاغت الشمس فصلى الظهر نيوجيني ورو كردو باشان فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما في غنبر عليه الصلاة والسلام عندي على الجمعة جنية يعني لدوي نيوجيني ورو شو تستر منبر وتاريش بو دعوة موعظة أمر جاليش كردون لم موعظة في غنبره عليه الصلاة والسلام باسي قيامته يعني بوكت ساعة وأشرات ساعة ورودا وكان قيامته بردسي قيامته لم بابتي بباس كردون ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه شي برسيارتان هي بفرمون شو نسان كمحاصر كذا برسيارتان شيء بفرمون فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامها تالي رأي داني اشتبه مهرشي بس يعمل لكم جواب بتاني يموان يعني تا لسر من بركة دوي كات مخاربوي كتاي في بدي سال رياش بسيارك إن شاء الله والله أنت نايم وأنا قال أنس فأكثر الناس البكاء وأكثر الرسول أن يقول سلوني خلق طبعا ديارة تكملي أو يتخلق بسياري همونو عن بسياري شان كردوا كيف يغنب لي خوان بيني وبي بتاقد وده سياكر بقريان وكلها درس كيف يشوا باسم كل فرمي سلوني فقال فقام لي رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله أين مدخلي يا رسول الله قال النار سيرك هسا يا شيخ فرمي يا رسول الله من اسمه شوية فرمي في الدوزخ غريبة ويا ابن حجر رحمه الله فرمي لحر تشي الروايات أقرام لا يوم شخصا ينزع يعني ايش يقول لدقي نقلي أصحاب هركسيك جورك لو بابا تتقصاني في وبيت لنا مسلمان عنده نايرنه هنا بوشي بوي كدوائي ناوكي بلاو نبيتو عنك فلانا كسي دوزخي واضح بنا يعني الأدب يانا أو كتنقيز بيا يا أخوش كان بيت نعم تو حتى جالك باس كل دعاء الله يكرم عمر يكرم الخطاب رضي الله عنه سلبي فلم كل خوك ما بيني مخلكان لناو خوك لناو شاء الله كاب سزاء أدران أم ناسين يعني شخص كان ما ناسي ما يشين قد نبي استوى بلا فلان في سالب لخو ما بيني أنا سوت عندني يا أخو سزاء أنا ده كاتك ما بيني دسكوت يعني بيبينين فلان كذا تصير بس يمكن الله يخون فيه وبين لخو ما خير نبوا ناو أجرواني أوان أو بابا تانا أشار نواني بوي ابن حجر فرمي هالشي قرا ناو كنا هاتبو يعني كس ناوين هنا أو شخص شيء فقام عبد الله بن حذافة فقال قالوا في شو من أبي يا رسول الله طبعا بوت شكوتم كشري أبو يا خدنا قدنا قيل قالوا كسيك أبو أنتو كري أو نيت يعني كري حذافة نيت حصل فرمي رسول الله باوشي من شيء فرمي حذافة باوت باو دعي داي شيء سر زنفتي يا كاتو كاروات وما رو تشون تسياري ولا في غنبري خوافي يعني وكيف تسياري للرسول يا كده إيش تيجي بوتها شيء ده كتو أنتو من إيش يعني قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني فرمي ده تسيار كان شيء تعلمه وتسيار كان فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد رسول الله ما يقول خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنوك فمن يا رسول الله رازين بالله رازين بالإسلام رازين بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام كبيغنبر مانا قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك عمر يقول خطاب فرميت بيغنبري خو صلى الله عليه وسلم هذه بواني وبيدن قولوا ويكا برسياركن برسياركن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى باشروا شكتا في بغم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر بذان الموقف كيف يغنب لك وقل سيكي لشوي بو أمر روادات فرم والله لكاتي نعجاب عرض علي لكاتي نعجاب عرض علي الجنة والنار يعني بهاش دوزخ من بحرس كده بهاش دوزخم بو عرس كده لو حائطة حائط بمعنى ديوار نايت اللي حقد على سنية حائط بمعنى أو باقي أو برواني أو شون لو بردماء يتر أو شو نسأل بركاد إم إم وعظيم بقولين بكو تقريب جنا نقول مثلا داتا شوية بدي لشتكو اشتغلنا في شام بدن بيغم بريخو عليه الصلاة والسلام فرمي بهاش دوزخم بيشان دلا فلم أرى كل يوم في الخير والشر يعني هجر وجه بقدر أمره شر وخير من بيني بيني بهش خير شيء تابيني بيني دوزخ الشر شيء تابيني في غمرة الله عليه وسلم لبقر أو كباس قيامتي بويا مثلا دواي لكاتي نوشا
دواتر شيت السر من بر باس جيان بوكا باس ساعة جيان بوكا باس قيامة جيان بوكا انجا فرمت شي تان برسيار يبا والله تان بدمو موقفك البتا حالتك ايش اثنائية يعني تايبتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كردوتي بلام اوي كاليريا بوكاري هنا يوتي بيوندي ببابك وهي اويكا وقف كي وقشور عمري كو الخطاب رضي الله يسر بكاتك بني في غنبري خو عليه الصلاة والسلام نيقران ونارحتا وصافر مو يا رسول الله راضي بينو دستی کرد با گریانو پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم پرسیار کنی وصلت. فرمودیش ما رحمه زار دوصد و نو تو پینش بخاری هنی رحمه الله فرم حدثنا محمد ابن عبد الرحیم اخبرنا روح ابن عبادت حدثنا شعبة اخبرني موسى ابن انس قال سمعت انس ابن مالك قال رجل يا نبي الله من ابي قال ابوك فلان ونزل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء عين اشتا پرسیاری شخصی که پرسیاری پیغمبری خواه که علی صلی الله علیه و سلم فرمی یا رسول الله باو کی من شیه پیغمبری خواه فرمی باو شیتو فلان کرد افرمی دواتر ام آیتا دا بازی لا تسألو عن اشیاء ان تبدل لکم تسؤکم پاشن فرمودی جماره حوزارو دو صد و نوت و شش حدثنا حسن بن صباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله فرمد بدل نعيد واتر والديت خلق برسال لها مشتقات او شكون اي او شيء او شكون تا قعت او حدي خلق برسال كانسان اتن برسال لشتيك نكاك مداي عقل انسانيه دواي برسالكات اي شيء خويا خلق برسال من خلق الله اگر ام كونهم وي الله خلقي كردوا اشي الله خلق كردوا انا لا في غنبري خو عليه السلام فرمك ايش تم برسيالة فامسي فانا بقدم با الله لا شيطان لي راوستن شكا سنوريا كد بزاندو ايتونية هلو كد شون استاكو مالك برسيال لذات الهية كلا صفات الله اكبر سبحانه وتعالى زل بي تفرق لما وسري هل دار يعني لسر اساسي او ايكا هيا الله سبحانه وتعالى باسي كردوا بواضح دو ايش نلا قولاي وانا برسيال كردن لا قولاي هلي شغل منعتواني الله سبحانه وتعالى قياس كردني بلقوا انسانا تشويه كردني تعطيل كردني نازم شيء أمانة بوت السبب التفرق واختلاف لنا أمة يعني برسيار كتن لو أي شيء خواي خلق كرت بوت شو كان جدول أدب برسيار دروزة بيت شو برسيار زيادة الربيع اللي برسيار كردنا أبي أنت آسي كتوشي تشكيك دكات توشي جمان دكات دكات كار نهي لك لو كتوه عندك برسيار هي هدف لما شيء لما برسيار يعني أتوي بشيء بقي لما برسيار ده لبرو تاوي اللي ده خلق جاته وراسيك بلد أشياء الله خلق كل سبحانه وتعالى لك برسالك أصلي برسالك هلاي لنتيجة نهائية مخلوقات لشيء ودرشوا لشيء ودرشوا بقي تهر آسيك أخيرا يعني كوي بيوتي واجب وجود يعني كي تكتو لشيء وهاتو هر بأساسك هم يدرشوا بيت شي تحريكي كردوه شي جولان دوه شي خلقي كردوه تو دي لشيء تو بشتي وشو قلي تو آخر ما برسالة دورية كناقي تنتيجة لقلي فاشن عقلي تو سنوري هي لم سنتي بريد داخل ناجيتي سرد يا بازا ديوار لبرو شكت بوز بزبه گومان بوز بزبه بي پیغمبر فخر من گشت ايتر يوني انسان كه حتى يوني مناقشه شيبيت الحقيقه دا كسي گشت او بابته مناقشه شيبيت چكه تواني وسوال يبيت تشكيك الى شخص خوي بودروس بي هل ذاتي خوي لك ناخي خوي لك يعني خوي شكي بودروس كي تو باشري شتو بي خوي الله سيتو خوي بوي هیچ چیزی بنا نمیتوان شو شکی بو موشک دروسه بیا گومای له موشک دروسه اساس شک دیت پیشوانی ام انسانش عادتا توشی ملل و نخوشی و انواع مشتاق زای نفسیه بیت لشی در ناس لبر او زیاده کردن د پرسیاله کک زیاده رویه نه کرا او حتی بو بسیط ریج دو کو عرض کردن اند گباب عقیده ه یک پیوندی بذاتی الله سبحانه و تعالی زیاده رویتیا یا روشونتیا د لحقیقت د بیا جای تاریخ تفرقات د سکدو زان صحابه قد پرسیاله شنه کدو لسره اند قزای ک پیوندی به الله وهی بلكو تنها برسيال أن كذولا سلوي أثري أم قضية لسر من شيء كالله صفتي ونعتي وغفورة رحيمة كريمة عظيمة رازقة شيء أثري أوي الله سبحانه وتعالى لسر من شيء من بلامر بأوشي بكم يتنق أوي أقول شون أيدات شون يبخشيد كوا أكاد يعني شيء كديت شون ديت كأرواح شون أرواح كاش يتسرع على شون شو تسرع على إنما ولنا وصحابها برسيال شوانا في غمري خواك البي عليه الصلاة والسلام چکه زیاد روی کردن لپرسیار و روشون تیاید از ورجار توش یه اشکالانه بل که فرمویتی اختلافی امت لسر انبیا بوتا تفرق لنا و امتا یک فرموده امینید لواشه هر فریانه کونی خیلی ترسیده هاتو انشاءالله لبابا قیعو کتایی با ام بابا اهینین و چین اصر بابا شکل لها
كتاب الاعتصام دعوة كامل لله سبحانه وتعالى برحمته ورحمة ما فيك وشهر زام أمكاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خوي قربو خاطر رحمتنا وفرزكاني تشيو خير ما مكاكا وتماين لمجلسي أوها ولشويني أوها ولروجك وكروجي جمعة خوا أو خيريك أميد من هي بيبش من نكالي وتوشي أو خير جورمام كاكا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرمي من أراد الله به خيرا فقهه في الدين خوا جورب خات الرحمة نابروزكاني أو فقه دينا توشي منو توشي أوبكا برل خير وبركة مانكا مانكات أو كسانيك إذا أحب الله عبدا فقهه في أمره أو في دينه، يعني خوايكك لعلامات خوشيستي خواب وإنسان كان فيرك شون مسلمان بي فيكون مسلما شون دين دار بي. وأم سلسلة باسش كداما نائم خمان ديارة أمانوي بنيتي باش وبكرداري باش أمانوي لسر أو خطر بكينوا بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وصفيانا كايكك لوانا باسي موسى كاله رحم الله موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر عليه، يعني باسي أو سلسلة أصفياء صفاءك وخلقانك بيش خمان ناوي خواني أنتو مار كردو، يعني أقر تكان بيني باوكي يوسف كالسر مرقايا استلبروي بعضي لفلم كيتان من يوم مقطع كيتي تبرشاوتان أمبيا وكبيرة لما حضر يعقوب الموت، يعني أول وقت يوا يعقوب لسر مرقابو تشيوت همو كركاني هم بان كردو بو بان، يعني كردو لما حضر يعقوب الموت بو كركاني ما كربو بيان بلي يا بني يا أبنائي يا بني ما تعبدون من بعدي، يعني ايو دواي من كي أبرستن دواي من كأمرم كي السجدة بو كي أبن، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إله واحدة. أما أنا باس لتشيكا باس أم سلسلة بياو باشانا وأم عرزيان براسي روشنا كر جوان كر إمش إستاجين خوايا بخاطر رحمتنا وبروزا كانت نوما لكسانك دابني رقمي قرس بيه شون بعربية لن الرقم الصعب، يعني نايك بلا إخوة أو نخو شيز بي أو ند أحباب بي لقل خوايا خوتا كارو كردارت أو نجوان بي خواهی گوره هر وقت دنگی توی جویلی بو یا بیستی تو داوائی لکی یغفر لک الله سبحانه و تعالی، خواهیت خوش به و پلو پایت پی بدا سلسلی الطریق الى الصفا من خوم براستی نیتم اویا ریپاک که بدوزین و بکسانک جوانی کینو که حقیقت خواهی گوره مدحیانی کرده یا لسیرتی پیغمبری خواه مدح کران بو اوی امش وک اوان بین ركب دوزينا وندخل هذه الجنان التي وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. يكنخت أروين بو خزمتي كان قصيك لبيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام دعي أتينا خزمت قصيك مطلق لقرآن قصيك زور بأسكراوة بو أوي بما اندريك لقصك خواهي قورة توجيه من بيدا أهل صفاء أصفياء بيعباشان لمسر عرزاء بي أمصفة جوانانين بي بو أوي او بلو بايان دسكي اتشين مثلا بيغنبري خواه چند جوان لحديثي مسلمة روايتك چند جوان باسك علي ما سجد لله عبد سجده إلا رفعه الله به يا درجة حديثك همو روجتو اي كي بعملي تطبيقي كي بس سير بيغنبري خواه چند جوان اي رازينيتو بوت بوي فيرتك لحديث الجاركي تر مراجعب كي بخيني علي هر وقته هر انسانك لمسر عرزا سجده كي بو خواه برد خواهي قوره درجه برزيكاتو ما سجد لله عبد سجده إلا رفعه الله سبحانه وتعالى إلا خواهي قوره أم انسان برزيكاتو بو سجده دی بیخه ناو میشکی خود بزن تو چند سجدت با خواه بردو تا امرو چند درجه دست که تو لسجده که که تو لوچه احتمامت پی ندابه والله ما تواضع عبد لله الا رفعه الله سبحانه وتعالى يعني هر كسك لهر موقع لهر مشهد لهر كنا وقجبن لهر شان لم دنيا بكيت ناو قصو قفتو قو بكيت ناو معامله وتعامل لقى الخلق اسو كوتكا لان معامله وتعاملك التواضع كرواتا من خويدا قردو خوي بكم زاني لسر خلق خوي بزور نزاني تواضع لله الا رفعه الله سبحانه وتعالى إلا خابر زكاته وإن كان بعد حين بوي علين موسى عليه السلام كان أكثر الناس حياء حتى للرواية بخارية عليه يعني لقصي بخارية عليه خواي قورب موسى وتيتي إني نظرت إلى قلوب العباد فلم أرى قلبا أصفى وأصدق منك يا موسى يعني خواهي قوربا موسى عليه موسى سيد لي سرد مكاني خوتم كردوه چيق كسيك لسردني توها هاروني براي هيا وخيري غيري تأو هيا لسردمي موسى چنه پياو باشو چنه پياو خراب شبوه خوا نظر الى قلوب العباد يعني خوا سيري دلكاني خلقي كردوه فموسى بيني أصفى وأصدق قلبا باكترين دل ورازقو ترين دل ضلي موسى بوبوي الله لا لا مقابلك يا كامرو لقصي ما تشينا خزمة موسى لقصة كردني على قال خوا خوا ما يبيت وإني اخترتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين خوي قول له يبي الله الله براسي توم هل بجاد أنا أم عالمة لتكون رسولا على الناس جاء لين أم موسى زور إنسانك الشرم وشرموك وشرموك كان حيا إن جابوه خوش مختيش أسمر بو موسى أسمر بو بو يخوي قربي عليه وضم يدك إلى جناح
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بريك

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي اويل كاتك قويل بانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي اوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو اسلامش آيين او اخوال لقناها كاني خوش دبيت.

جناحك تخرج بيضاء. أخوة موسى أسمر بو حتى بيغمبري خواه عليه أدر شنوء يعني أدال أسمريكي أترافي مصر نختي لم عراقا نختي لأهل مكة موسى نوع السمارة وأسمري تيابو نختي أسمر بو أسمر موسى عليه السلام بيك أخواي قورة وصفك على قرآن أوازاني أسمريكي دسي توش نخوشيتي كتشي خواي قورة بيه فرمي وضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء علماء لن بوتي قرآن الله من غير سوء لبروي مساواة زانا دسي توشي إنات وقريات ويات توشي أو نخوشي سبيكوا بهاقي في المعرب. موسى أكثر الناس حيا يعني حياء حياء شرموك بوا حتى كخوي أشردني إلى خلق جانب دنيا بني إسرائيل كاوت يعني ما دام موسى نالي خلق سيريبكا ديار موسى دردك هالا جاني بويا جنش نايني دردك هيا للاشياء بويا أمبياوا ديار نية أبي دركة بزانين دردي هيا دردي نية الله يروجك كالبلكي خستة بان بردي موسى عليه السلام كالبلكي دشتاشكي بري بعربي بلاي نيابة كردي بلان كالبلكي بري خستة بان بردك وآية كربسر خويا خويا شور الله بردك كردي دشتاشكي موسى وبردي يعني بردي قورا إنسانك تاي خوي شاردتو بردك باي قرد وراي كرد علي او خلقش موسى بيني كموسى بيني زور جوانا وعيب وعارين يتينيا وتيان والله موسى هيك عيبيني انجا اخوي رايك لدواي بردك وزلي داله بردك يا حجر اين اخذت ثوبي يا حجر اين اخذت ثوبي يعني بردك لتكل فلك من بوبرد عبرو مد برد حياه مد برد خوي قورا املي بي كردو موسى درك بو يبزان موسى عيبيني بلا موسى شرمي هيا حياي هيا ضلك هيا اصفى العباد قلوب قلبا وأصدق القلوب وأصدق العباد قلوبا أو قلبا أما بو باسيكين أم قصانا وتسلسلي صفاء كي قرك رجلا يسجد لله سبحانه وتعالى بيأي كي قرك لسجدابه أي ترشي قرك بيأي كي قرك شرمي تيابه شر يستحي من الله سبحانه وتعالى شرم بك لقناح كاني شرم بك لقصكاني سلسلي الصفياء بياواي قركة سلسلة الطريق إلى الصفاء بياواي قركة بويا ها سيتشون وصفي بيغمبرك عائشة وصفي بيغمبري خمانتونك عليه والله كان محمدا عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في نحرها يعني وصف بيغمبرك عليه تشون آفرتك شرم يقريل باوكو دايكي وللرسول مثل لعلى تشبيه نبيه بيغمبري خوا كان أشد حياء من العذراء في حياء من العذراء في نحرها يعني وزب بيغمبرك عليه شون آفرتك شر ما يقريل باوكو دايكي وللرسول مثل لعلى تشبيه

لهيج مجلسك خوي بعالم دانناوا لهيج مجلسك داننشتوا إلا وتويتي أوي برامبرم لمن عالم تره الذي أمامي أعلم مني ليك مقطع وتيتي إني أعلم أهل الأرض فعاقبه الله عقابا شديدا ليك شناوتي من زور زاناو دانام خوي قورا فرميتو هر هيج نازاني يكجر لعادت يقصيك خرج من عادته خواهي قولي او درس عجيبه بينشان ده كإنك لا تعلم شيئا او بوتي خواهي كلم سر عزيزه وكما شد زور زاني وتي بياوكي صالحة ها بيغنبري خواهي وطمان فرمو يا موسى خوزق نختي صبرت بكر ده لكان أتانا من الأخبار ما لم نسمع نختي صبرت بكر ده أخباري باش من بوات استاتينا لا يا موسى طه باس لموسى طه بو بيغنبرا استخطى ما انزلنا عليك القران لتشقى بس لام موسى لقصي موسى خوا رساله ان يربى امتي محمد شون باك بن شون يكون على طريق الصفاء على سلسله طريق الخير يا شون علماء لن دره الصالحين يا خير السلف في وجه الارض يا أهل العلم يا أهل الحل والعقد أما أنا كين أمبيا وأنا وابونا خومن وكتون أوراجا من باسي ابن كثير مخنا أم ابن كثير وتفسيره كيخن ابن كثير باوكي ابن كثير يا كم كرينا أنا إسماعيل يا كم دنيكي قولك يا إسماعيل قد عيك للرحمة خوابي بمالي ابن كثير يقط على الرحمة خوابي همو قرآن لبركة وهمو شرح متون همو لبركة همو تفسير حديث لبر أبي بياك أبي يستحي والده من أن ينظر إليه باوكي شرمي لك من علمه سير أمك ربك كباوكي شيخي أو سردمي خويتي وأستاذي سردمي خويتي باوكي نيرب وأم دمشق بو إبرال باسي دين بو عالمك خلب خاطر سرخته دين وإيمان لنا عالم آشنا خوشكاتو أم قرآن يري سبحان الله أيوان بار قرشد باركا قرباركا ببان خانك أم كري يعني أم براي ابن كثيرة براي إسماعيل ما برا قوركيتي خوي أسد دوي أم لدايك بي أم كرة أتشي قرباركا قرك أنا بان خاني شو سواقي دان بكردي خمان الله سبحان الله لولا وخبرنا بيبو خوي لبان دواركا كيت أخوارو أدال عرض هرچح لحظيك نابا أم بياو أمري وإتيرنو بباوك أم إسماعيلي يكما إسماعيلي يكما عليك امره ایترنو باباوکی باوکی زور قاره خواه زور خفت خواه چکم پیا کره کی روشت داهیه کی عصری خوی روشت حافظ القرآن و عالم بالشرح والسنة والمتون و چون علین فقیه عصره و امام دعوته او سردم امره الله سبحان الله دوائه و چن روشت منالکی ابیه کره بی فیسمیه اسماعیل على اسم اخیه اوش ابن كثير الى درجه حتى عمري 14 سال باوكي بين دو عمري ام ابن كثير ومن تو تفسيرك يا خنين او ابن كثير نا اوكي لو برايو بودروس بوا يتصور كان شن مبارك ابي يعني ناوي ام بياو شلون مبارك ابي شلون داي كيفيركا يعني باوكي ابن كثير شلون جنا كيفيركا ابن كثير فيركا لدو اخوي يعني اسماعيل فيركا بيجوك برا غور كتبه كن مثله وكو أوبا جاب بالفعل ابن كثير وكو براكي درجي قرآن لبركة وشرح لبركة ومتون لبركة وتفسير لبركة وحديث لبركة وأبيت الداهية أصله أو ابن كثيرة إما مقصد ليرتشي موسى عليه السلام الشاهد في القصة بباسيكين إما لسلسلة الصفاء أبي أساسا كان لبدين بوي خواي قورا بيغنبري خوافيرك عليه الصلاة والسلام عليه وهل أتاك حديث موسى يعني يا محمد باس موسى بواتوا يا محمد نازني بنوسي عليه الصلاة والسلام وايا خندن نازني ونسينش نازني بيغنبري ما أمي بوازن هيتش هل نازني بنوسي ألف نازني بنوسي باء أما بيغنبر وهي وهذا النبي الأمي الذي يجدونه عنده مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر أم بيغنبر لا يعرف الكتاب ولا القراءة نازان ابن سي يستطوطواني ابن سي أليف ناوي خوات بس بيغنبر إخوة لم نيتواني ناو خوش ابن سي أمي بو بهم معنى كلمة أي أمهم علمالك شور شاوسري هذا هو الله سبحانه وتعالى

خوای گەورە فرمێ وهل اتاك حديث موسى يعني يا محمد باس موسى باتوا والله موسى لك شوية شيء يا ربي موسى قصك إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا يعني يا محمد قصي موسى سير كان شون باك مانكر شون هل ما مجرد

بقبس او اجد على النار هدى. خبس كلام محمد موسى خوي جنكي هاتن لو صحراء ريانا كرت شو هذا سريان جنكي حامله بارانا بفرة سرمايا هيتش نية هيتش لو شو كوتو ترى موسى نا خزمي نا دوستي نا كسي شش حوت سرمري هيا جنكي لقل ياتي كام جن او جنيوا لا يسقي حتى يسقي الرعاء او جنيوا او نادا تبمرو مالاتك تاهر چي فياو هينرون اشد حياء او جنبر لخير وبركتانا او ايوا مالي شعيب او كشي شعيب لقل موسى كوتو ترى لقل شنسر مركا كوتون بم دشتاتون بم صحراء كوت استم مغرب هاتو بسر يعني نان نية او نية ايش نية اما خوابو كباسي كابو محمد عليه الصلاة والسلام هل اتاك حديث موسى نا والله بمناتو يا ربي چي حديث موسى بزانا اذ رأى نارا او وقت الرشنائي كدويني شيوت وجنكي ها موسى خواب ازك فقال لاهلي يعني وجنكي امكثوا يعني نختي الصبر بقرا ورا مقرا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى رميا نختي اقرد بينم اقري كين وليرا شتيك بوخمان ابرشينين اسوتينين اي خوين وبوتوش روشنايه كبتاب يعني خواب زين درقامان شليكاتو سبحان الله علماء ألين موسى تشوفوا أجر بزانا أخواتي فلما أتى علماء أمت ابن كثير وايسة بس ما كشر حكي بخير وكأنه هنقال كان موسى عليك موسى كوتر إلى قال لا جنكي جنكي جيلا لو دشت أخو كسب دياري ونما كسنية ندايكي نباوكي نبراي نكري نكتشي تاقتن يا أخوي مرة كان بمر لو دشت لو تاريخي جنك بحاملي خوي لما خاضع به دانشت به عليه فلما آتاها يعني موسى كراكا بلو آقركا كتيبو لو آقركا بوي آقر بيني فلما آتاها نختي لقو قرآن ابن بزانت شي عجيبك درس بمنوتو هذا نودية يعني بانكر ألبانو لحوت طبقي عاصمان من ينادي موسى كي املم صحراء وكسني موسى بناسي كي واجه موسى لدور بايك لقل ما انتونا قرآن وصفك شون پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لقل ابي الله رحم الله موسى شون ناوينات شون لقبيبونا يعني او تصورك ان پیغمبر لم دشت ربك برابوي اقربين يا اقربك توجنك اي قرمائي بي سرمائي نوي ومنال انبي بسراحتي يا اقربك تو نختنان بخوانان شتك ببرشينه شتكي دسك بيخوال برسانه مرن بلام خواي قورو ايدانا او هدايتي وموسى او اجد على النار هدى يعني هدى موسى يعني رم بينشانده رم مال خون بينشانده موسى بوروش بلام خواي قورو استشتري بيبدا اهداه طريق الدنيا واهداه طريق الجنة خوا هدايات دنيا شده وهدايات بهشت شده بو زوجة بيالي ها خواة جان بيالي موسى واصطنعتك لنفسي حرب أم دين ودعوتهم هالبجاردوا أقابيتير نبرتاوتان بياوي كي شانو شوكاتي عجيب أسمر لوني زور بقوات زور شرموك زور متواضع پر لخير وبركات ريكا مساوابو أسمر شانو شوكات بالا كسنيتوان اقصيب كراي مرخي لاركيست روي بكراي لاركي رايا نكد أم بياوا شرموكا متواضعا بروايا بو هاركي رايا كلي سبحان الله يسلا فلما تاها يعني كجشت لا أجرك نودي يا موسى يعني لعاصمان ويكيك لصحراء ويكيك جي موسى موسى عليوتي خواه كم الناس اللي مدشته كي موسى ناسي كي أزاني أنبياء ناري موسى

سبحان الله بين تنشم برزو بشكا الله موسى من خوان خوا إنني أنا الله من خوان فخلعنا عليك نعلى كان فردة إنني أنا الله تذكرك يا ربي فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى العلماء علين بوتي فاخلعنا عليك بو اخلعنا عليك علين سبحان الله موسى زور فقير حال بوا أعلمنا على كيف هاي لعي برخو مرو بزنوشتي أكل بوخوي بس موسى لفقير حالي نعلى كيلة بيسي كر كرابو كر نعوذ بالله حاشا لما نسى بيسي كربو نعلى كي فلقل خوا بيسي كر مقابلي رب العالمين طهارت نادا باكي نادا فخلعنا عليك أي بكتي داي كان لبا إنك بالوادي المقدس طوى شد قرك ها بويلة شوني الله أرني أنظر إليك خواهد خوابا سيرتكم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني أقر أو الدني أو خوابني استا تشي يجب موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى موسى من توم هل بجاردوا فاستمع لما يوحى باش قبتك أنا بزان تشيت بيالهم إما بس سلسلي أصفياكين براكاني من يعني منو توب وقصي موسى أخوانين للقرآن بيغمبر خواب بو بيالي وهل أتاك حديث موسى بو بيالي وهل أتاك حديث موسى علماء تفسيرها مين لين كاد القرآن لا ينفك إلا ويأتي بسيرة موسى يعني قرآن وكأنه هيتش موقعك نيا إلا ويباسي موسى ببكا بو ويباسي موسى ببكا لبر أوي بروي أخلاقي موسى بخني فتلتزم بأخلاقي موسى موسى هذا طبقي ششم العاصمان حوت من طبقي إبراهيم ششم موسى بينجم براكيتي بينجم بو براكيتي علماء لين موسى أولا براكي خوش قرق بو أولا براكي خوش قرق بو سلسلة أصفياء وعطفية لي سلسلة طريقه على الصفاء أي برات خوش قرق بي أي بي حياتها بي شرمها بي تواضعتها بي علمتها بي برات خوش قرق بي دجمنات تنبي لك الكسا موسى بشفاعة موسى أعظم شفاعة على سر عرض علماء باسكر الله موسى بو براكي بو موسى براي بتشوك بو هارون برا قوربو أم موسى وأنا بخواتي خوايا هارون خوايا هارون خوايا هارون تا خواي قورا هارون يكربا بيغمبر وكردي عاصماني بينجم لجير موسى موسى ششما لبينجم هارون ها هارون أخي هو أفصح مني لسانا أرسله معي غدا بنيارة لقامنا بوي من بقوتك وأنا باسم هارون يكرتا كرديما بوي استخواي قورا فرمي وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى يعني موسى خد بقرا امتي محمد خد بقرا رسالي بياو باشان هات سي رسالي بياو باشان كان شونا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى تشد قرا خويا انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني يعني يكمشت لحياتي هم انسانك التوحيد الله قرأك تلات ترس درشي على موسى لأو روجي وآوي دابو أم جني آوي دابو برديانه ولا روية بندارك على أم قصاني كروتي خوايا فقير جائع وغريب طارد أو مطرود لروايات ترى يعني خوايا من فقيرك برسيمة وبيايك شم راوم يا نايا خلق ودوام راكا فرعون بدوام راكا بمكوجن وغريب شم كس شمنيه الله خواي قوري وحي بوينارو تي يا موسى من كان الله معه كيف يكون فقيرا ومن كان الله معه كيف يكون طريدا ومن كان الله معه كيف يكون خائفا يعني موسى اقريك يا خوالا قال يا بي شون برسيه بي شون راوي انا شون اترسيه فعلمه
درسی دا پی درس است ام موسى با چون رای کردو رای کردو من فرعون ای است خواب قصه لگلاکا بای پی بلا اذهبا الى فرعون سبحان الله خواله الله خواه من لفرعون رام کرد است برانا بلا فرعون اذهبا الى فرعون انني معكم اسمع و ارى درسی پی نشانه دا اما با محمد علیه الصلاة والسلام چیت گرکا سلسله اصفیاء منو تو چون پاک بین چون ابین انسانه کی باش با یکم قصه لا اله الا انا فاعبدنی اما بن تیمیه الله سبحان الله سیر کن علیه و کأنه گرکتا بگیت لا اخوا یک ره هیا منو تو یک ره من هیا بوی بگین لا اخوا ان نعبد الله سبحانه و تعالی اما قصه امام ابن تیمیه الله طریق الى الله هو العبادة سبحان الله أتينا خدمة إمام عمر سي تشنجوان باسكا أكات الشان سعدا سعدي كري ابن أبي وقاص كخالوي بيغنبري خواك عليه الصلاة والسلام سعد أن يري بوكي بو جاني كسرا أن يري بو شريقات سي مشهور چي بي بيجي باشا لري چي قصي بوكا أداتا ما شاني ليا سعد احذر بترسه احذر أن يراودك هم بأنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرك يا سعد تصور نكي تو خزمي نيزجي بيغنبري خواي أما غرور بدقري فإن الله ليس بينه وبين عباده نسب شن جوان باس توحيدك بزانا لبيني خواه عبدكاني النسب نيا أقربهم إلى الله أعبدهم لله سبحانه وتعالى أبو عمر باسكا الله سعد باب زاني أقرب الناس إلى الله أكثر الناس عبادة لله يعني لنا مزقوتا نما لا أتواني بيجي من أقرب الناس نبيايك يعتياديش أتواني بلي من أقرب الناس أي كي أقرب الناس إلى الله أعبد الناس لله سبحانه وتعالى كي أويك براسي يعبد الله سبحانه وتعالى لا يشرك به شيئا بوي لا إله إلا أنا فاعبدني يعني يا موسى يكم رسالة لأخوة بوتي يكم وحي بوتي يا محمد يكم وحي بوتي أن تعبد الله أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بخمان بوي مفتاح الجنة أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كلمة لا إله إلا الله تاك پرستي يك تاك پرستي بو خوابو مهمة لبر أوي تعبد العزيز الوهاب الرحيم الودود الله الذي له الصفات الأسماء الأسماء العلا بزان چند جوان خوال قرآن باسي منو توكا بس منو تو خوتين إما قرأك ما أنا باش بين ألين كي باش بين أو وقت باش بي وابليكت أبي يعبد الله سبحانه وتعالى سي قرآن كنا لا إله إلا أنا فاعبدني إن جاء أخوائي وأقم الصلاة لذكري يعني برو ربنا ونوش چن بزانا سلسلة صفاء بزانا بياو باشان ريز ريز داران لم دنيا چون برو ناو نوش وكأنه بيت الله إذا أقمت الصلاة تذكرت الله ها زين نوشك والي قركت لقمي ذكري خوابي أقم الصلاة علماء لن يقدر استرشيتيايا وكأنه ولي عيب بوت اگر لبان نجبويت وتذكر غير الله ها علماء چون دين ذلك عيب بوت لبان نجبويت وتذكر المال بارا دكان منال جن بياو باوك برابزان خواتون جا وأقم الصلاة لذكري يعني يا إنسان چو تبان نج أقم الصلاة بذكر الله سبحانه وتعالى أزوان تيقلم يعني بذكر إخوان يجكت تقام باشوه ريزوه وبذكر غير إخوان تنقص الصلاة يجكتش لناودي وقركت تو أخوان أخوات نيزكي أن تقيم الصلاة بويا إمامي ابن تيمية عليه بدوب بعد أخوان قصة لقلاك يا كم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أبين يجكت لفحشاء ومنكر دورتك والأخرافة دورتك وأبين جكان شواتبك تقيم في عقلك في ذهنك في فكرك في قلبك ذكر الله سبحانه وتعالى وكأنه قصية ترى لين ألين بعض كس أجيب مليار دولار مهي يكي كشتي أجيب مليار دولار كم فرق يعني زورة وانيا
او اولی ملیار دلارم هی اما ملیار دلار کی پی اما هر امنیات هوایه اما هر بخویج ملیار دلارم هی بس اما ملیار دلار کی پی یکیک هی جن نوجکانم زور باشه یکیک هی نوجکی باشه فرق زور ها یقصه بس فرق زور عجیبیه بوي ألين الذي يحقق الإيمان والذي امتص حلاوة الإيمان فرق زورة أويك ألين من إيمان باشا أويك إيماني باشا فرق زور زورة أويك إيماني باشا هو المطلوب أو تعود دعوة كريمة أو دعوة كري شريعتي خوي جوري أويك ألين إيمان باش أبي أو هو أمنياته سيكارو كردارك أخوي جورا لنعلم الصادقين منكم ونعلم الكاذبين شون الآية تفرمي بوي وأقم الصلاة لذكري سبحان الله باسم موسى فقير لو شنا نجني لبيرمايا نمالي لبيرمايا جني لو دشتمايا منالي بو منالي نبو مرقان راين كردو راي نكردو اما تو چن ساعت اگا خو اقصاكي ام قفتو گو خوشك كي طاو ابي ايش نكد كو اقرا كي كو تو بو چي هاتي خريك چيت استا باس عبادتا باس توحيدا باس نوجا سي باس چي تصورا كن لو دقا خواي قورا بو قيامتي بو موسى باس كردو إن الساعة آتية أكاد أخفيها وعيا هل يبي الله يا موسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لو روبي الله سير سبحان الله سي آياتك كن فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى لو يا موسى لو ما اقطعوا باسك قال يا موسى الساعة آتية هاتوا أكاد أخفيها علماء يعني أكاد أخالفها إلى ما هو الآن أخالفها يعني سديرني خليك الدري أكم أكاد أخفيها بو قيامة الله سيني خواهيان أم قيامة عجيبة عاصمان أكوي عرز أكوي قيامة الله سي خلق حشر كري نشر كري لو مشهد لو شونا بو موسى خواه باسماك أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى يعني همو كسك بجوري كارو كردار كاني همو كسك بجوري إيشو هولو كوش كاني جزاو أجرو پاداشتي خوي ورقري يعني برادراني أم سلسلة قركت لأصفياء بجي يك توحيد لا إله إلا الله دو صلاة نيش من زور بير ما كردو لموت خواهي جان بو نيوت مثلا قرآن بو نالي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم شو انترى باس اتباعك بو خواه نالي الحج كأعظم عبادة بو خوا باسيناكا بو الله الصلاة بو باس صلاتك أخوي جورا بزان پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام چن ناز داره عليه الصلاة والسلام الله أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة يعني تصور كان أول ما تكلم الله مع موسى سبحان الله بيت أنا تيجم يعني بوي كم جار خوال قال موسى وكلم الله موسى تكليما تشيوت بي لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري بوي كم جار خوال قيامتها اللي قال منه تو بوي كم جار قصاك باسي تشيكا لا إله إلا الله فاعبدني وأتيني بالصلاة تشي تاورد لك أخوته شون رسالك شون ربتي بزانا هيش تناوبي هي هيش تضادي هي هيش تعاكسي هي وكأن الله سبحانه وتعالى ما خات أسره خطيك إنسان قريكي بأصفياء بي قريكي بي بأباش بي أبي سيري التوحيدي خويبك وسيري نرجكانبك وبير لقيامت بكاتو لبرو اللي تجزى كل نفس بما تسعى باش قيامت شي وايب إمان كذا منو تولى بيرمان ميني خواهي قولي القرآن وتدي فلا يصدنك عنها يعني ويا موسى هل يبا موسى عليه نكي أم قيامتها برادركت لبيرتي باتو فلا يصدنك عنها يعني عن حديث الآخرة من لا يؤمن بها أو يوا إيماني بينيا واتبع هواه فتردى يعني أو يوا ودواي آرزو هواي خواهي كي نكتو أوج بخات خوارو هر دكتان بكون ناو جهنم وخواه بنابدا أما درسك في التوحيد ودرسك في العبادات ودرسك في كيف يصنع الرجال أم قرآن استا موسى خريكي أم قصية
ولقال خوا خوا قفتقوك ومحمد صلى الله عليه وسلم درسي ورقري أم قصا زاني بيغنبري خواك جويلي بوار هاد دعاية كربو موسى أيوت يا ربي خواي رحم لو موسى بكي يا ربي خواي رحم لو موسى بكي أخزور عجيبة أيوة التصور يمكن لعاصمان ولا حوت طبقة عاصمان خوا قصت لقلاب كلام دنيا تصور ناكري زاني لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام شون لعقيدة التحاوية لا تدركه الأوهام ولا تدركه الأفهام يعني براستي لا يمكن أن تتصور كلمة الله نازاني كلمة إخوات شون بوا بس بوا كم جار سير كان موسى لعاصمان أبانيا كان يا موسى گره چند جوان گوید که خوی شل کرد بیا علمالین چند جوان عقلی خوی کرد بیا تو بیجه خواه چیت ایلیم اینجا تصور کن خواه ام موسای زور خوش گره که پیاله ولی تصنع على عینی پیاله وصطنعتک لنفسی سی چی بیجه ما خواه موسایله لتصنع على عینی یعنی فی رعایتی وصطنعتک لنفسی یعنی لدعوتی و دینی أن تدعو إلى الله إن جعل شونك لي وعلى محبتي بخوش ويسلي من توالك تتم دنيا ألقيت عليك محبة مني أما أخوة موسى عليه الله خوش ويسلي اللي أخوهم خصمة سرت أم قصلا قال أوا استم موسى قال أوا سيد شيبي عليه تصور كان خوايكي خوش قريك بيت شون نصيحتك كيف يوصي شون وصيتك سيد شون جون وصيتك بيناله يؤدي الزكاة بيناله اركض من هنا إلى هناك إسبا أيوبتي اركض هذا مغتسل بارد وشراب بأيوبتي راك بل كن نجاة تبيل المخوشية بمحمد عليه الصلاة والسلام قصي تريكر عليه الصلاة والسلام بلان بموسى خوات شيء على درسي شيء في على في العقيدة في التوحيد درس بمنو تودا في سلسلة الصفاء استمنو توبوها رواخاو خليجين بدن لمسي قصدرت يبو خاو خليجي يعني إذا كانت ضيعت فيها الكثير يعني كاريت بانج الله أكبر تكبير كي قم كي تام نادا في غنبري خواه صلى الله عليه وسلم بسيجر الحمد لله كما سمع الله لمن حميده بسيجر يود سيشك ليود بي علماء لين دائما يكجاري ملي هل سيكي بلي باش يكجار يود ربنا ولك الحمد يكجار يوت ربنا لك الحمد وهو كل هذا يكجار يوت اللهم ربنا لك الحمد إن جاء يوت حمدا كثيرا طيبا مباركا ألين بو بيغنبر إخوة تعددي تياكرت تصورك أن يكجار يوت سبحان ربي العظيم يكجار يوت سبوح قدوس يكجار يوت سبح لله يكجار يوت سب سبحان الله يعني بو أمانة الله بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام بو ينوع في الكلام بو تنوعك علماء بو يكجار يوت بعد بيني وبين خطاياي يكجار يوت سبحانك اللهم وبحمدك بو أمن وعقصاناك بيغنبري خواه كان يتلطف بالعبادات يتلذذ بالعبادات يعني عباداتي بمالي خوي أزاني بملكي خوي أزاني لله افراطی تیناکر چون پارکت بس پینجکان بجیادانی دیکان بجیادانی پینجکان بجیادانی ازارکان بجیادانی تو نوی آجیم بس پینج بو روش تنگانه باشه اوش نوجکانی حالا گر بو روش تنگانه عبادتکانی انارد بو اوی قرآنکی اخص ناو فلان قاسا قصکی اخص ناو فلان شون تسبیحاتکی ناو شتیکی نبو بو یا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام علی هر کسی لای ایمد دین فیر بی او خوا خوشی گرکا من اراد الله به خیرا فقهه في الدين دين تيجيني بوي موسى عليه السلام خوش ويستي خوا توصيك عليه بي أقم الصلاة والتوحيد إن جاء بي على آخرة تلبيرنا شيء دعاي موسى كنختي أمر كان قرصة ببصري خوي جورا فرمي موسى وتشي لاي دست آه وما تلك بيمينك يا موسى سيكن سبحان الله لقيامته لنجو للتوحيد ولعبادة بسؤالك الدنيا وما تلك بيمينك يا موسى يعني خوانا زانا چه على دست موسى اي چون زانا على كين قد رجبان يتجورو سبحان الله علماء بزان چن جوان درسي لي ورقرن علماء چن جوان درسي لي ورقرن الله وما تلك بيمينك يا موسى اري وچه على دست راستا سؤال سيرة وانيا هاد درسكي خوشمان لبروي لقال يا رويمان باشا اما تش علاقي بنيجو عبادته
الله إخوة ويستي أن يؤنس موسى يؤنس يعني أوهم أرك قرسوانا أسرشاني خشيك بخاتنا وضلي موسى وما تلك بيمينك يا موسى سي موسى قال هي عصاي يعني بخوانا زين داركيتي قوشانا قيتي الله إخوة ما داركا ما قوشانا قال هي عصاي چي بيكي أخو خواني وچي بيكي بس وتي وچي لدس راسد يتر بيوتا عصاي كافي بو بس بيوتا عصا يتر كافي بو بلان موسى اوانا خواي خوش غركا اوانا ملاطفي خواي بي خوش بو قصي بوكا قال هي عصاي اتوكأ عليها يعني بير ريكم وهش بها على غنمي مركان وبم ولي فيها مهارب اخرى واشتي زوري بيكم ام دارا خواي غرويسي دسي قدرتي خواي بي نشاندا قال القها يا موسى القها يا موسى فريدا ودارا سبحان الله دارك ايشم بيتي اخوان القيها تفريده فلما القاها فاذا هي حيه تسعى مارك زرعه شي برامبر موسى يسيا ينظر اليه سيرك ها قال القها يا موسى ام دار ولا تهش بها على غنمي ودارك وبيبزان شي انظر الى الغيب ماذا يحملها فالقها يا موسى فلما ألقاها فإذا هي حية تسعى مارك يزور عجيب برامبر موسى يقرد سيريك عليه لش لمقطع العادة ترف فاستخف موسى رايكر دوا خواهي قرد بك يراكي لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى بو أترسي بيقرا بو علي خواهوتي بيقرا علي قردي بقب قردي موسى كخواهوتي بي بيقرا وايك يقب يقرس لك دارك خواهيتي يعني حتى أو لحظة كجردي ما ركبوها قبل لما قلت لك دارك إخوتي قال خذها بيها ما ترسى امسك بها خذها ولا تخف أم دينات ترسيناية خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أي قرأين واتشون أو دار ولد السراست وليلة واسين إن شاء الله درس كي ترتكملي كين لبروي جار الدعاء أصفياء ماوى سلسلة الصفاء بو يعادة بو تيجيشن أم درس باسي وانا مانكر التواضع لله إنسان ملكش ببخوا الحياء من الله سبحانه وتعالى زر ميمة إن جاء أمانة شيلة قلابي عقيدة التوحيد إقامة الصلاة والتفكر في دار الآخرة أمانة أوشتانية كإنسان وابي كان أن يكون في طريق الصفاء خواب خاطر رحمة نوابي رزكاين لقناه ما خوش به وسر قرداني دنيا وآخرت ما أنك يا ربي خواهي أبو خاطر نواجوانا كانت لبياو باشان حشر مانكي ولقل بياو باشانا حشر مانكي يا ربي خواهي أبو خاطر رحمة نوابي رزكاين دست ما بقيت دستي محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي خواهي جهنم بصناتي نبي وسرمانا إنك نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بس هاتيك كوها إمام بخاري لصحيح كي خويا أبو من روايتك أو بمختصريش لصحيح إمام مسلم هاتوا جابري كري سمراء جريت و أفرمي كاتيك عمري كري خطاب خليفي مسلمانان بو سعدي كري أبي وقاص يتشك لو صحابة بريزاني كوها سينجي خوي أدايا بر أو تيراني بو في غمرهات عليه الصلاة والسلام پیغمبری خواهش ای فرمو علیه الصلاة والسلام بی هاوی جدائی کوباوکم قربانت بی ای سعد سعد دعاکانی رتنا اکرایو للاین خواهی پروردگارو هد زور مسلمانیش ای ایست لیر دانشتو ولشوینی ترا والله دعات لیه بکا اتفل کینیتو اگر دو سال تریش بی اگر دی تریش بی بویا ابی خومان بپارزین لدعای مظلوم سعدی کری ابی وقاس باوکی اسحاق كاتيك وهاش كاتي ليك را لكوفه لشاري كوفه عراق شن بزمو رزمه شن فتنو اجاو جيرشيني بو عبر القرون سعد كري ابي وقاص دواي اوي كوها عراق فتح كري امام عمر اي كات خلي والي اوي شكاتي ليك لسرتيش لسر بيش نيجي نيجا كدريجا هر همان بزمي اسكل عراق نيج دريجو نيج كورتو قاتمان جانك او تحمل مانيو طبعا لحكمتي امام عمر رزاي خوي لي بيت سعد خلعك لا يدا عماري كري ياسر رزاي خوي لي بي اودا انا لجي بو اوي طبعا بو تهدي اي نفوس يا سلولاتي مسلمانا ما بس هل ابي بينو سر خومان كاتيك تشيشيك ابي قائم مقامك محافظك كره مسؤوليك كره مديريك دزيك اكا لجياتي اوي لايدن لمديريو بليت غوريت ريدني لا ينادن ليكولينوي كليب كان بزاوايه وانيه شوارفينس فيها معقول راس فيرن ليكولينوي بكا سيري امام عمر كبو او تهدي اي خو تاكيد بو سعد كري ابي وقاص بريئه لو شتاني كخلتي كوفو عراقي لن اي زاني درو اكن بلام لبنوي خليفه امام سعد كري ابي وقاص لا ادا عمار كري اسرا خاتجي كوم الله فيها معقول كي خو تانا ساي اني ريبو كوفا ليبرون في السياري ليكن في السياري قال اي سعد قليد لي أكن لن يجعله والله نجيكم بيان كدوك في غمري خواه صلى الله عليه وسلم كردو يدي نزيادم كردو نكم بلام أوان لدين تينا قيشتونو أيانو آجاو بجير أليه والله أي باوكي إسحاق هر أو قمان مبتو بلام أبيل يقولين وهر بكم أو عدالتي إسلام أو أي خلافتي إسلام أو شا بروبومي ديمقراطي برالاي وبزم الرزمي سرزوي كإسلام روشقاري أهي كاتيك شان تيابك أن يري بوكوفا أتشنا هرمز قوتيك وصفي سعد كري أبي وقاسك دي هميان دعاي خيري بوكن وقماني خيري في ابن طبعا للروايتك أبوكو خوي بوتاني جيرموا حتى دخل مسجدا لبني عبس حتى أخوان كده مزقوتيك بيان أود مزقوتي بني عبس مناو مزقوتك وابو لكوفا فقام رجل منهم طبعا في اوكنا ابي اسامه او في اويك هلسي يكنى ابا سعدته بابا سعده باباوكي سعده مشهور بو لنا هم يا انا هلصا زاني بو موضوعك سعداتنا سعد كري ابي وقاص قال اما اذ نشدتنا وتي اجر ايوا مناشده ايمتا ان كردو واتاني الراي ايما ورجرن سي لمسي خالك كامنك بتهات دميا سعد كري ابي وقاص جلي بريه بو يا ختام بباريزن لشتيك كمسلمانك يا يعني جاروا هي مسلمانك بفلانك شتيكي برانبرك لما خدا كورا اوا بخوا مستحقه بخوا خواي غور الذليل تقال سر اخسي قال زمان بي خوش يستك قال شايتين حق بي ام بي اوا هلا سي فيها معقول لنا اخر كي ادم راس هلا سيو علي اجر ايوه والله مي ايما ادن وسعد امس صفتي تياك فان سعدا كان لا يسير بالسريه دوم ولا يقسم بالسوية سيم ولا يعدل في القضية سبحان الله طبعا علماء فرمون يكم دوم بيأتشو سعد بلايا وآسايا بيأتشكم احتيادية لبروي علي يكم خالي علي سعد لقل سريو مفرزة كان نار أبو جهاد والله دروعك سعد كري أبي وقاسي لو قائدانيك وهذا سيبو لفتوحاته دوم ولا يقسم بالسوية هيج كاتيك غنيمة بشكا بيكساني بشيناكا والله دروكا وأقربي شيكا درستا سيم ولا يعدل في القضية لما

زور خطره الله سعد لا هيشتك عدالت ناره ان في عدلي كلهم صحابه بريزه يعني هو ينبران برام كردي كشتني سعد بو براستي كشتني سعد كوريا بي وقاصه يا كم علماء فرمون اگر ولي شاركه خليفه مسلمانا نجب وجهاد اتواني ديان قائدي باش بنيري خوي لنا مملكه تابيه اموري مسلمانا ضبطك ولي شاركه اگر او درشي رنگ جوريك برجيني قائم بلا روتان لبرلاي دروز بيت لتا سقام جيري دروز بيت دروز تو علي شار خليفه مسلمانا نجب وجهاد خلتي لجي خوي بنيري دوم دروز تا غنيموكو بيكساني باش دكا كابرايك تعصب وتا مسلمان رئيس عشرته 5000 شكداري لقلايا دروستا 5-6 سياري جواني بدريتي دروستا 2-3 مري بدريتي دروستا لبروي كأوتي ماز رشا عشرتك ايش يلين رشا بويا اسلام زور جار بو جلب مصالح مسلمانان و تأليف قلوب زور داتا يكي اجزاني او بياور رشيدانا و شوان وكو دنگا شوني جاكا ناني بدريتي ني دريتي فقير بي داما و بي هجار بي هر مصلحة و هر بياو يكي صالحة الرنگ ني داتا او ازاني اميان توزي حبي ظهورة حزكا ماينية جواني فيا بي دروس تشتي زياتي بدريتي بلام لسيهم خالة ولا يعدل في القضية وتي سعد بهش يوازك قد عدالت نار سبحان الله سعد كري أبي وقاسي جزور بخويا شكاو وتي نصا أما والله لا أدعون بثلاث وتي هل صاي لنا أم خلقي أم قصاناك كهيجي شايستني يا بمن بس والله من سي دعاكم توسيه بتهمة بمن هلنا بس من إيش سي دعالتوكم اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة خوايا أقر أم عبديتو هل صابوا الرياء والسمعة بوا يباز بكري دروزنو كذابة سي دعاي ليكم خوتان بپارزن لناو مجلس ها زور جار بو اوی خود مهم در کوی براکت روخینی بو اوی جوان در کوی فلانکس واواکا فلانکس واوایود فلانکس قیناک لمجلس خاصا برایک عیبی چی هی باسی بکی چی شینیه گردن هر کسی عذابه لمجلس چی خاصا باس منکا بلان تو بروی بوهتان بو من بکی والله گردن دازاناکم لسر امین برو لبر اوی من قصب و خلکا کم تو کرامتی من بروشینی یعنی من دکوشت یعنی دعوت کوشت اما اگر فارم لا فارد لا محصا داوايكا غدرم ليت كردوا حصا داوايكا فيلم ليت كردوا حصا داوايكا بلام تو كاتيك لمجيسيكا رنگ حقي خود بيقول امام سعادي دوجا سلام عليك والله ني سنتو في سدي لا گرند عذاب لا شوني چي تايبتا عذريك عيب يكي مسلماني هي باسي كي بوي بغاتو في مشكله نيه بلام تو لنا عشامات جي اوا حصي كور بليتو لخوانا ترسي وها وهاي شونه بي تو كسد روشان امش علي لفاي او سي خرابي برام برمت كرد من يسيدو عالته وكم يا كم اللهم فاطل عمره وتي خواي جورته من ادريشكا تمن دريجي جورتين مصيبه انسان اگر هيفيت بو انساني مسلمان هتا تمن دريش بيه ريش سفيه بيه ابيتا كوترينا ومزغوت لايشي خير ابي اما اگر تمن دريش بيه خرافه كار بي زور خرافه بو انسان جاروا هي كسيك ابيني ريشتيه من خوم زور لوانم فينيو لا صلحا بيني ما شلون يا ما خوش بين لوان ترجيني قايم بي والله وكو جودري جاته تبرشاو والله لا جودري جش قوم راتر بولا لا بيعي كي ريشفي بكلاو جمدانيه كوا بانزا كنجي نزان بتشكو تعقمو لدروين ام لا زور ولا شلون خوش بين هي هي نقبه هي خرافه كار هي قرب سر شلون اواقص اكي تو بام ریشس فیت و اما اخلاق دبی دو گن شوار نفر کجا و چه صلح کی بکه لجیاتی اوی بله و الله ایم اگر خوش نبین خوای جور زلیل مانه که گن جکان جلو ریشس فی اگر و تی دعوا اکم لخوای پروردگار تمن دریش که دوم و عطی الفقره لقل تمن دریجی جابیا و فجور و نبوبی هر امالی کاوله بی خوای پناتی اگرم لفقیری خوای پناتی اگرم بر رم و بلم چی هم چی مانه بلن و الله هیچ مانیه و کو کابرای اگر باس که علیه توزی قرزارم والله و بلای هندی جار اکسجینی حالی مشم هر چنی دم اکم و بک هیزو قوت خوم هن عصنایت ناو دم خوایا من وک عبدی کی داماو پنات پی اگرم لم دعایی کلی کراو کتمنم دریش بیل خراف کاریا و بی پاربم زلیلی خلچین نزانو نفامم یا رب العالمی ایما همو من فنا اگرین بخوا لم درده کشنده و تی خوایا تمنی دریش بکی و فقیریشی لگلا و برجسته بکی لسيم خالا فرمي وعرضه للفتن خوايا توش فيتنيك اي هاوار انسان توش فيتن بيت شي بسرادي راسو تشفي خوي نازاني توحيد نازاني ولا ابراء نازاني اخلاق روش نازاني
احترامي تمني خوي ناقري احترامي بي جرفاني خوي ناقري سيد وعائليه كر قسم بخواله ابي كشتايه قازان جي بو كابره ام بياوا اجيرنو الين والله لكوفا ام بروياني اوا هات بو بان چاوي بتواوتي چاوي بكزي بي ريل جنو منالي خلقك كر اياوت هي اخر شر توز يا شرم لتمنكتك ايوت بياوي كي بتمني دوراوي فتنه توجبو دعاكي سعد من الجيراب كره خوما باب فارس كره ام بسرهاتي احمد ومحمد نيه اما بسرهاتي شمشمال وستيماني وهولير نيه اما بسرهاتي صحيح بخاريه بسرهاتي سعدي كري ابي وقاص لقل ابا سعده قال لزمان دي ابراهيم الرزم قال لقسكر دند بي قال لتصرفات بي قال لهل سوكوت بي بو اوينوكا سهامي ليله بركوي قصيبه مسلمانك اكي جاروها يا اوكست ولا بيرتشوا تنام عينك والمظلوم منتبه تدعو عليك وعين الله لم تنمي والله تو اخوي لبانسي سمع قال لخوتنيا خلقت كتاوا قال لخوتنيا ناموسي خلقت هات كردوا قال لخوتنيا او ان شاء الله سيبرش يس فيولي خوايت والله مسني خواي فرود قارج لحوت طبقي اسمانه لعرشي عظيم وافرميه لانصرنك ولو بعد حين وعزتي وجلالي افرميه بعزته جلالي خوم قسم بكبريائي خوم قسم بدا صلاتي خوم قسم كقوليها مو خلقم توالت اسنم اقر دوايش بي ام عبدنا خوي شوان دعاد ليك.

الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام قدر قراني راديو دنجي إسلام سباس وستاج لبو خداي پروردگار سباس لبو او ذاتي كهمو سباس گزار يكشان بذاتي خويتي كتالي جتل درفتي بيلاين بتواني بقرين وخزمتان وبيش كشكلني برنامي خان ماني بيشن بردوان دبين لسر باسو سر گزشتي.

قوري كلو ساعت دا بسر حماري كوري خات وسمية وياسر دا هاتوا بهنينا بيش تاري خومان كتند زحمتا ببرتالتوا ببيني كواه

حيت تشبينا كريتا وبيغنبري خواش عليه الصلاة والسلام تقال دعاء برسك نوي وريان حيت تريبينا كري لبوان بكاتن بلا أقر إستا هركسك تاكا وشب بيستيتن كشرمو ناموسي خوي بريندار بكاتن لبو تاهو كردن لكرامتي خوي آماده هيتشياني ببخشيتن وهروها راي قشتيش فان بشتي دكن وياسا طولي لبو دكاتن ودتواني دنجي خوي بقينة داد كاكان دتواني سكالا بكاتن دتواني راي قشتيتي بقينة بلان تمشاي او خيزانا بكين همو خلق لعب بيتن تنها وتنها مانوا تنها لجر اشكن زدان مانوا بلام تمشابك إيمانك يان لدز ندا لبر أوا بغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام درباري عمار دي فرمو عم دماركاني عمار برن لإيمان إيمان سوتا نيو قوشتو خويني عمار تمشاي إيمان زوانا بكي تمشاي أو يقين بكي كلا طلي عمار دا هبوا براسي هيت بلا ونهامت يك لو كاتك وتم هناي بكين هيت بلا ونهامت يك لو قورة ترنيا كم روف بتوانين خويدة بردمي دا رابقين بلا عمار بس الأو نهامت يزابو بوبري بيرو باورة شي بتوسك وتوانا أو قناغي بري أقر تي ما الآوى يكي لدايكو باوشي زور سخط بو بلا ما نوي عقيدو بيرو باورة كي بونا هوي طلنا وي بلي أويا إيمان عقيدي راس تقينا وعملي بلي خاتو سميو ياسر ياسري هاوسري لصالي ششي كوتي حوت صار بر لحسرت لبو مدينة دواي أشكن زو آزارة جيك زار زور شهيد قراو زستي باشي بشهيدي قرايوا لا إخوي بروردقار أبو زهل كرميشي لسكي وآفرة بتمنى حاملية تقاندو شهيدي كردو روحي باشي برو آسمان قرايوا لا إخوي بروردقار هزاران رحمتي إخوي بروردقار لو خيزانا بشكو يا بيتن لو خيزانا بيتن كتاها تايا ناويان بسر بر

انا فيها بكو عمار يعني الضابط نكبر كي هرتيني راحتي ونهامتي ودنيا بقريت لبينا ودينا كده خش كان با ايماني شي بتي وكو ايمانك هي السميه مال الضابط هلكاتيك توشي ازار ونا راحتي بوينوا بو باري بتو بو باري هزي شي بولاينوا بو وسينو دان بخمان داب قريب اي خش كان برزم اي او كساني كواد شاتي تان ذكرت للان خانة وادك للان كسان الزيكة كانت لسر عجاب ونقاب وبالا بوشيكت صبري لسر بقرا ما دام خود نيتي ضلي خود يقلاي كل دوتوا لبو رب العالمين ما دام لبو خوي بروردي كالي دكي ما دام تنها لله في الله يا اكتالي نيتكتبا باقصو تواندي دور بركة لقريد لي نكات النوك وكو خشكانك كبداخوا روشكانك كخوي عندها بوشيو حجابي عندها بخوي عن بلام قصي دور بر وايدي كردن كوا سار ببنوا وايدي كردن كوا دس بردار حجابك و إيمانك يعني من بائما لو آفرتان نبي خشكاني برازم لإستاوا آموشگاری کتکت بکه، آموشگاری کرکت بکه، آگه داری خوشکتانت بکه و که به هیچ شوازد، هرتی ناراحتی بسرد هر نکی دست برداری دین کت بی، نکی دست برداری ایمان کت بی، اول بده برو باشتر و تاکتر بروی، نو کل باشتر و تاکتر و برو خوار و بروی تو و هر وها دین کت بره بره کز بیدن، لبر اوا خوشکانی من، دکایا براني مريض لو سدمي برلا في تنيدا بعد ازب ايمان وعقيده ما بقرين بعد دنيا بنوا كوا عقيده شي سليم ما نهبيتن بيرو بارك ما نهبيتن كوا بو قري بو هيزا شي بولاينه وانا نيو درو درون ما دا سسبا بيتنو وهروها حجتك حج ازال ما راحت يد حجتك او دنيا حجتك التافه رمزو جواني او دنيا ونكات او بيرو باورا لدرو درون ما دا سعب كاتوا داو كارم نخواي بروردقال نتمان خالصا مخلصا لبو خوي بكاتن داو كارم نخواي بروردقال عبادتمان لقبول بكا وهروها استقام ما بيب بخشيتن وداو كارم يا ربي لسلسلات المستقيمة كي خودنا ما ندي يا الله يكي نبي لو كساني كوا خسارة مندو زر المندي او دنيا دبين نبي لواني كوادا قرينة وخصمتي خود بلان بزانتا وكولي تشي بطالوا يا ربي خدايا لدى فارينة بقوري خود يا الله إيمانك ما بي ببخشا كوا برقي هرتي آزارنا راحتي أو دنيا هي بقريتن يا ربي تصن أما بفترتي تشي باكا وهنا وتسل أو دنيا هربو فترتي باكا وما قرينة وخصمت خود يا الله نما مليني تاوكو بتواوي لما رازي دبي تاوكو لدرياء الرحم غفراني خود باك ما دكيتو يا الله تاوكو برنامي دهاتو سباردي اخده ابن كوا سبارد زينكات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قيشتنا باسي القرآن كلام الله. قرآن كلامي خويا ها لتنخون عندكي بلا باسي أو بلغانيك لباسي القرآن كلام الله أو يكر كقرآن كلامي خوايا فالولايته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد باسي فرموك أم آياتنا بزمان خير ريتوا لسنقا على جيري بقيو أبيسري لمصحف كان نزراوتوا محكم وتشابه تيايا منسوخ وناسخ تيايا خاص عامي تيا امر نهي تيا اوي باسك لدسي بيشو قيشتين اوي كفرمي آيات ترينا وقوله تعالى فرمي خواهي قرمي ربانا فرمي قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضين ظهيرا وتلا ان اقربيتو كوب بيتو انس هامو انس زندو مردوي جن أول وأخيري على أن يأتوا بمثل هذا القرآن بيان القرآن يكون أم قرآن بنوس لا يأتون بمثله ناتوا وكو أم قرآن بهن يسروني كاتوكا أم قسم معناي كذا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أقرها جن وإنس نقبجي بس إنس لقل إنسا أو كاربيت وجن لقل جنة إنس شاو كاري جن كاو جن شاو كاري إنس كاناتوا النوبك مستحيلة أما التحديكي أتاتاية بولا سردامي خوايا أوهمو دجمناتي بيغم صلى الله عليه وسلم كلاوهمو شاعر قوري عرب هبوا أو زمان الرصين لو كاتبوا ليسا نبوا بوكس نيبو نيوتو منتو أنا بيانم لابدو بلكنه حقتي بلاغتي قيشتو كاتل ناو خلقا زمانا كم مرد لبلاغتي أنا قيش خلق نامتي ساعتي هادية كسيك بيت لواني الشعرية كتبوا بيجواب زاني قرآنا شو تا فرقي شيء القرآن أو شعر وعي تيجيشتن نبرو بيويستا كسيك أتوان لم آيات تيبقى كعلمي بلاغة بخيني قال علمي نحو صرف بلاغة وعلوم زماني عربي إتقان نكا طلب علم وعالم أو شتانا نزاني تيناقا بوشي لا يأتون بمثلي وكو كتابي فرقانا كي أمريكا كبيش ماويك ببر بكري جيرا وكتابي كاندانا نا غلطي نحوي هر غلطي عقلي هر قصي بيا منطق بيا معنى هو هر بخلا أولا هر زلامي بيرا قصي منطقيش بكات لغيشي رسين ترين زماني عربي بزاني رسين ترين بلاغي زماني عربي بزاني ناتواني يتر بوشي لم دوايا خلقي زوري هي عجمة سكرت من يوم لي بروجي كان كرتي من أتوانا بقو قرآن بنوسم بيتابش آيات بو بنوسم هل كسي وعيد نشاني جاهلية دي هو الزماني عربي باش نازاني هي لو أنينا حصار في شي خوند بي بلاغيش خوند بي بس ها چون بيجي فريق خوند وارا بو هي وعيجي شوكا اگر مجالي جواب دانا ويا بوايا عرب لقمي بلاغي أبون لقمي فصاحة أبون لقمي منافسة يعني أوان مصدري لغي أمسر دمن سكان ينسر شاوي أبو أمان بناتو أن الوكو كسكي نخوي نوار يعني سم نموني جوازة يعني قياس مع الفارقة بس بو نمونبو تيديشت إذا بزيش كيكي كرد بيه مثلا كتبك دانا بيجي تحداكم هتا قيامت كسيك بيت وك ام كتابه اشتكي او باسكت كاس هي بزيش كاتو اشتكي طبي كشف كردو لا دواي اواتون جوانتر سانتياغو يا دكتور عمليات بكا عمليات قال بردسي خلقا بيجي كاكا من عمليات بيجي تحدي اهم تحدي عربيه كردي جا تحدى التحدي اصلا اي والله عربي كردي جا تحدى قريب انا التغيير بو يعني بيجي تحدى كم لسر زاوية إيساو لدواي منيش يكي كبير بتواني عمليات أبكا
شتی و کسی توانی شتی و بکه که کردی او معجزه معنی وای و کس هت قیامت نتوانی او معنی او پیاوت شتی کی خارق بود وای وای واقع وانیا زلام سعی دروس که شرکت تاریخ دروس که بچه تحدای عالم کم توانی تاریخ دروس بکه تو هت قیامت حقیه خوین بیت نویتیا قحطانی رحمتی خوایلی به لشونه که باسی واکه افرمی لتن بیتی که قحطانی باسه که الله من كان يزعم انه من نظمه ويراه من مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني الله يركز يكوا أزاني أمن وسلام وسلام محمد خويدي صلى الله عليه وسلم وأزاني وكو الشعر وريني شاعر كان بس سورة يكوا أم قرآن ابن زيان آيات يكوا أم قرآن ابن زيان أجر سورة كي أو نظمي وكو نظمي قرآن بو وكو بلاغي قرآن بو بابيت أخوة وبيجة سبحاني أو أخوايا وزلامة أما قمة تحدينية كاكا والله أما للتاريخ هيج كتابيك نبوة لهيج تاريخ نبوة كسيبه بيجا منش تيكا نسم تحدي عالمة كما تا قيامت وكما بيري شتيوا نبوة يعني ما قمة تحدي لكتابة نبوة لشتي ترابوة تحدي بيغمبر موسى تحدي نكرو بيجا تا قيامت كسيك نية دار فردا بيكا تمال كردويتي كس نيتواني وبيكا بس نیوتو تا قیامت یکی اتر اگر هات بیجیت من ام دار افرادم او خوایا شتیوایا لبرو او صفت خوایا گرو مرمان دایت یا موسا موسا او کاری کردو یعنی خوایا گرو مرمان اتوانی با بشری کی تره وابکا لدوهای اوام پیغمبری تره هاتو ملو چه معجزه لو گوره تریشی کردو وای اوانیا عیسا معجزه لو گوره تر بوا چیا داری بکی تمار ناش مو بچوکا گوری اش چه گوری بس بچاوا وای کوا به مردو 100 سال بلای صبریل نو خورا دری کی بکی تو سلام دسکات وقص او معجزه گوری ترا وانی ا عیسا وای کردوا عیسا سلام دی کرنا او خورا زنوب و تو قصی کروا تو قمه معجزه نی کاکا دینی تو تا قیامت گزنات وانی مبکا بس ام تحدي ام نوسيني شامه موضوعك ني بيجي مردو زنو اما نوسيني زماني عربي بس زماني او خلقش قصيك فرميتي ان انس جن كوبيت ولا سر زبيعه تا قيامت لا ياتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه لما زيت ريا قاك تحدي لما بقوه تريا تلم سر دما اگر 20 تن ظلام هي ممكن يزل وجه صدان كتك او تشي من ادوان بينس اي بو عرب خويني تواني وبينس يا كم جار بو لبر چی بو یعنی او کارا چی بو او زمانی پیغمبر پس قصه بکرو چی زمانی بو خنواری که لچه آسته که بو زلامی که نخنوار نمونه که تر زلامی که نخنوار از اکم تصوری تذوقی معنی که بکن وکو من تذوقی اکم زلامی که نخنوار بیت برق سب که من علاقه بو ابنوسیتو بحثك تقديم بك لبابتك بيجي تحدي هرشي جامعات عالمه كما قال بتوان اشتكي وكما بيجي حمو جامعه كان لمسر دما دكتوري زانكو وماما ساكاني زانكو علماء كاني عالم ونامشي جامعه كان بيخاتا بردسان بقى يبين سيدي بكن كشتي شان قصيب يبكن مقابلات تلفزيون دابز من زلامه جاهل النزانه بيجي اجر تواني تان وكما قصبكن او من وازلا اینا کم تیر میشم کاک گشتی عجز برام بری دانیش نمونه های لقرآن که کابرت شلجاوا اینه فکر و قدر فقتل کیف قتل یکی کلا بلیغ ترینی عربه کن خواب اسیک یعنی دکتور یک بیاری بیشی کاک گیان تو نه جی من دکتور پزیش که ماوزای زن کن باله کاک گیان اما نخوینواره کم اینوسیه شتیگی وک اما بیجا صورت وک اینه اعطیناک الكوثری اما بیجا بشلوجي ويتيك داو دسكات جمين دان وقصينا جو بجو ما السحرة والله ما ساحرة بو يا مانوس لما زيات الكاكا اي تحدي لما قولت ريا لدواي هزار سال كابلاء اكي زمان اكي تربية بجو منو توان بينوسم يلا دي بينوسم
چیه نزیت يعني مناقشه نیم شکل لغه او لغه نماول ناقل که اصلا او لغه که قصی پیگر هم نماول ناقل که یعنی تحدیه که کوتای بیاد تا او شکل کس نه تو نیوک متنبیش سه و زمانی متنبیش بنوس و زمانی مرو القیزیش بنوس شعری و کوام بنوس ابو علی معری شکل زمان روی يعني باب قرينه الله وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن هذا القرآن كافر كان يعني من باور بأم قرآن ناكل هذا القرآن كخداي بزانو وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر هذا ولدي كريم وغيره أما قصي بشرة فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر وقال بعضهم هو الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له يعني ها أما الشعر بين الشعر يرتشي قرنجة ونية ما تعبير لكلام يخو معتزلة كان يجنى مخلوقة مستحيل نية كذا وكما بالمسي أو يتلجلي أما تعبير لكلام يخو يعني شعري جبوايا مهم نية مهم معناه كي معناه قصي خوايا أوان مهمة أمان بعد ما بشر نسيوتي يعني ملائكة كوتيوتي أقل بيجي أما كلامك أني يا خوي بفي قصي كومالك لا فراقك عن يعني بيجي أما كلامك خوي نية أما التعبير لكلامك يا خوا نخير أم كلمات أم حرف أنا كلامي خوايا كبار من بيه على فرمي كاتي وتن شعره خويا قال بير مره يعني دافر وما علمناه الشعر وما ينبغي له نما الشعر ما نفير نكردوه وممكن يجني ابو كزي كي وك ام لم استيابك ني لنا ودنيا ادب وخوارينيا بيت اديب شاعري كي وتحدي عالم بالشعر كيبك ان هو الا ذكر وقران مبين ما الذكر قران مبين قران كرون واشكرايا ينذر من كان حيا خاف فيلم دوايا فيلم بو انذاري كذا كذا زندوا تواو يعني اما موضوعي اشتكنيه بيتو بيجي والله ما كلامني ما تعبير لكلام اما هريك بازي كلامك اخويك تحدي باخويك فلما نفى الله عنه انه شعر وانه واثبته قرانا كانت اخويا قالوا ما نفي شعري كذا واثباتي كذا اما قرانا لم يبقى شبهه تبقى باشترا تيادي بشي يبقى الورود مؤنثي مجازية بلام تبقى لم شينا باشا لم تبقى شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب الذي هو كلمات وحروف وآيات هيج قمان يكنا من التواب وكسك لبها يا عقلها يا كأم قرآن أم كتاب عربية وهو كلمات بديتي لك وملك وشا وحروف حرف وآيات آيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر أجر أم حروف كلمات آياتنا النبوية أو قرآنك أخوة قالوا مرمان سويني بي أخوة ونار جدي بو بيغمبي صلى الله عليه وسلم هر أو أخويني بيتحدي عالي بي أكلوا نعم تم الشعر بيانت مفهوميك مفهوميك دعي تعبيري لك راوتو وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اگر یه ولش شکن لجومانن لواي که دامن بزندو بسر بند کمانه که محمد صلی الله علیه وسلم فاتو بسورت من مثله سورتی که وقوع العصر ما ببین وقوع ودعو شهداءكم من دون الله شایدی تربیت لغیدی خواهی کنم ایربان که اما بو ایوهات و شایدی بیارن لسه قصه کانتا شایدی که تربیتن که لنا و خالکا که ام قصه وقوع او آستیا وقاستي أقصيك هاتوا ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى وما هم ما لا يدرى ما هو بيجي كلام الله تشيا بيجي نازانم تفويضيك تفويضيك كلام يعني نازان معنيك نازانم تشيا كلام كلامه تمام نازانم تشيا كلام كلامه نبى تحدي بس جاب كي بيجي والله مثلاً كسي برسالة قال لي بيغمري قصم بيوم أمت شيء كلامي خواي بجاء نازن متشي كلام والله نازن معنى إيش أي تحدي بس شيء كي بنازن متشي كده
ولا يعقل نعقل أي برد نأذاني شيء تحدي شون بشتكي غير معقولي غير معقولي غير غير مدريب كله شو معناه؟ وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بمثلها عفوا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله ركعت كوا آيات كان من بسري أنا خنريت وأوكساني كوا رجائي لقائنا لقى إخواني وباورني كرجع جنوا بلا إخواني قال ميربان ألان أتي بقرآن غير هذا ألان قرآنك يتر غيري أم قرآن ما نبوبينه يا بيجورا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أنا ياك حرف لي بقرا ياك جملة لي بقرا ما بيتا باشكاك مثلا بقولنا نموني برزي بقرآن وبو دابزينري قرآن من شعري كان وسم لسرشتك مثلا بيتك تان بو يجم ألم نالي وتوتي من لبي برجي مخم برسي كبوش روتي وتي ربي من شيد بم أجر شاد بم ببرجي عارية صحز معلم قصني بي جورا جاب أورد بيك شو محوي بيتك محوي تلم هل من معنى هذا الرحاب بوشيتي الحق سيكي عاقلاني كل من عاقل لبرجي عارية خو مم كعاري كل هل معنى هل قصي تفشى أهو جورين بتاعي تشتان غيرك دبارة باورونا كان خم بيجي تدعوز ما هو كم معنى؟ لا يسلام يترو. باورونا كان يجي صد جوار تعبيري ليك. هذا موضوع. ولم كاته مني حرف بحرفي خويتي. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. ما يسلمني كما قرآن كلامي خوي. هم وشتكي خويتي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم قرآن أو آياتانية كواخر ريته وسريانة وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أماكم الله آيات الرون آشكرايا لسنجها القراوة لناو سنجي أهل علم القراوة يعني قرآن كتابك نيبا نسين قيشت بتهيما قرآن بسن قيشت بتهيما حتى إزيج لدلال القراوة أو يكخر أو تبردس أو بس بوي خل كان يعطيه مراجعة كاتوي خينته هو نسخة أو نسخة كمان روف نسيبتي هو قرآن لدلا الجراوة يعني هيك كتابك نية وقرآن أتبي حرفك هنا قرر يسج لنا ومسلمان أنا مليونها حافظ مانيا لا كمبيوتر بعشر قرآن ين لبره بيجوا لابري أو نية قرآن يا كم هو شيء لشان وشيء دس بيا جاي بوا جاك وتعي كبي جوال يجوا لنا وراس على تسورة جا على فلان سورة بيجال دسي تشابو يا الراس ودسي تشابو يا الراس بيجال يعني هي واي اولى بلدي يجي بينج لا براها لا دمو بيش اوا يا كم وشي او لا برت انا اجاوت يعني تو قرانك ودستو هنا توني اوا بغيب بينج لا برو دو ايوا تشيا دي يلا دي يا كم سنتي اتكان لا بركان بو بيجا يلا دي يا اوا كيتر اوا كيتر اوا برون فيديو هي امتحانيك لا يعني كمبيوترك تو كمبيوترك ودس عازي بدري وك او سريع ناجيتي كمبيوتر وك وليتي نجيشتو لا بري نكرو كواتا قرآن في صدور الذين اوتوا العلم هاي قرون مرمان لسنها ام كتابة يلقلتو بويما لسنجي أوتوا العلم أهل علمه هذا يقرأتوا أبويا وهتا قيامتي شهر بدل الروا يعني مصحف لا يمن نسخيك أبو خلق لسري خينته أو كتابيك نسراوته بقلمي خلق نسراوته كاتي يجين قرآن نالين أويا نالين قرآن أويا كخواي قرم إرمان داي بزان دون سرد الله محمد صلى الله عليه وسلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أم قرآن قرآنك كريمة كريم معناه زور ليس جغيني وهو يباس كم برام يكك لك كرمكاني وتانا يخويني توار حرفك دا حسنة بو نسري يكك لك كرمكاني وتانا شفاء لما في الصدور يكك لك كرمكاني وتانا ك لروج قيامته ببي آيات بآيات حرف بحرف ببرزبيتو
ایتر بعضی کیب کن یعنی زور که ایت جگینیه قرآن زور زور لوا بیاورد کریم به همو معنا کن سر صفت کانی قرآن که هیچ کتابی او قرآن نیه هیچ کتابی نیه هیچ کتابی کنیه راجع لرجان ای و کتاب بخوانو لسرتا و لمقدمه و دست بیکرد للاپریه کم بیت بیجه پیتان بیجه ام کتابی منی هیچ گمانی تیانیه و کس راجع لرجان غلطی تیانه دزدیت تو قرآن يكم جاد اسبيك الله ذلك الكتاب لا ريب يا لا ريب فيه هيج قماني تاني يعني ذلك الكتاب يعني او كتابك كتابي تري يعني كتابك يعني تري بقشتي بوخلوات تلتاوية لا ريب فيه هيج قماني تاني يعني قمي متمانية اما كرمي قرآن في كتاب المكنون يعني أم كتابك أخوي قارم مربان داي بزن دوا لنا ولوح المحفوظ شا باريز راوا قمي متمانية أما كرمي قرآن في كتاب المكنون يعني أم كتابك أخوي قارم مربان داي بزن دوا

نعم ملائكة. بعد أن أقسم على ذلك باشان أمس سويني خوار وقال لدواي أو سويني خوار لدواي فرمي فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب. لدواي أو سويني خوار إنجا فرمي أوي سويني خوار بمواقع النجوم كي زخل نازاني مواقع النجوم تيا كباسي كي وازان جادو بازي خوار سويني بي أخوار مواقع النجوم علماء الإسلام قيشنو تلوت كلا علمي فلكا إذا دزجاي ناسا لسر سكان يوان الرون وسير ما كان يسبر خلقات تانا دل علم علمي فلكو ولا علمي فلك تينا جينا زنا بوتشي قسمك عظيم خوابي خوافي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كوازنا لم أمين على عزمان أو نقطة ولا الرسام دروسيك مواقع النجوم زور عظيمة بيخو سويني بيخو خوش يا فرمي ما قسمك زور عظيمة من يخون بوتا بعد أن أقسم على ذلك فرمي وقال تعالى كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة بكم الله حرف مقطعة أقرأ ما التعبير بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم يتواني مثلا كاف ها يا عين صاد بكم الله حرف يكتر دال واو سين قاف ميم بس ما تدبر ودقة خواب بمدق داي بزانو إيش مجال يقصدني تاني من قرأ القرآن فأعرب بيامصص من حتى كان فرمي من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات هركس القرآن يخين إعرابي كرت واتك وكو خوي خوين ديوا وات لحن تيانكر وات النحو صرفكي خوين نوكي وكو خويبو هر حرفك يده حسن يبو نسره ومن قرأ ولحن فيه هركزك خندي لحن تياكر وات غلط بغلط خندي وا فله بكل حرف حسنة لاني كم هر حرفك حسنة يبغى نسر كزك نزانه وكو خي بخند باشا. وقال عليه الصلاة والسلام أم رواتك يا ناوى روايتي طبرانية بل أم روايتي الترمانية لسلامة كدا حسنة البخاري مسلم شاهدته بس أما مفهومي أم حدثيني دا أم لفظ طبرانية أم لفظ كبابشي هذا صحيح نية بل أم معنى كي لأحادثي تراته البخاري مسلم همان قصية. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. أفرمي قرآن إيه وبخيرا قرآن باش بخيرا باش فريبا باش لبريكا باش حفظي بكا باش خطان آمادة كانت يا بيش أو جماعتك لدواي إيه وديت يقيمون حروفه إقامة السهم تير شنر ريك ستير يكتوز لاري تيا بكات التقانت بمروري زمن لدور كوتنا دسكات لقلق يكم جار با أقر بمو بمولاري لنا وتير أبي كتقان التير أجر بشيويكي تريبي متوازي رياك جوان أو تيرا بريكينا تشوبه بمولاري تيابي لتا دور كويتونيا جولي لقلقك أو أبيت تير حتى ريك بالراس الروا يكتوز يك مولاري تيابي كم جار درناك بلام يك سان لهمو سنتيمكا حركيت يا دروسه أتوالي ده كاتي أجيت شو أنا قوي لقلقة جاية ناتو أنا هدفك إيه بيك لبرو كساني كتير يندروس كردا دائما شتي الرأس هو كل من يجي يجي تيرة ون الرأس تير نمونة رأسية شو كبامو لاري تيابت ناتو أنا هدف بيك لبرو الرمز الرأسية بيش أو خلكانك لدعاء وبي قرآن وكو شون تير رأس أو الرأس يخوننه أو تجويدكي أو لفظكاني وكو خويكن ولا يجاوز تراقيهم بلامها ليرنا جد خاره جوان ويقول لي بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس ليلة أخو جانني كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضليان شيطاني تيافرد راوة جنة الدنيا يغينه فالمب قرآن بخير.

ان پیش او قومی لدوا تانادیت و کتیر چون راس آوا قرآن خان نگاین راس اکنوا تجوید و خوند نو حرف و چتی لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه سبحان الله رك أو رجعتي كوتي أجركي للدنيا تعجيلك تريان بباري باري لسر ورقرن بباري خيرن نا يشتكي تر بمعنى أوي كوا قريك يدينا ناو خلقا ناو درك أو بجنا مقاريك زور ويا وقرآن خيرن ولكشتي باشتر كسوة كما قرآن نازاني يتعجلون أجره ولا يتأجلونه التأجيلنا كان بقيامت علي ناقر بقيامت بيجن والله كاكا بقى ما لقيامتها باداش اللي سوى ناقر يترى وانا تشون شونيج يان كردوه لنا وشونيج القرآن يان خيندوه كاز ليان ديار نبو شوال سيالة سوچة قدان اشتت شرايكي دم دالة بدل ما يا قرآن خيندوه حرفة كاني لو تشي وكو أمي إقامي نكريوه كأمي سكابرة دعاني شل مهين ساكن كان شون قرآن قين سلو حرفان شون مخارج حروفي تجويدي قواعد كاني الشوازي خلنا وكي قراءة كاني لحن كاني مقام كاني كش تفولة والله لا يجاوز التراقي قال وأنا ما نجمل وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما اللي بفرمان إعراب القرآن إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه إعراب كذني قرآن واتا قرآن خلنا بوشي وازي كوان نطقي بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشوي استرب ومان لكي للبر كذني بريك لحرف كاني وباباشي لبرينك كواتا حروفة دقة وقال علي رضي الله عنه إمام علي رضي الله عنه قال بفرمي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله به كله أفرمي هر کسی کفر به حرف یک لحرف کانی بکه او کفری پیکر دو به هموی قاطع حرف یک حرفی تیاه و اتفق المسلمون على عد سور القرآن و آیاته و کلماته و حروفه مسلمانان با اتفاق کس نبو رجلون نبید والا نبی حرف کانی بجمیری برو قرآن حروف نیا و اما کلامی خوانیا اما معنای کلامی خوایا اما ریق سی معتزیلی او مسلمان اتفاقا كروا كوا سورة كان ينجمار جنة سلطة شوارد السورة آية كان ينجمار دول لقراءة حفصة لا إما شش هزار ودوصو شوار حرف شوار آية تيغي شش هزار ودوصو شوار بقراءة خومان بقراءة حفص آية كان قرام كاريها إلا قراءة كان يترى هندي شوني آية تاني كي آية نية بدمي ويتي آوة سطو شوار دكش وكباسم كله عندي قراءة سطو دوانزية أنا برو سورتي فيلو قريش لعندك شونا لعندك يعني كيكا سورتي توبة أنفال لعندك يعني كيكا لذا أنفال توبة دي أكثر بدمي وياه لأنها ربشة على سورة أنفال برام جماردو يعني قرآن وكلماته جاروا كلمة كان يعني جماردوها حرف كان يعني جماردوها تحديد يعني كروت أنا أب كلمة كروت أنا وراسي قرآنه ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر خلاف نية لبين مسلمان كان هركس جحد إنكار لقرآن بك لسورتك لآيتك لكلمتك لحرفك كواتفاق لسريها به نك حرفك جي خلاف بيوكو قراءة شازا كان أو اتفاقية ككافرة بيوكو سين كاريبكا وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف أما إيش حجيكي بالراوية كقرآن بديتي لو حرفانا هو حرفانا إيش إخوايا هموي كلامي قديم إخوايتي نعم سي إمام علي من كفر بحرفانا من كفر بحرف منه فقد كفر به كله تأبية طوأ ونهايتي رأي واتفق المسلمون قصي ابن قدامة خويتي باشا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين والحمد لله رب العالمين عزيزان ميوانان خوشويستان سلام و درود و رحمت و برکتی خوای پروردگار برژه بسر دلو درونی همو لایک من رولی مروف لبون ورکان دا خوای پروردگار هیچ مخلوقی چی ببون ور درست نکردوا لقدرو لغیزو لتقدیرو لشکوداری لمروف لپیشتر بی ببلگی قرآن خوای پروردگار دفرمیه و لقد کرمنا بنی آدم لآیتی جدد دفرمیه وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او ايه قرانيه زرب الزواني دي في ناسيه مروفايتي دكا لغر همو مخلوق كان او مخلوقاني كدرس بوينا اسمان جردون مزره فرشتكان بريكان همو او اواني كمروفايتي بيسر سام دبي ياخد عقل امرو بيري لدكاتوا درس كرا وكيناكا وكوم روبيك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم زوان تلين شوا لعقليتي لدستي لبيكذنوي لتواناي لخزمة كردني كدرس كرا وكان لخزمة مروف دايا همو بو نورو قردون ومخلوق برجوان دي مروفايتي رتساو دكان خوای گوره ده فرمی برانبر با گشتی امن باز دکم که خوای گوره تعبیر قرآن بس تنالو انسان ایماندار نکه ده فرمی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا تنالو عبارت قرآنی بس تنالو انسان چی ایماندار نه او آیتی شترمان هی تایبتا من قتل مؤمنا متحمدا فجزاء جهنم جهنمی پی نشان داد بلان بگوی مروفایتی مسلمانا مسیحیا یهودیا کاسلوچیا بتپرستا ناپرستا سر کرده پرستا مروف پرستا عجل پرستا حاشا لبی نروبی سر خوای پروردگار برانبر همو مخلوق کان دفرمه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا او رزم مروفايتي دقريا سبارد بوا بو هاوكاري و هاريكاري يكتري كقثمان برزان مروفايتي لبنانبر بونا ولكان دفرمي ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا واتا هاوكاري و هاريكاري و هروها الرزدينان و تقدير شكوداري برانبر مروفايتي بشيوهشي قشتي بس تنها ايمان دارنا ومن احياها زندوي كيوا زندو لهمو بواركان لروي ابوري اقتصادي رامياري اخلاقي انساني وهروها جيان وتكنولوجيا ومن احياها واتها وكاري هيبة مادية هيبة معنوية هيبة زستية هيبة فكرية هيبة رامياري هيبة اخلاقية هيبة نصيحة امشقارية ومن احياها فكأنما أحيا الناس جميعا أحزانا عبارة قرآن يكاد برامبر همو مخلوق كان برامبر سي أو سيني روبروي رولي مروف بازدكا خوش بيستكانم لآية تشتير قوائي يولد فرمي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة واتم روفايتي دبه بنصيحت و بآموشگاری و برنمائی مروف آموشگاری بکره نک بزبری آگر و آسن و لیدان و برسی کردن و هجار کردن ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة دبه بنرمونيان بآموشگاری چی جوان نابه بکتک بی ببرین بی بلیدان بی بخوین و جینو سایت کردنی مروف آیتی بی مروف برسی بکره هجار بکره ندا او نفسی آیتا ادعو الى سبيل ربك بالحكمة ونفس آياته لباشا عند فرمي وجادلهم بالتي هي أحسن اگر كسك هاو بيرد نبو هاو راد نبو هاو فكرد نبو هاو آيند نبو هاو جياند نبو هاو نشتماند نبو وجادلهم بالتي هي أحسن ده بيبت زوانترين شيء وما ملايين اگر بكي با هاو جياند نبي هاو جياند نبي هاو شارو هاو ولاتو هاو نشتماند نبي هاو دينو هاو فخرو هاو راشد نبي
1: زور احتیاط یاساییه او عبارت قرآنیه و تا اخلاقیتی مروف انسانیتی مروف زینایتی مروف ده بیوا پاریز راو بی همو کتاب آسمانی کن باز لما فی مروف دکا او آیتی دخوین موا همو کتاب آسمانی کن هاتوا لنسی آیت شاتوا ولقد کرمنا بني آدم و حملناهم فی البر والبحر لپاشن ورزقناهم من الطيبات لپاشن وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا او آيات قرآن بلام لتوراة لإنجيل للزبور للصحف لهمو كتاب عثمانية كان او آيات قرآنية سفري توراة وإنجيل وزبور الشام بعضانين باسي تدكا ده فرمي ولقد كرمنا بني آدم مرو بايدي دعوي خاوني رز وتقدير وتكريم به نبي ما في بيشيل بكري لباشان ده فرمي وحملناه في البر والبحر دامناو لدريا لوشكاني لهمو شوينيك مرو بايدي هي لباشان ورزقناه من الطيبات رزق من پی داوا نبی رزق برای بکری نان برای بکری موت برای بکری جیان برای بکری دبی مافی دیاری بکری او قرآن عبارت لیگ داداتو و فضلناهم علی کثیر و رزش من نا ولا سر همو مخلوق کانی خو خواهد فرمی لپاسان دفرمی سه ممن خلقنا تفضیلا لهمو رزقانی بر رزتریشن و حتی دبی پاریز راو بکری خوای گوره و دفرمه بو همو امتی چکنادو ولقد بعثنا في كل امت الرسولا بو ملت بو امتم خوای گوره دفرمه پیغمبر ایخم روان کردو وحتا ریزی مروف بهای مروف نرخی مروف قیمتی مروف سینایتی مروف زور گوره تره لهمو مخلوق کن لپاشان لآتر دفرمه وما ارسلنا من رسولی الا بلسان قومی خوا او عبارت قرآن یعنی تنزوانا خوای گوره همو پیغمبرانش روان کردو به زمان قومک مفسران و محدثان و مورخان ده فرمود اگر مادم پیغمبر یک به زمان قومک هاتبه عینا بهماش و کتاب کسی به زمان او قوم هاتوا قرآن که به زمان عربی ده بازی لنو جزیره عرب ده بازی اگر پیغمبر یک لنو امت یک به هر زمان یک بی به زمان ده بازی و کتاب کله بویان کامو بالگبو لبو ریزو ریت ساری مروایتی و قدری مروو بهای مروو رصیدی مرو باز تنها خواهی گوره تعریف دکا و پیناس دکا دی بر ریز کنم پیغمبر اکرم علیه الصلاه و السلام که لشاری مکه هات ویستی پیامکه بدم نه تکلیف لخلق کب کبری ور نویش بکن روزی بگرد زکات بدن حج بکن دزانی باسی چی کرد لبرو او کاتی مروایتی ببواسی چکلی یکم دا صلات دار چکلی دوم ازادی چکلی سیم کویدایتی دا صلات دار رجی پینز لسده بو لپاشن ازادی که مروبک ازاد بو دا لسده بو پینز دا پازده ادی چن لسده هشتا و پینز لسده مروبکن کویده بون کویده چیه بون؟ کویده دا صلات دار کویده دا علمان کویده دا زرو کویده پلدار کویده پردار روزگل روزان سون ابراهیم پیغمبر علیه صلات و سلام کچو بتکان بشتینی روزی خواکانی دیتوا روزی زور پیروزا زور مقدسا روزی خواکانی وی دیتوا دستی دا چکشید چو خواکانیان بشتینی خواکانی شکاندو طبعا خواهیر لقرآن دا بازدکا پیغمبر اکرم علیه صلات و سلام عینن به همان شیوا او روزی دوزیه و مروف ده زنن قیمتو سنجی چون بو ده بردره لسر بردیگ لسر تپولکه اگ دادن دره او مروف قیمتی تن ده دو درهم پیز درهم دگه یه دیناره دینار ربعک او دی کری لعفرد لپیاو قیمتو سنجی کرینو فروشتنی پیدا کرا حاشا هم حاشایوانا وکو اجل چون دست یه میدانی آزاد دست پشتی داده یو دوی لیک دکه یو بزانی ددانی کتی هم گوشتی هی یا نه آیا پیره یا زعیره آیا رسنه یا رسنه یا جید ریجه یا کریسا یا بابرین هر تعریفی که تعبیری لبو حاشا لبرستان لو آزاد که دکره آوه لبو مروبایتی دکره دوی لیک دکره آوه چاوی تمشا دکره قلبی برکه یا نه بشنی دریجه ایشکره کوه کونیه قربی فعز دکره روتیش دکره و لسر بردیگ آی تکریمی انسان
0: آی لە ڕێزی ئینسان ڕوود بکرێتەوە لە سەربەردێک لە ئافرەت لە پیا و سەیریان دەکەنەوە دەیگۆلۆ من بە دوو دینارەوە دینار و ڕبعێک ئەو دینار و نیوێکەوە بە سێ دینار بەڵام پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاتو و سەلام پێغەمبەری ئەکرەم یەکسەر چووە ناو ساحەی عەبدفرۆشەکان لە ناو ساحەی عەبدفرۆشەکان با بزانین عیبارەتێک چۆن بەکاردێنین خۆکە چۆ سەرچێوی سەفا زۆر بە قیمەت و بە سەنگ بەڵام پەیامی بەوە فارسەکان و ڕۆمەکان و عیجازەکان و ئیمپراتۆرەکان نار بەڵام ئەو پەیامە دەبێت لە بۆ خەڵکی سادە و ساکار خەڵکی کۆیلە و ژێردەستەکان کە بزانن ئەو دینە چەند پاک و چاکە چۆن مافی مرۆڤ دیاری دەکا لەو کاتەدا بەڕێزان پێغەمبەری ئەکرەم عەلەیهی سەلاتو و سەلام دەست بەرز دەکاتەوە دەفەرمێ الناس سواسیة كأسنان البشت لا فرق بين عربية ولا عجمية ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى فأشار إلى يده إلى السماء بغمر خادث بردكاته أبو أسمان إلا بالتقوى مروف كان رشا كان لسا سبيا كان سبيا كان لسا رشا كان عرب كان لسا عزم كان عزم كان لسا عرب كان نية الناس مستوون كأسنان المشت وكشانيق وهيد يا وزيق نية دهيلوي لو كاتيدا بلال حبشي وزيد كوري حارثة وعمار كوري ياسر خباب وسلماني فارسي وكمال عبدكان وتيان أي محمد دينكت برنامكت ريو ريسكو ري بازو كتابة اسمانيك وخوايكت يعني ايه ما فرق بيناك لقر أمي وعدبة وشيبة أبا الحكم وان أبو زهلي ما مطعم هيت فرقينية بيغمري خو عليه الصلاة والسلام يكرست كلماتي بكاره هناك كمترين وشا ئێستا لە ژیانی هەموومان ڕەنگدانەوە دەدا بەل ئەنتم ئەفضل نا ئێوە بەڕێزتریشن ئێوە بەکەڕەترن ئێوە بە ئینسانی ترن لەبەرەوە ئێوە مافی مرۆڤایەتی و پێشێلکرایە ئەو جە ئومەیە و عوتبە و شەیبە و ئەبوو جەهل و مطعیم و فلان و فیساری سەرانی کوفری ئەو کات زانیان پەیامی ئەو محەممەدە مرۆڤەکان ئازاد دەکات لە ژێردەستی و کۆیلایەتی بۆ ئازادی و سەربەرزی و سەربەرزایەتی بۆیە درزایەتیان کرد بۆیە هاتن مافیان پێشێل کرد لێرە بابوەستین بۆ ئێستا دەسەڵاتدارەکانی جیهان بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئێستا دەسەڵاتدارەکانی وڵاتانی بەناو پێشکەوتوو بە شێوەیەکی گشتی و بە تایبەتتر بۆ درزایەتی هیچ بەرنامەیەک ناکەن لە غیری بەرنامەی ئیسلام نەبی دینی مەسیحی دینی ئاسمانە دینی یەهودی دینی ئاسمانە دینی کاسەلۆچی دینێکی قەدیم ئاسمانی بووە دینی بتپەرستی دینێکی غەریب عارە دینی زەردەشتی و فلان دین هیچ دەگۆڕێ نیە شوێن کۆگا مەقەڕ مەکۆ چی دەکەنەوە ئیعتیادیە عیبادەتی خۆت بەڵام کە زانیان ئیسلام ئین الدین عند الله ئیسلام لە هەر شوێنێک بێ تیرۆریستە بکوژە خوێنڕێژە وایە کۆمەڵێک ناو تەعبیری سەردەمیانەی لۆ دروست دەکەن دەبێ عەلاگەی ڕەشی لەسەر بکەن کەسێکە بەخۆی دیندارە ئیماندارە ئیسلام خوازە دەوروبەرەکەی دێ درژایەتیشی دەکا لێشی دەترسێ لۆ درژایەتی ئیسلام دەکەن چونکە دەزانی ئیسلام فەرق بە من و تۆ ناکە بە تۆ لەگەڵ ترامپی ناکە بەل ئەنتم ئەفضل بەڵکو ئێوە باشتریشن لە ترامپێکی سەرۆکی وڵاتەیە گرتوەکانی ئەمریکا بۆ لەبەوەی دەستلات ڕشتنی خوێنی هیچ کەس نییە لەبەرەوە ئەتۆ هەتا ئێستا جینۆسایدی هیچ کەس نەکردیە خەڵکت برسی نەکردیە خوێنڕێژی خەڵکت نەکردیە مافی خەڵکت پێشێل نەکردیە بەل ئەنتم ئەفضل بەڵکو ئێوە باشتریشن زانە وەکو عیبارەتی پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام لە بۆ ئێمەمانان ئاوا دەکاتن بەڕێزەکانم کەوابوو زانیمان بەڕێزان هەموو یاسا دەستکردەکان هەموو بەرنامە دەستکردەکان بەناوی سۆشالیست بەناوی دیموکراسیەت بەناوی ئازادیەت بەناوی سۆشال دیموکراسیەت بەناوی یەکسانی بەناوی عەدالەت بە کۆمەڵێک ناوی زرق و برق هەر هەموویان درۆیەکی شاخدارە بەستراوە لەسەرێکی جەهالەت دێ خۆی بە ئێمە نیشان دەدا بە ناوی ئەکتەرێکی ڕۆشنبیر هیوادارم تێبگەین کەوابوو زۆر گرنگە ئێمە بزانین ئەو ئیسلام بۆ سەعادەتی من و تۆ بۆ سەعادەتی باو باپیرانمان بۆ سەعادەتی دوای ئێمە ئێمە دەبینە تەمسیلێک شانۆگەریەک ئەکتەرێک وێناکانمان بۆ منداڵەکانمان دەبینێتەوە بەڵام والله ئەو ئیسلامە دەبینێتەوە بە ساغ و سەلامەتی کۆمەڵێک دین 11000 بەرنامە وەکو بەرنامەی ئەلمانیەت لە سەردەمی پێغەمبەر هەتا ئێستا 1444 سال لەمەوبەر هاتیە بە ناوی دیموکراسیەت ئازادیەت لیبرالیەت فلان فلان فلان هەر هەموویان بووکایەوە بلام إسلام يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ونسي آياته زور هاتم فيان لكر فيان لإسلام كر فيان لبرنامج قرآن كر فيان لمزقوت كر فيان لدستور ياسا إسلام كر بلام يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره بلام وكو وكوتي وكو الرجوية أوان فيان كر گەشایەوە خۆشەویستان رابردوی ئیسلام دیارە و رابردوی ئەلمانیەتیش دیارە ستالین و هیتلەر ستالین دەرێ ئەمە قبوورمان نییە مرۆڤ بە کۆیلایەتیش کۆیلەی ئێمە بێ لەبەرەوە کۆیلە لە ژێر دەستی ئێمەیە بەڵام بە یاسای ئێمە ڕازی نییە و هەروەها ستالین قسەیەکی خۆی دەکات دەرێ ئەگەر جەماوەر دژایەتیشمان نەکا هەر دوژمنمانە لەبەرۆی جەماوەر سەماوەرە بۆ هەر کەسێک بێ سیکەی دێ و بەرهەمی دەبێت یا ڕەبی خوایە لێ دەپاڕینەوە بەدەستمان بەدەممان بەداوێنمان بە ئەخلاقمان بە ڕەوشمان بە قیەممان بە مەبدەمان بە خاکمان بە وڵاتمان بە نیشتوانمان بە زانامان بە نەزانمان بە ئیختیارمان بە گەنجمان بە پیرمان بە لاومان بە سیاسیمان بە ڕۆشنبیرمان بە خوێندەوارمان بە نەخوێندەوارمان بە گەورەمان بە بچووکمان بە ئافرەت و بە پیاوەوە بە چین و چینایەتیەوە بە تێگەیشت و ناتێگەیشتیەوە بە لێرە و لەوێوە بە شار و بە دەشتەوە بە هەر شوێنێکەوە خوایە لە دینی تۆ حاڵی بین خوایە لە بەرنامەی تۆ حاڵی بین خوایە لە ئیسلامەکەت حاڵی بین خوایە وەکو خۆی لە قورئان حاڵی بین و ڕەتیلی القورئان تەرتیلە بکەیت نەک خوێندنێشی دەنگ و سەدا بکەیت یا ڕەبی خوایە پاکمان بکەیت چاکمان بکەیت بەرزمان بکەیت بەڕێزمان بکەیت شکۆدارمان بکەیت شارەزامان بکەیت لە قورئانەکەت لە تۆ لە ئیسلامەکەت لە پێغەمبەرەکەت یا ربی خوای اینو خوش شفای بده یو بند آزادی کی او اینه بوای هبوی بکی وی هبوی دلی فرام کی خزار قزی بو بده یو چشم مشکلی بو سر سر کی خوای به مدال مدال بی بده یو بیا سر ها سر بی بده یو بی خزانه خزانه بی بده خوای چشی چی من نزانی تو دزانی چشی علاجی بو کی خوای اینه خوش لیره لوی له هر شوینک لمال ولا درو ولا دروی ولاتا لگنز لپیرا لجوان لجوامیر لافرتا لپیاوا لغیر مسلمان خوای شفای عادل و عادل بو بنری امین والحمد لله رب العالمین الحمد لله وبه نستعين خوش استعلم كتابة كيدر صالك من العراق بول بليمر كتابة الشاشة صدلة برية هو دارم جنزكان أواني خويا بس يا سيج دزانن أو كتابي بخينوا بول بليمر صار يدو هزارو سي كرجيم العراق رجيم بحث لا رجيمي بعض العراق نما هذا صلاتي قلت كيكي لا كسيش امريكي بو عزدا كم يك مشهد تان لنا او كتاب لو بعض بكم بس هو دار مش خود يبقين دريهاتين صار 2003 ملت العراق كس روشن بيرو سياسي كان من كو كردو پالفتا كرانو هل ينزران كس سياسي كان من دانا لهر حزبك و گروف و جماعاتك ورن بيكو دستوريك منسينوان دری دوازده روش هاتین دستوری عراق من نوسیوه اول لایق کومل اکتبینی لسر زور شد دری که کاتی لی بوینوه گوتی دستور که من نوسیوه چپریلو لیدره گوتی یکی لسیاسی اسلامی روشن بیرکان سری لون جمنا گوتی قربان ایمه دوازده روش داده نشین لبو دستور نوسینوه ملتی چی سیوپینز میلیون کەسێک بەس دەزانی خوای پەروەردگار دەستوورێکی نووسیتەوە لە بۆ هۆی مرۆڤایەتی پێشی منوت و دوای منوتوش گوتی مش گوتم چ دەستوورەکە تەورات ئینجیل زەبور گوتی نا قورئانێکی لە باغری دێنیا گوتی ئەو قورئانە گوتی دەکەی ئەو قورئانەم بدێ یەک ڕۆژی بخینمەوە گوتی نا یک روز نه حتی مای بخینه گوتی چون دوای خینما تمشاده کم دستور مروایتی او یم خالکان ماندانایا بلی مردری عمل برژوندی خو مان سینایته کان یل برژوندی خو یان بلام خوای پروردگار ل برژوندی بونه ور عمر وکا نسکیوا کس یک ل سردین جولکا کس یک د صلات دارو داجیر کار بی اول قران و ما فی مرو بگا عیب و عیب نیه بس که مسلمانی چو کو ایما حتی است سمالنی قرآنی تیدا نبی سمالنی قرآن خوینش تیدا نبی سمرکزو بنککانو شوینکانو مزگو تکان نبی پر لقرآن و قرآن خوین نبی بلام اول قرآن گی تیگشتنی قرآن چود گرنگا گوتی بو بیانی چو موا گوتی گوتم باشا من باشا و خین موزانین دستوری قرآن هی وایا ادی باشا انگولو حتی است ایش پیناکن گوتی زردخنه چی کردو گوتی چه زنگور بملی پشیده وکا گوتی گوتم ادی اقصیت یا گوتی قطیرو کشی زار خوشیلو جرامو گوتی که احترام لبو زنبتان گوتی گوتی که مالا مشتی اوائی گونده چی خربو نوا گوتی انوا باشا اما زنگور چی بملی پشیلی وکاین هر کاتا چی پشیله هر یک سر زرنگه دی اما خو لکنان دکتی والله باشا گوتی همو مشککان سپریالی دا گوتی اشتا چی چاکا گوتی یک لمشککانی دوری با تمن گوتی باشا اوز زنگوره که هات پشیلش منگاز کرد چه دا چی بملی ودکا گوتی گوتی مو قرآن که هیا بس چه دویری لبرنگو امثالینگو عمل با قرآن که اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل السنة والجمعة والجماعات اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين وعليك بأعدائك.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

صلواتنا لسر بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم هموما حزمان اللي يبقين بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بلام صلواتي لسر نادين هموما إدعاي محبتي رسول الله كين صلى الله عليه وسلم بلام صلواتي لسر نادين هموما إدعاي خوش ويستي بيغمبري إخوة كين صلى الله عليه وآله وسلم بلام صلواتا كان مانية ريو سنتي ما انجيشتوا اقتداما برسول الله وازلينا هموما نليم بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم خوش ما اندوي بلام أثري خوش ويستيكينا لسر زبان ما انهي نلسر جوارح ما انهي نلسر جويسكو تشاو ما انهي هموما نليم بيغمبري إخوة صلى الله عليه وآله وسلم شفاعت ما انبوبك بلام هيتش خوش ويستي بيغمبري إخوة لدل ما اندانيت خوابا هموما لم جمعا فحسي كيم زاين لصادشن بيغمبر ما انخوش ويت هموما نزاني اقدروا لك الله نكي صلى الله عليه وآله وسلم بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كساني زور ليموني زيك للرجل قيامة أو كساني

0: دەزانن کە سەڵاواتیان زۆر داوە لەسەر من. چم کامانەمان ئێستا زۆر نزیکن لە پێغەمبەری خواوە صلی الله علیه و آله و سلم. دیبا لە خۆمان پرسین، دیبا ئێستا لە خۆمان پرسین هەر یەکەمان لێرین بۆچی هاتوین؟ ئەمڕۆ جومعە بوو چەند سەڵاواتمان داوە؟ والله بەدرۆ دێینەوە لە ڕۆژی قیامەت. خۆش خۆش بویستوێ پێغەمبەری خوا کوا سەڵاواتەکانت. پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم دفرمي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. صلى الله عليه وسلم دفرمي هركسي صلواتي كم لسر لي بدات الله ده صلواتي اللي سر لي كوا صلواتك عن من لسر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم.
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني رجا با امیدی سود لیور گرتن. ایر دنجی اسلاما، دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: وعدته.
1: ذكري دواي بانك. دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر بيغمبر صلى الله عليه وسلم. باشان بليه

خدایا پروردگاری ام بانگواز توا و نویج دامزراوا ببخش به پیغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم بلاي برزي الوسيلة كاشوينك اللبهج دايا بو كزنا بي دقل لبندهيك لبندكاني خداي قورا وبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي وميد موايكا أو كسمن بم والفضيلة كبلاي چي زيادية بسر دروس كراوان دا وبيبرا أوشوينا سباس كراوي كبالينت بيداوا كبلي شفاعتي قوريا للروجي دوائيدا هركسيك أمبارانا ويبلي كاتي بان دبستي بر شفاعتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دكويت باشان بباري روا بوخوت لنوان بانغو قامت دا تنك بارانا وي أو كاتا رتنا كريتوا

0: سبارة تربة أمين موظف قريبة بصر لدوزار وتقريبا من الدواء
1: يعني شازة صار خزمة تتيا
0: زام الشمولي مدكا وعالبر دكا
1: بلي بلي شمول الدكا شمول الدكا بلي شمول الدكا هيس كنا كتسيا فورما كراجي لا بداخوا فورم هم هندك دوسي روش دست بيك دوائي رايان جي ساو كمي بلي سرادو ساو سرساو خواه لقلبي سرساو كاك بخاري وماي كان داخل ساو كم بما يقنميني توا كاك بحري اگر داوي واتساب داكي بلي بنو ساو رقمي 0555-327-02 ان شاء الله اولا خزمة دادا بين 327-02 اي راديو ار داوة كاريا كتي بنامي دنجيب نير جواب دادينوا زوی قزای خوات کی داوش دکری زاری ماوا زوی کانی پیر ممسیلیات هات زادی دوک بازار دیار نه کی داوش دکری در اسلام برام ادی وزوی دوی بحرکا نزیکا دیګل لشو زوی ور دکری دیار نه تا استا زوی کانی پیر ممسیلیات دګر ناف شارا بلم کا داوش کی نی دیار نه کا او دلونیا
2: بله سلام علیکم
1: کا وعلیکم السلام ورحمت الله کوتا مایکا فرمو برایکم
2: ممنون شاكو سر او زبياني لشقلاوي دران
1: ايه
2: ما بركان وي
1: بله
2: سا ايما خشين ناوليسي متفرقة نظام او متفرقة تي بسرع تي لدي
1: يعني تسون متفرقة يعني زبي دورنك لشقلاوي كارزان ياري شقلاوي
2: نانا كارزان ياري من شقلاوان يا كارزان ياري باليسانو هيرانو باسر ما وحرير بويتا متفرقة نازم أو متفرقة لسيوة دي
1: نعم متفرقة متفرقة نيا شارواني خوي هيا بلام اگر زوي لوي دز نكوت أو زا تحويل شوينش كده كده ناوي لنا دريا متفرقة غلط أو بوسو استايم
2: الزوي لدز زوي لباريسان وهيران وحرير نيا
1: بيدا أو زا أوا ببيرين ما يكا نسرائيل خالق دليل هرس نوري شارواني يك زوي نبي فرمانبرانی او سنوری شاروانی د غوازین او سنوری شاروانی چتر بس حتا استا دیارنی حتا استا دیارنی له شاروانی کده
2: ممنون بارز شپ
1: بس زوی ورده کرم به خام ان شاء الله
2: ان شاء الله بګور له کاسم ګرته
1: خوشوستی سپاس دکم ساو کم کا کوسر هر جمعره چی دادنه نازانم یان کوسره والله زور داوی لبردنم یا من جماری خوم ناتوانم بدم هر ایشکتان بمنا او داتوان سود لو جماری بین 0-715-327-02 کاغ بخاری خواه خیری بنوسی هر یک پسیار من بود نری یک سال واتساپی خوم دنیری و امن جوابی دم و اوش دنیر تو لخزمت تن داما وزم زیادازی که تنه او برک تاخی دبی اگنا ایشکت دروا الله يكاك بحري رقمه كمان دو سيزاخين دو بس ديال اقل لنبو برام اصايش هر دنجينيه تون اصايش دنجينيه حموش وينكاني كزوي دابش كلابي اصايشي لقلبو بس بسر يا ريكو زاري پاسش دي داري كاكو سر پاسكاني قرشي جين اي او قرشي جين لميج او مشكلة يعني كشان كي كشان ناميني هو نازم لو چشي پاسكاني قرشي جين تاو نبي كوتاي پيبين كاكا کاکا دستان خوش انشاءالله بیانی لکشمیر نو دیم و خزمتتان سپاس لبو همو لایق لبو همو هاوکاریا هیوادارم امرو زوترین پسیاری عزیزان مولام دا بیتوا خواهی گور همو لایق من اصلاح بکا لسر او دینه خوی بردوام مام که خواهی گور حرمی کردستان بپارزی آرامی بکا خوشگزرانی بکا انشاءالله شفای نخوشکان من بدا هرچی خیر و خوشی بیانه تر من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي يشيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: كلو كاتدا دبي بلاي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: هركس آوا لدليا وبيلي دتيتها بهشتها

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برزان وخشوستان من لخزمات سيبري جياني هاولاني في غمري خوايا صلى الله عليه وآله وسلم جيان بسر أبين أو هاولاني بتشاوكان السريع بحضوري في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم شادبون أمرو لخزمتنا أمي يكيق لأوها ولانيك قائدك زور قورية لروي عسكرية لخزمة يجيان بري نسر كبريتيا لمثناي كوري حارثي كوري سلمي كوري ضمضمي شيباني بمثناي شيباني مشهورة هندك ناو هن العربية الفلاميان لسر هندك شاء الفلاميان لسر نية مثناي كيقلون ناوانيك الفلامي لسر مثلا عباس ام خماضين عباس بدل العربيه اوتي العباس مثنى خمن هر الله مثنى او شهر وهاي في اوتي المثنى مثنى الشيباني يشك لو كسانيك لاهل العراق لسر حدود لبيني كوتاي فراتو سرتاي ولاتي فرسه ولا يجيان بسر ابن شيباني كان امش خوي بو خوي لوي يو يكيك لا غور بيوان يو عشرته كسيك هب ولا ناو شعراء قريش ولا شعراء عربه بقشتي كبريتي ولا عمران كوري مري شيباني يكيك لا شاعر الزور مشهور كان كلو زمنا ببيع اعلام زورق ل عرب شعر كاني عمران انو توتوا عمران اكات خالي ام مثنايك اس ام لخزمتين طبعا مثنى زور شعري لجاهليه بسرا وتراوا تشكوكو فخري كي زور قورا بو شيباني كان باسكرا وهمو شاعري كي شيباني الا شعري بسر مثنى وتوا قصه بسر هاتي لجاهليه دور ودريجا يكي لو جنغاني كا باس اكري لكاتي جاهليه كردويتي قبيله تغلبها بون هير شكات سريان اوان كاكوجي اكوجي اوي كزندو امانته ولا حيبته اخوي اكابنا وفرات زوري كان اخنكن دو ترهم او استهاتيك اجري خوي هيشي لي هلنا غير توزيعك وسرها ولا كان يا اتر امام بيت قصيك مشهور لنا عربه حتى شاعرك لشاعر كان الشعر الله بسر نك خويا بسر اسبكي بابلين مثنايا افرمي ومن الذي غش الدليكة سيفه على حين أعي الفرات كتائبه أفرمي إما لنو إما وتلبني الشيبية كسيكي كدليكة كأسبكي أو كاتي كوا أسبكي شمشير در أهيني إتر فرات بقرسي خويو أو أو قورا ناتواني كلوبة لجنجكاني أمهال قري أوند بهيزة وهيرش أكاتو بلامر أداتو جنگ أكا والحال يكيك لقائد عسكري زور قورة كان كشورتي كي زور قورة لنو عربة بها كردو لزمني جاهليته شوازي مسلمان بوني أم بياوا بيغمري خواص الله عليه وسلم كخريكي دعو بانقوازو لنو مكة وعزتي كي زور أدراو دواتر ورده ورده بشتي نما لنو مكة دواي عام الحزن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بدوا مأوايك أقراب ويا هركس يرب كرد يتناو مكة وبما بس حج كردن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أشو محاولة أكر قناعتي في أبكا كبية تبال بشتي أمو إثر مكة بجيب يلا بشي وشوي نثر ابن عباس ومن أجرته وأفرمي علي كري أبي طالب ويجرامه وتي منو أبو بكر الصديق لخزمت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أروشتين أفرميه كروشتين سير من كردو قرائن عشتو قومك من بيني كبيك ودانش تبون كسي كانتيا وزوزور جوان
الله سوينا بيشو إمام أبو بكر فرموي ممن القوم أما كين أم قلا وتيان من شيبان بن ثعلبة لعشيرة شيبان بن ثعلبة أبو بكر الله رويكر دا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وتي بأبي أنت وأمي يا رسول الله داكو باوكم بخربانة بي أم قوم أمانيك أسدانشتون هؤلاء غرر في قومهم غرر في قومهم أمانا وكو سردستي قومك خوان آوان كسانك زور بهيزن دانشتو لبيشة ودانشتو في غمري خواص الله عليه وسلم لدواء إمام أبو بكر ودانشت للاي الراس يو مفروق كري عمر لم لا ترى وهانئ كري قبيصة مثنى لقل نعمان كري شريكة همو أمانا بيك ودانشت بدوي أبو بكر الصديق وإمام علي لقل في غمري خواص الله عليه وسلم لبشتي ودانشت أبو إمامي أبو بكر زور بنرمي وهادئ طبيعتي زور نرمي هبو روي كرده أو كسان لهم جوان تربو زماني شي بارا وتربو كمفروغ بو شكا مفروغ مشهور بو بوي كدو بالكي زور جواني هي العربة باس يعنى كر و لهم سيما و هيئة جوان تربو روي كرده مفروغ و بيوت كيف العدد فيكم ايو جماري قومك ايو شيبانيا كان چنكن و تي زور ترين لهزار ولن تغلب الالف من قلة و هزارج لكميتيا ناشكي وتزورين وتي شونا هيزو تواناتان شونا كيف المناعة أو جوتي وتي علينا الجهد وفينا الجد حمو جهدي خم أنا كينو جدية وقرجو قولي مانتياو كسي سخي زور بقوتيش مانتياو وتي جنك تان لقل دجمنا كان تانات شونا فرمي أما قوميكين مفروغتي أما قوميكين لنؤثر الجياد على الأولاد أسبكان يخوما لم نالكان من خوشتريه شكا أسبكان جنجي بيك سلاحكان من لو داراني كان ناشتو من خوشتر من أون واتا أهل جنجين إثر أمانا من حاضر هموي والنصر من عند الله نصر الله إخواه جل جلاله إن جاء إمام أبو بكر دواء قصانة توزي جوكي هادئ كردو وناسان دني ببيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم خوشويز لدواء أبو فرموي أو قد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتان جيشتوك حوالك تان بيستوك في غمبرك هاتوك في غمبري خوايا صلى الله عليه وسلم أم بياويك لبشت موية وتيان بالي بيامان جيشتو باس كراوة أقامان ليتي فيكسر لم كاتا مفروغ خلصا وتي فإلى ما تدعو يا أخا قريش هو بري قريش تو بو چي بانقواز مانك أتو چي بلي إنجا في غمبري خوايا صلى الله عليه وسلم هاتنا ومجلسك وفرموي أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هوارك مبعك بؤيك شايتي بدريك هيج فرستراوك نيا غير ذاتي حق بتاكو تنهاو هي شريكيك نيا ومن بيغمبري أوم وهركسيك إيمان بيبين أبي دالدم بدا أبي يارمتين بدا سركوم أو تا قريش بشتيان تيكردوم بيغمبري خوان صلى الله عليه وسلم بدروخ سوتوا نارحتم أكن إن جام آية بيروزي خيان دوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ورن بابوتان بخيان موا بسرتانا أوي كخوا جل جلالو لأيوي حرام كردو ألا تشركوا به شيئا شريك بخوا قرار ندن وبالوالدين إحسانا شاك كاري لقل دايكو باوكابكن ولا تقتلوا أولادكم من إملاق لترسي برسيتي نشن من آليخوتان بكجن نحن نرزقكم وإياهم إما إيه ورزق أدين نرزقكم وإياه طبعا ما يتلى طافته زور قوليتي أفرمي من على كان ما كجن لترسي أو إقرانية وبرسيتان به إما رزقي إيوش أدين وأوانيش يعني رزقي خوشتان من بيشترها الدعوة رزقي من على كان يشبه همان شواز أدين إن جاء فرموي ولا تقربوا الفكجن لترسي أو إقرانية وبرسيتان به إما رزقي إيوش أدين وأوانيش يعني رزقي خوشتان من بيشترها الدعوة أصلي من على كان يشبه همان شواز أدين

طبعا همو ام صفات انا صفاتي زور برزن امانه اي انزاني بو ذاتي انسان خويتي بو مفروغ بيش عقل بجاري ثروتي والى متى تدعو يا اخا قريش ابشر الدواء شي تربد ليك يعني تو دواء شي اكي هل امانه بامانه اكين وتي ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خو امرتان في اكاب عدل وعداله لسر زويه باحسان وشاك كاري وايتاء ذي القربى اواني كان زكتان لخزمو كاس اجاتان ليان بيو خزمتيان كان وينهى عن الفحشاء والمنكر خراب كاري كان منكر كان بغي وزنا خو نهيتان لاكل مانا يعظكم امش قاريتان اكا رب العالمين لعلكم تذكرون هتاوكو ببيرتان بيتوا عقل إنسانات بيتوا شويني خوي ولمشتان أخوتان بارز ألم كاتيا طبعا جوان لم آية بيروزانة بهمو يعني جوان قرتبوا بتشاكي زانيان كخويان شيء أكويتا سرشانيان وأم بياما داواي شيء أكا طبعا عرب لم كاتا زور زيرك يعني تصور كان لما زور كاد أخوين وأمان خلقي دشتكي بون بوشيوازا بلام كات سيري وردكاري اكي امانا همو عباقيري زور زور زور لشتيا قيشتون ابله تمال نبون حالي نبن پشت اشتكان يان خندوتو مفروغ يخسر وتي دعوت والله يا اخا قريش الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال اخوة اوشتاني كتووتي همو اخلاقي برز برزن كردوي زور قورن بس اما هاني شيخنا وصاحب ديننا ام بياوي ديني اما زين شي الله هاني أوتي والله أم قصاني كده هم وجهك خويتي كإنسان قبولك بس تأخذ أزاني أمن نري قومك إن قومك جورة لا برشت ما نوايا أبي برسيان بيبكين لا خونات وين بريار بدين ولام لا تؤجرين وأي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم إن جدواي مفروق روي كده في غمري خوا صلى الله عليه وسلم أوتي وهذا المثنى أمج مثنايا شيخنا وصاحب حربنا أما الشيخ جوري أمي بيري أمي وخواني همو جنگ كاني بياوي عسكري اما ام بياوي بزاين شي الله وتي والله اي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قد سمعت مقالتك بوردي جوم قد لو مقاله ولا كلمات انا كفرمت بلام اي خوشويست اما لنيوان دو روبارن روبارك عرب روبارك فارس كوتون انت او بين اما يبشي عربا اتوانين حرشي من بيئة وان بيكن كزنات وان درقتي أمنا بس أوي بشي فارس زور خطر أي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم وعهد من كل لقل كسرى فارس كبهي الشوازك روداوك دروز نكين وهيج كسي كجنه إن منطقي خوا من إن جا من هرشي سيري أم كلماتانا أكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان بخوا أما أخيرا كي بو أخو أروى إني أرى من وابين يكرهه الملوك حرشي ملك الرقي لم آيات أبيته لم كلمات أنا محق طواوة سري زيريكي مثناك ليرا بس أزانم أما جنجيكي قورة برباءك حرشي الدنيا أبيته درجي بيغمري خاص الله عليه وآله وسلم فرموه ما أسأتم في الرد إذ فصحتم أخوة هيج غلط يكتان نكر كاتب فصيحي والرواني جوابتان دامه وبلان بزانا وإن دين الله لا ينصره إلا من حاط به من جميع جوانبه جاء مثنى وتي بيغمري خواص الله عليه وسلم والله إما أتوين نصرتي توبين ولا لا إما يك عربنات وأنا دز بيني وتو بس والله إما حش ما بينك للكسرة عهد من بدريك تو كيش لقال كسرة دروز نكي إماش بش عربه هم بكونترولك بيغمري خواص الله عليه وسلم فرموي والله أم ديني خوا كزنات وأنا كسنات وأنا نصرتي بدا لسوتيك وابن لدينك أبل همو لا كان وابن لدينك إن جا نصرتي خو بويدي لبرو نابي مرز دابن لسر دين والله من مثلا أم بشي دينك أم بشم بيناكري نا والله أبي بسم الله إلي بك لا أول تا آخر أما جنجة لقال فرس وعرب وعجم وهموي وتيان دي شيخ مو الشيخ مانو صاحب الدين من شي وتوى بابتين بقرينه وبرسيارك والله بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي أي بنو شيبان دلنيا بن زور تينا بره بچاوكاني سر أبينا خوا ملكو مالي كسرا سلطو قوتي كسرا خاتا بن دسيو ايو زالة بن بسريانا طبعا هم كلماتانا زور غريبو بلايانا
هەموان گوێیان گرتبوو

فرموي أرأيتم لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم. أمانة هموي أداتي أتسبحون الله وتقدسونه تسبحات إخوائك نخواب قورا أزان وباكو بيقر سيري أكن أقر أمانة همو في عطاك اللهم كاتا هاني أخوي بينا جيراها وإكر إخوائي أما بيني تدي اللهم لك ذا خويا فريمان كو أما بيني تدي نجاة من بلا كسرى. إن جاء في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمو يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو أي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم إما توما روانك لو تشاهد ببسر أم قومه وبيامك أن بيبقيني مبشرا مجديا بديتي ونذيرا بيان ترسيني وداعيا إلى الله بإذنه بإذن إخواته داعيبي وبيامك إخوة والسراج منيرا شرائك يرزو رشنو برشنك داربي وأم قوما ليرا إيمانيا نهنا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قرانا وشوين إخوة كقرانا ويا كم كسيان لم جماعة كبيري كده وزور فكري جولان بريتي ولا مثنى لناخة وبريالي دا إيمان بيني بوين لسيرا هندق أفرمون لصالي نوي هجرية إيماني هنا هندق أفرمون لدي هجرته إتدواتر بخزمتي في غمري خواص الله عليه وسلم نقشته أفرمي إيماني هنا ليو ورده ورده لنا وخلقها دسي كربة دعوه بانقواز هر أم كلماتاني بيستو لخلقي أبيس خلق أهاتن خبري أن بوه هنا شي رويدا وشون بوه شيتر وزراء لدواي إيوه جوي هل خسته وام بيا وعقل وورده ورده إيماننا شن كسيك لقومه كي خوي سيشل كسيك يكو كرده إيمانيا هنا في غمري خاص الله عليه وسلم وفاتي كردو رويشتو إمام أبو بكر وبا خليفة مسلمانا مسلمانا لم لاو مجهولا لولا حروب الردية ولولا لبر خبري عن أبيس كسيك زوري هنا وفرس حر رجي لسوشيك وأدى لفارسك إمام أبو بكر أيها هاوار أم كسيك كي النسبي ناناسي وابزور خوي سلمان بسرمانا كي أم كسيك شان كسيك وتيان أي إمام أي أبو بكر الصديق هو بريتي إلا مثنى كري حارثة كري أوا ومزانا نسبي أم كسه هيج نشا شارويكي تانية هذا الرجل هذا رجل غير خامل الذكر يكم مجهول النسب نية دو مش قد ناي والنابي حرب بين شتيه أكاتا وكنا لنا وخلقها هذا يسر زوري بو فرسينا وبو كسراهينا وممتلكات يان دايرك ليو بلا ماردا إمام أبو بكر لرواياتك على النامي بونا لرواياتك على مثنى خوي كبستي إمام أبو بكر هوالي برسي وقرايو على هاتنا ومدينة وبيني في غمري خوا صلى الله عليه وسلم نما وإمام أبو بكر أمير إيمان دارانا هات خزمت إمام أبو بكر إمام أبو بكر ناسية وكالقل مفروق لقل هانئ أو أنا رشتبنا خزمت في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم هات خزمتي وتي يا خليفة رسول الله من تعظف غمرنا ما وصل الله عليه وسلم بخزمتي بقم أوهاتمة خزمتي تو استعملني مع من أسلم من قومي بكارم بين أبو دينك لقال أوانيك إيمانا هنا وما هنا ولا قومكم أقاتل بها هذه الأعاجم تاوكو بتوانا بميلي خوم جنكم شكتا إسا ببسر برشتير كردوما وإسا هاتم بيعتم بتو داو أفرمي أيش ناميك عهدك بونوسيو تسليمك لوتي برو لقل قرايه وعهدك بشاني قومك ده هم قومك ايمانيا هنا نزيك هزار كسي كو كدو بدوري خويو ان جا ورده ورده دسي كرب جنگ وجهاد هي زور قوره يكمن كز لا ايمان داران شمشيري هلك يا شباب رامه بفرس ام بو زورك لا روايات شعر خيان لمثنى هو مثنى هندق افرمون صحابي پیغمبر ني صلى الله عليه وسلم شكو الين صحابي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم او كسيك اي بينيت ولزمني أو بإيمان داري أبي أو أنيك ألين لدواي في غماري إخوة إيماني هنا وألين يشت أنا بوت الصحابي بلام أو أنيك ألين لصالي نوي كوتشي أبو ألين يك كلا أصحابي في غماري إخوة صلى الله عليه وسلم بويا للسلسلة أصحابنا وكي ذكر كرا وباس كرا أفرم دس كرب جنگ وجهادي زور جورة يكمن كذ لقى الفرصة جنگي كرب بريتيلو زوري هنا وفرس
دواتر نامی نرد بو خلیفه ایمانداران که مددم بو بنیره هاوکاریم بو بنیره بوی تاو دریان کم لولاتی عرب همیشه امام عمر یاسایی که بو ایو با او نکویت نیوان منو ایماندارانو دوهای امام عمر با امام او بکری و دوتی ام کسی چی یؤمر نفسه هر خوی بزور کر با امیر اما نمان کرد هر خوی و های کرد اونده قارمانیتی نوان حتی او کبوی امیر فرمویان او مثنای کری حارثه شیبانیه دواتر براکی مسعودی کری حارثه شیبانی هات ناو مدینه و که هات سیر کر امام او بکر تاوب زمان امام عمر امام عمر مددی که زور گوری بو ناردن و ابو عبید نارد که کردی بقائدی همو جیشکان و سردستی بشی که بهیزی جیشکه بریتی بولا مثنه افرمه جنگی که زور گوره کرا پی اوتره معرکت الجسر معرکت الجسر مشهوره که مسلمانان تیاش کستیان هنه برامبر بفارس امام عمر مشهوره یکی اگلکات زور حزینکانی هندی الرواید الان شش مانگ حزنی امام عمر طوانو غم و خفتی لو جنگه که او مسلمان او نشکستیان بسره هد افرمه طوانو افرمه امام عمر لسر منبر بو خبری بو هد که لمعرکی جسرا شکستیان هنا و هاولان زوری کن لشهید بو افرمه امام عمر او اندگریه بسر منبرک و کاده ایس قد خریب که تخواره و اندگریه ابو عبید کاته کسو جنگی کرد وصیتی که امام عمری لیاد کرد امام عمر پی و تبو قد او نکویتا بین منو تو جیشک ابی نیوان منو تو آویتی نکوی جسری که زور بسیط و بچوکه بو کسیری کرد فرسکان را اکن ابو عبید بریالی ده هرچی هاولان پیانود آگر لیبه نپریتا و تی هر همتانه پرنو امری کرد اجتهاده که هلا 8000 لجیش اسلامی چون او بری آوک کچون او بری آوکا فرسکان هاولیان ده با آگر لدور و تیریان انابس جسرکا و تاکو جسرکان سوتان جسرکا تختو هاولان لو نوانا کوت نیان اتوانی بگرنو جنگی که زو سخت رویده ورده ورده جنگ که قرز بو ابو عبید هر هاوار اکر بو پیش و بچن حتی که خوش شهید بو پل اماری فیله که ده که فیلکه حتی پیش و لوتی فیلکه بر کوتو لشوی نکه کوتو شهید سری بر ایک اگل بردکان کوتو شهید یکسر مسنه لیر بو با قائدی جیشک مسنه جنگی که زور به هزی کرد برو پیش و چو لپشتی شو کمال مسلمانی فارسو اوانی که لگل خوی اوون پیوتن هرچی تن کرو جسرکت چاک کنو لا کومالک لگل خویا هرش یانه کر لا حولی ادا حوالان ورده ود له دوه درچ افرمه زور به سلامتی به پردکا شو 2000 کس جاره درک ورده ورده به محاولات زور حولی د جشک رزگار کا بلم تا مسنه تو ام دیو جشک و نه تر صاحب شکاو ران کردو هند کان نزیکی مدینه گیش نو مدینه افرمه امام عمر ک اما شدی بین زور به تاقد بینی امها ولان بریکان شکاون گراآونه تو تازه هیچ عملی کن نما و وقتی اسک کی ما ولی وقتی ولان باز مثنا ما مثنا و جیشی کی کم لمبری آوا کو هاتو تامبر و جسر کی شکندو و چاوریک اتر تیر لمبر و اوبر بو اکتر آورشان هیچی تری آمپیا نکرده جاری وستاو زور دعای بو مثنا کرد انجا فرمی با مدد بر و بر ولی مثنا امام عمر لم جنگا قراری خوی درجی خطبه یکی زور عظیمی ده بریای ده نفیر عام هر چی ایمان داره ببچه بو ام جنگه لگل فرسه هموی برکه او حتی قراخی مدینه روشت دواتر هاولان را گیریان کردو لباسی سعدی کری ابی وقاصا عرضم کردن که سعدی کری ابی وقاصا ناد که سعد روشت بینی ام قارمانتی مثنا ورده ورده جنگ گرمه بو بلام سعد زور نخوش که قیاده جیشکی اکر بفعلی بریتی بولا مثنا مثنى لجنگي كه پیش قادسية جنگي كي زور غورا رويدا پی اوتره معركة البويب پی اوتره يوم الاعشار تنها يك جنگ هيا بدرجاي مشروعي اسلامي پی اوتره يوم الاعشار يوم الاعشار يعني شي كاتي كجنگ كتوابو سيريان كرت صد هاولي پیغمبريان بيني صلى الله عليه وسلم كشهيد بون هر هاولك دكز بدوري و كجراو اتا هر یکان دکسی کشتوین جا خوش شهید بو اون جنگ که گرم بو لهی جنگی تر اشتی و روی نداو صد کس یکی دکس به دوری انا کتب کجرا ده بو یان نو یان لنا یوم الاعشار روز دیک کان او هم دیک کتب لپنا یکا افرمه لم جنگا
سرتا مسعود برای شهید مثنى روی کرده هاولان و جيش اسلامي و هاواری لکردن او مسعود برایشم شهید امر روز روزی کرامت اسلام ابي جهده کی زور گورکن لبرانبرشان مهرانی همدانی قائد جيش فرسکان جنگی کی زور گور لرا رویدا اخيرا بنصرت مسلمانان طوب بلا مثنى خوی بو خوی بریندار پیش اوی بسن نو معرکه قادسیه و مثنى کوتای به حیاتیات و شهید ام قائد گوره تصوری ام پیاوب کن تا امام عمر افرمه لهند الروایات کباسی وفاتی شهید بون مثنى کن امام عمر افرمه او کسی که مؤمر نفسه خوی بو خوی کرده امیر و شهادتشی بقسمت دینا امام عمر مسعود ابراهيم بيني مثنى نبيني مثنى جنب جهاده زور قوريك لبينا بخويا جل جلاله دي قد لحياتي امها والله برزاء دي زمنك زور كم بديداري تشاوكاني بديداري تشاوي بيغمبري خويا صلى الله عليه وسلم بيني بجوكاني خوي يويلو تكاني بوك آيات قرآني بسر أخيان دوتا اتر أبو تسرتاي خير بو أم ایتر اما بوت دروازیک بو خدمت کردنی ام تصور که خدمت اکال مسلمان کردنی خلقه خدمت اکال جنگ و جهاده خدمت اکال نصرتی دینه همو کتای حیاتش هلا خدمتی دین و نصرتی دین والله انسان شرم ایگره که امپیا و عظیمان لخدمتی انا اوسته ابینه به زمانی که کم امپر ورده قویه به هزه خو امانا اگر سلطه و دنیا بیسته فرس هموش تکیه دانه بنام قبول امان اکر لپیانای خواه جنگ و جهادیان اکر خو امانا برهمی هیچ تکی خواه نیان نخوار مثنا برهمی هیچ کاری که خواه نخوار حل لناو میدانا خوش و براش شهید بون بنام تصور کن لناو فرس و عراق هر کسی مسلمان ابی اجری ام دوانی تیه اجری ام دو کسی تیه كاتك كم صحابي بيغمبر هن صلى الله عليه وسلم هن نايش يعني ما نازلين أزانن إمك أسدين داري أكن أجري أوان أجر شك أوان بيام كان بإم جاندو أوان زحمة يعني كيشا أوان ما ندوبون لقال جاندني أم بيام يا للراسية أجر مسلمان بكون وسر قاتش كان يخوان يعني شباب وجنز بان وكو أمره نابع تصور كان أمره جنز بان نازن الشبكة يات أروى نازن اللي كيا ميداني خوي بدوزته بلام لزمني بيشتراك إمل سد صلاة وتوانابوين جنج ميداني إشي خوي دوزيبو ويل زمني كما أوى بالاي أكد جورا أبو بهز أبو خدمة دينك أكد إما أجر رجع شهيد كان أمة إسلام بجمرين هزاران مليونهان جمرين نازلين ناتوانين بدر جاي مجو أم أمتها شهيد لأكد هم خواني أم شهيدانا أبيت هو كارك أم أمة السركوتو به سركوتو تصور ك كسيكيوكو مثنى أجر هندي الكتاب كان يصير أبو شوازة شتاني كان كونا كرداته ور حياتك إيش من أزان ببي أمي كسيك بيبلي أزان أم دينا ما دام إن الله يأمر بالعدل والإحسان بعدالة قال سر زياب تشسبي تري إجبو أماك شتيك زور قرنجة لإنسان مسلمان أو كوتاخ الله خزمتنا والله همي ايمانا بهمي دنيا ابي همان بو دينا كمان بي چون دينا كمان تثبيت كين چون برپاي كين چون شورش دينا كمان بگين هموش يعني تصور كتوبه تاقي تنهي لم سرزيا بس تو مسلمان چون ام پي امي خو اگين اي اخوي اي خود مجوله كي بشتي لا وكي چون كاتكان توزيع كي چون خدمتكاري اكي امها ورانا لم پي ام بجواني تي گشتبون بو يا بهيزه وكاريان اكردو برتاو خارجي أم كاروبار جوران أبون، إيه مش واه تصور أكين، أجر جزء كي كم لحياة من بدينا إسلام وأزاني هيش من نيرش توتو، أما أنا همو عمري خوين بخشى إسلام، لو تيجيشتن أرك إسلام بس عشان يعني ويا، بويا خوي جورج أم خلاطة جوران يعني في عطائك، تونك الشهادة هر خلاطة، نصرت هر خلاطة، جيان لبيناي خوي خلاطة، مردن لبيناي خوي هر خلاطة، خوي جيان. لخلاته كان يخد بي بشمن مكه درجة كان خير بسر من أبكر وعقبة من برخير ك إلهي داوان لي أكين بناوي جوانة بصفتي برز باسمي عظمت درجة كان خير بسر من أبكر ودل آرام وروح آرام من ك
جيان من پر لأسو ديبك يا رب العالمين خواه جيان داواي چاكاني أم دنيا اللي أكين داواي چاكاني أو دنيا اللي أكين خواه قرفتا كان من شار سرك إما ضعيف وزليل لاوازن يا إلهي هانا ضعيف وزليل خواه من بوتو برزكين تو خود بهانا ما نورا تو خود درگاي خير من لبكرا تو خود سر من برزك يا أكرم الأكرمين خواه داواي اللي أكين برحمة بزي خود بكرمي خود يا إلهي آرامي بس الظلمانا ببارينا آرامي بس الروح مانا ببارينا آرامي بس المال مانا ببارينا يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم أعظم الظلمان روشن كرو بنور قرآن يا أكرم الأكرمين خواهي يان تو خود أزاني أم أمتي في غنبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم كافران بيدينان شكتيان كردوا يا إلهي هاناي شكتي خو من ولاي تو برزكينوان يا إلهي بمن جروا سر عدالتي خوتو سر قيادي جهان يا أكرم الأكرمين يا ربي خويا لد أبارنا ولد ألالينا بقوري إخوت صلى الله عليه وسلم بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك يك نوما لخزمة يا بينا خوش ويستي دلي إما يبيو بقينا يا إلهي إما بالروح ودلمان صلوات بودي داري أو شيرين أنيرين تو قوري إخوت صلوات وسلامي إما يبيو بقينا يا أكرم الأكرمين خويا جان داوال لي أكين لبهشتا لجير رحمتي أو أكو مانك يا إلهي بأمتي أو قبول مانك لزمري أتباعي أو قبول مانك بأمتي أو ورمانك يا رب العالمين خوائيان أقر شي هلو كمو كريمان زورة أقر شي رشي ناوغناها كانو قوزائي ناوغناها كانين بلام يا إلهي تو خود أزاني يا إلهي تو خود شاهدي كبدل دينك تو من خوشوه كبدل تو من خوشوه كبدل پیغمبري خوامان صلى الله عليه وسلم خوشوه يا إلهي داوال لي أكين بالرحمة وكرمي خود بخوش ويسياني ظلما لد أبارين ولد ألالين وشاك كاني أم دنيا أو دنيا من بقسمتك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فويان بيداد كات پاشان بپي توانا دست دهينت بلا شيدا لسرو دموتاوية و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لاشي امكار سيجار انزام دادات

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر
1: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو توارجار هركسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي أما بخوينت باشتر بوي لخزمتكار پیوستی بخزمتکار نابید.

انا دگرم بوشتوا وكاني خداي گورا لخشمو سزايو لخرافي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هناك كان يخش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة الله